0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: فقدت قبل ما ادري بعد ما ادري باول الغيبه انا من صدمه غيابك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفيني وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كن كل اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك

اشتكت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتكت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتكت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي ما ينحصي معروف.

0: غيره بتجميل منه البشاشة بالسخاء وانعطافه.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو

0: المناسب العليا وحاميها نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى شم المكارم إلى أعلى معاليها المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مساء الخير أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين وقناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية وبرنامجكم اليومي FM مونديال. كالمعتاد راح نكون معاكم خلال ساعة ونصف أو أقل بشوية من الساعة 1:30 لين الساعة 2:50. راح نستقبل كالمعتاد اتصالاتكم على 1-74-55-556 من داخل مملكة البحرين وعلى 00-974-55-556 لكل مستمعينا ومشاهدينا من خارج مملكة البحرين. مساك الله بالخير هاني. خلاص وصلنا المنعطف الأخير في مونديال 2026.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل السادة المتابعين. حمد انت امس اجازة لازم تكون شوي فريش اكثر.
0: شوي تحسني اني مو فريش
1: يعني دخلت البرنامج بسم الله وشذي. لا خليك
0: فريش.
1: واحنا بنشوف المنعطف وين يودينا محمد. احنا خلاص بس نطالع المنعطف.
0: احنا كم يوم كم اليوم
1: ما اعرف. مو لازم
0: احنا في العشرين.
1: احنا باقي الحين يوم الاحد الاثنين مخلصين
0: يعني ان شاء الله.
1: يعني دور اليوم ان شاء الله. راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم أعزائي المتابعين عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين

0: على 1-7-4-5-5-5-5-6 ومن خارج مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. يوم الأمس المنتخب الإنجليزي فاز على المنتخب النرويجي بصعوبة بعد التمديد للأوقات الإضافية. ومن هو الحاسم بالأمس؟ ما كان هاري كين، لا، كان جود بيلينغهام. ويقولون ضربت الكرة في الواير محمد، الحين احنا خلصنا من كل شيء، الحين الوايرات اللي دخلت في
1: الوايرات اللي فوق معلقين، هذا شو يسمونهم الكاميرات لين؟
0: السبيد
1: سبايدر.
0: شكرا خليل. مو سهل بعد، مو بس مايكات ترى كاميرات. اما في المباراة الثانية فمنتخب الارجنتين حامل اللقب فاز على المنتخب السويسري بثلاثة اهداف مقابل هدف ايضا بعد التمديد وبعد حالة طرد في نص الشوط الثاني. تفضل محمد.
1: إذن أعزائي المستمعين، راح نتواصل وراح ندخل في تفاصيل كل هذه المباريات، ولكن خلونا نرحب دائما بفريق عمل إذاعة البحرين وقناة البحرين الرياضية، حيث في التسجيل والمونتاج زهور عباس، وفي المتابعة والتنسيق نبيل الدوسري وليالي عشير، وفي التصوير إبراهيم العميري، صوت عايش محمد ومع صومة العلوي، بالإضاءة ياسر بوهلول ومبارك يعقوب، الهندسة الإذاعية جواهر الحوري، والجرافيك مصعب فضل وعلي حسين. مقدمة برنامج في مونديال الاي اي من محمد نعمة وخالد فتحي. تقارير الخارجية لعبد الله الشوملي، إبراهيم تلفت ومحمد نعمة.
0: من عبده بعد تقارير خارجية.
1: ايه انا بعد تقارير خارجية. مدام. الاخراج التلفزيوني عايش احمد، والاخراج الاذاعي لخليل ابراهيم، وتقبلوا تحيات زميلي هاني اللولو، تحياتي انا محمد عبده خلال الساعة والنصف القادمة.

0: تحية خاصة وكبيرة لضيف حلقة هذا اليوم الكابتن نجم منتخبنا الوطني سابقا الكابتن غازي الكواري، نجم نادي الحالة، نادي البسيتين، نادي الرفاع، نادي الحد، وفي قطر نادي الأهلي والخور والوكرة. منور كابتن غازي
1: بوجودك هاني،
0: ورح نستمتع. أنا يعني واثق أن رح نستمتع في حلقة اليوم حتى لو اختلفنا.
1: أنا سعيد جدا متواجد معك هاني ومع أخوي كابتن محمد، وإن شاء الله نستمتع والمشاهدين والمستمعين والمشاهدين إن شاء الله يستمتعون من خلال حواراتنا إن شاء الله.
2: إحنا أعزائنا المشاهدين والمستمعين، كابتن غازي قال أنا ما حاب إني أقول أشجع مين.
0: إحنا حاصرناه في المكتب.
2: إحنا حاصرناه. إحنا الحين خاصة اللي شاركونا دائما في اليوتيوب، هو يقول أنا مواليد السبعينات، أول ما حبيت كرة القدم وحبيت الفريق في
1: على السبعينات. الحين كبرت يعني
0: كبرت. قول قول
2: 77
0: نهاية السبعينات
2: 77. فهو يقول أنا حبيت الفريق دي في 86. فأنتوا توقعوا شنو الفريق وكتبوا لنا بعد
1: عشان نكون محايدين يعني بعدين، لكن في نهاية البرنامج
2: بعد بس احنا
1: كل واحد
2: نشوف توقعهم صح ولا لا
1: يعني إن شاء الله.
0: إنزين كابتن غازي، خبرني عن كأس العالم، يومك خلال كأس العالم، روتينك خلال كأس العالم من البداية إلى يوم أمس. تحرص على متابعة بعض المباريات ولا كل المباريات؟ في وين تتابع المباريات؟ مع الأصدقاء ولا بروحك؟ يعني هذا الشرح للبطولة.
1: طبعا هاني في البداية كأس العالم يختلف عن مسابقات كرة القدم اللي تصير طوال العام. صحيح. كأس العالم يصير كل 4 سنوات، وحتى لو يعني احنا نتكلم عن خصوصا في ظل إقامة كأس العالم في أمريكا، ففرق التوقيت. صحيح. بالنسبة لنا غير يعني أغلب المباريات راح تكون مثلا الفجر. صحيح. أو منتصف الليل، فالتوقيت ما يناسبنا احنا، لكن بحكم انه هو كأس العالم والبطولة تصير كل 4 سنوات، اعتقد انه أنا من الأشخاص اللي حريصين على مشاهدة هذه المباريات لو أن في تعب.

0: بحكم ان احنا موظفين ونروح الشغل في الصبح وذي، لكن يعني في هذه الفترة هذه خصوصا بطولة كأس العالم نكون حريصين على مشاهدة المباريات، سواء كنا يعني في الميالس من خلال الميالس مع الشباب والربع، أو المباريات اللي تصير خصوصا في منتصف الليل ولا بداية الصبح من الساعة 3 ولا الساعة 4 أشوفها في البيت، وأحيان أشوف ملخصات.
1: نعم كابتن غازي، الحين عرفنا أربع المنتخبات اللي وصلت للنصف نهائي، كم فريق منهم كنت تتوقع أنه يكون في النصف النهائي، ومن المنتخبات اللي توقعت راح تكون في النصف النهائي ومو موجودة حاليا؟ أولا الأربعة من اللي كان تتوقع
0: أولا أن تواجد هاي المنتخبات الأربعة لأول مرة يصير في التاريخ أن المصنف الأول والثاني والثالث والرابع يتواجدون في السيمي فاينل لأول مرة، بحكم المنتخب الفرنسي والأرجنتيني والإسباني والإنجليزي
1: وكلهم ماخذين كأس عالم بعد، صحيح؟
0: كلهم خذوا كأس العالم،
1: كلهم ماخذين كأس عالم.
0: فأعتقد اللي وصل استحق، يعني عدا الأرجنتين ممكن نقول ما راح نتكلم ولا نتطرق للأمور ولا الأمور السلبية، راح نتكلم عن الأمور الإيجابية.
2: كابتن أستأذنك المايك،
1: لا
2: بس تفرج من هنا من هنا
1: هنا هنا هنا، هتشوف شوف هذي
2: أيوة بس تمام تفضل
0: تمام.
2: في أمور أنت ما تبغي تقرب حقها صح؟
0: لا إحنا كل شيء راح نتكلم عنه، بس لكن بعض التفاصيل إحنا ما نقدر إحنا نتكلم فيها، بحكم أن على سبيل المثال أمور تحكيمية على سبيل المثال. أنا بالنسبة لي في كأس العالم ما في مقياس معين للتحكيم، صحيح في قرارات واضحة لكن إدارتها شلون تختلف في بعض الحالات احنا نشوفها، ولا في حكام يحتسبونها أخطاء وعلى ضوءها اللاعب يحصل إنذار، في مباريات الحكم أصلا ما يلتفت لها ولا الفار أصلا، لأن إدارة المباراة من خلال حكم، يعني من خلال إنسان، والفار ايضا ادارته من خلال انسان، فلكل شخص نظرته في تقدير القانون.
2: صحيح. ومشكله تعرف
0: على ذي الاساس، هاني اسف بس اكمل، على ذي الاساس اليوم قاعدين نشاهد اختلافات وايد في الاراء، على سبيل المثال سواء في قنوات مرئيه او
1: وحتى إعلام وحتى حكام مختلفين،
0: حتى الحكام مختلفين صح. فاليوم قاعد نشوف اختلافات وايد، لان القانون واضح بس لكن شلون انت تديره، وشلون انت في نفس الوقت في ظل ظروف مثلا المباريات، نشاهد المباريات 60,000 ولا 50,000 متفرج، هاي ضغط مثل ما اللاعب يعيش الضغط داخل الملعب، الحكم بعد ولا الحكام بعد يعيشون الضغط داخل
2: المشكله الاولى والاخيره كابتن في التحكيم في كره القدم هي التقدير. التقدير
0: في اجزاء من الثاني هاني، مثل ما انت كلاعب انت تتخذ القرار قبل لا تحصل الكره على اساس ان انت تسدد تمرر، الحكم بعد نفس الشيء.
1: هو زين في السابق كان تقدير اقل من الثانيه وما كان في فار، وكنت تعذره انت لان هاي التقدير تم اخذه، بس الحين في الفار دخل علشان يساعد الحكم في هذه الحاله. مشكله شفنا ان الفار قام يعقد الامور، والامور صارت تتعقد اكثر، فما تعرف متى يروح الحكم حق الفار ومتى يرجع للفار، فهي امور يعني صار مش متشابكه.
2: انا حبيت سؤال محمد عبدو ضاع في موضوع التحكيم، لكن برجع حق انت توقعت هذا الرباعي يكون موجود
1: من توقعت؟
2: لا لان انا على سبيل المثال هذا الاربعه توقعتهم، بس شيل الارجنتين حط البرتغال، هاي توقعي من بدايه يعني قبل حتى انطلاق البطوله.
0: لا انا اعتقد ان خروج البرتغال اعتقد امر طبيعي هاني
2: فعلا.
0: للأسف أنا أتكلم عن المباراة الأخيرة اللي لعبها المنتخب البرتغال، منتخب كان تايه، منتخب مفكك، لو أنه يمتلك زخم كبير من اللاعبين لكن بدون توظيف بدون شكل، ما عندهم شكل
1: صحيح.
0: فأحس أن البرتغال يعني خروجه أمر طبيعي، لكن البرازيل أنا كنت أتوقع أن البرازيل توصل
2: صحيح.
0: توصل لهذه الدور. بتقول لي من المنتخب اللي ممكن تشوفه مثلا انه هو ما يكون من ضمن الاربعه، ممكن

0: نقول
1: أربعة الحاليين،
0: الأربعة الحاليين يعني ممكن المنتخبات ترى وصلوا عن جدارة.
1: لا أنت قلت بداية، أنا قلت يمكن الأرجنتين، لا قال قلت يمكن

0: وانجلترا امس على سبيل المثال كانت مملة، كان فيها تحفظ، والفريق الاخر مو اللي متحفظ، الفريق الاخر يضطر يلعب تمريرات تمريرات تمريرات. زين يعني وبعدين الى متى؟ فالتحفظ في كرة القدم يودي المباراة في اتجاه
1: اكيد اكيد. هون شوف، احنا على اساس ان احنا مثلا نقدر نقول تحفظ او بدا العياء ولا التعب يظهر صحيح على المنتخب النرويجي.
0: صحيح.
1: انا بالنسبه لي ان المنتخب النرويجي في المباراه الاخيره امام المنتخب البرازيلي استنزف طاقته، فعطى كل، ولا اللاعبين عطوا كل اللي عند كل اللي عندهم من خلال هذه المباراه. ففتره الاستشفاء خصوصا مع الحمل المتراكم بالنسبه لهذه البطوله صحيح للاعبين، اعتقد انه امس نوعا ما قيد اللاعبين خصوصا في الادوار، مثلا الادوار الهجوميه.
0: صحيح.
1: لان شفنا المنتخب، منتخب النرويج منتخب قوي، منتخب متماسك، منتخب متوازن،
0: منظم جدا،
1: يعني صعب اختراقه، خطوطه كانت جدا متغاربه، صلابه بالنسبه للمدافعين او بشكل عام للفريق كانت موجودة. لكن الأدوار الثانية وقت لما يحصل كرة كان خروجه كان يحصل صعوبة وايد. فأنا أعتقد ما كان تحفظ كثر ما هو مثل ما اتفقنا في البداية، اتفقتوا معي
2: ويمكن كابتن هذا اللي أدى كلاش لو سمعت أمس بين بيلينغهام وتوخل. صار بعد أن توخل قال إحنا كنا محظوظين، ف ففي في المؤتمر سألوا بيلينغهام، حاول يتجاهل السؤال لكن عقب رد قال بما ان توخل ما لعب على مستوى عالي جدا.
0: هاي مشكله بعد.
2: اي ما لعب على مستوى، هو ما قال ذي الكلام بس التقرير التقرير كان يقول يعني هو كان ويتر عقب رد سوى، كان ويتر ترى ورد درب
0: توخل.
2: اي توخل فقال انه قال احنا ما كانت، احنا لعبنا مباراة صعبة. يقول لازم الشخص يعرف لما تلعب ضد ايرلينغ هالاند وشارلوت واديغارد ومنتخب مباراة صعبة احنا فزناها بالطريقة القذرة، فلازم يقول لما ما يكون عندك هذا الاحساس، ما تلعب على المستوى العالي في المباريات انت كلاعب ما تقدر تحس هالشعور. فكلمة محظوظ مو بالكلمة المناسبة حق هذا المكان.
1: صحيح. لكن بعد انا ممكن يعني انا ما وافق توخل بعد في في في كلامه بان اللاعب بالاخص ان اللاعبين الانجليز يمتلكون اقوى دوري اليوم.
0: صحيح.
1: يمتلكون الدوري قوي، في التحامات قويه، في لياقه بدنيه عاليه. ف ايضا المنتخب
0: النرويجي،
1: المنتخب الانجليزي، يعني المنتخب الانجليزي اليوم من اقوى المنتخبات في الدكه، يعني عنده اسماء وايد صراحه. فاعتقد انه
0: وتوخيل امس تفنن في التغييرات، يعني بتكلم في هذه الجزئيه كابتن، لكن خلينا ناخذ التصور. ومثل ما انت ذكرت عن منتخب النرويج انه استنزف في مباراه البرازيل، حتى ترى انجلترا ضد المكسيك لعبوا مباراه معركه، ما كانت مباراه وفي المكسيك على ارتفاع معين في من سطح البحر، وقالوا انه يعني اخذوا حبوب، يعني ما بنقول احنا الحبوب اللي اخذوه. لكن نروح ناخذ اتصال، نرجع لكابتن غازي الكواري. الو مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: يا مرحبا، تعرف عليك
2: سنور.
3: خالد خليل وياك.
0: مرحبا خالد، تفضل يا خالد.
3: شلونك يا اخوي هون؟
0: الله يسلمك يحفظك.
3: انا والله اتصالي لكم حق اسلم عليكم واهنيكم على نجاح البرنامج.
0: الله
3: يخليك. اخوي هاني واخوي محمد عبده والكابتن الغدير اللاعب السابق منتخبنا
1: ابو وليد
3: الكواري.
1: ابو وليد
3: انا اهنيكم على هذا الشيء.
2: حبيبي يعني. حبيبي ابو وليد والله اخونا وخالد خليل، يعني ما قصرت يا خالد يعني، ومشكور على هالكلام الطيب يا اخي.
3: لا بس والله صراحة يعني أنا يعني كلامي يعجز حق الأستاذ هاني والأستاذ محمد عبده طول الشهر طول البطولة. وهم الضيوف ما شاء الله من ضيف لضيف ما شاء الله وكلها كبار شخصيات يعني. وأنا واحد من المتابعين البرنامج.

0: برنامج صراحة يعني برنامج يعني يليق بسمعة الرياضة والبرنامج. أتذكر ما أتذكر ما كأس عالم ما أدري اللي كان في قطر أو في كان اللي في كان هذه اللي طلعت لنا وجوه جديدة من هيئة الإذاعة اللي كانوا يعني يطلعون ويبون ضيوف ودي. لكن البرنامج اللي شفته أنا هالموسم لا صراحة يعني الله يعطيكم الصحة والعافية وعساكم على القوة. واليوم المنافسة يعني انشدت صراحة ما باقي إلا مبارتين النهائي. والشكر يعني قليل في حقكم يا أستاذ
1: تسلم هاني. تسلم تسلم يا أبو وليد يعطيك العافية وما قصرت. وهذا الكلام يعني هو فوزنا الكبير إحنا في كأس العالم لأن كل فريق بغينا يفوز طلع وودع. فهذا الفوز أنا بالنسبة حقي الفوز الكبير.
2: شكرا لك يا ابو الوليد. شكرا شكرا
3: خالد. اتصال ثاني كلام طيب.
2: ناخذ اتصال اخر اعزائنا المستمعين. المساء الخير.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
4: كابتن هوني شلونك؟
1: الله يسلمك يحفظك.
4: حمد شلونك؟ طيب ان شاء الله.
2: يا هلا يا مرحبا.
1: تعرف عليك
4: تذكر صوتي هوني بتعرفني. يمكن انا صوتي متغير.
2: احمد
1: ابو العنود صح؟ ابو العنود ابو العنود ابو العنود. حيا الله ابو العنود.
4: الله يحييك.
1: تفضل
4: على كابتن غازي. طبعا غازي انيق في الدفنات قبل الملاعب
3: الاشياء. الدفنات؟ اي هذه اساسنا.
1: صح صح.
4: لعبنا وياه في دفنات الحاله وذي هو يدري.
3: بس يعني انتم السبعينات مثل ما قال محمد.
4: انا ياسموني.
3: لا محمد هذا عبدو يقول السبعينات.
2: يعني السبعينات في فرق ها بدايته ونهايته والنص.
3: هي سبعينات وين؟
4: شوف محمد يعني انت ويا غازي يعني الامانه يعني انتم من انديه يعني تعتبر خصوم حق المحرق. لكن كلمه الحق يقول انتم مواهب ما راح تتكرر في كره القدم البحرينيه.
1: يلا فهموا لا سولف هي المواهب ابو العنود. انا بطلع برضه.
2: الله يجزيك خير ابو العنود. الله يجزيك خير.
3: لا والله لكن انا مسامحه ابو العنود.
2: شوف ندش في الغلط.
3: احنا الظروف اليوم اللي قاعدين نمر فيها يمكن تخليك تقول ذي الكلام. لكن الظروف قبل لا
2: ممكن نجوم وايدين ما شاء الله
3: لكن يحتاجون حق فرصه. لكن
4: في غازي يعني لعبت نادي محرق يمكن انسحبت من كره القدم لانه مو فريق في الملعب. يمكن ثلاثه فرقه في الملعب كلهم مواهب.
2: اي ما شاء الله.
3: نعم.
4: فرحنا لعبنا لعبه ثانيه بس عشان حصل فرصه نلعب في لعبه غير نثبت ان احنا ترى احنا نقدر نلعب العاب وذي وذي. ولكن انتم كفيتوا ووفيتوا يعني.
3: يلا يسلمك ما عليك زين.
2: بالعنود بالعنود
1: ياكو بيقول هوني اصبر
2: اصبر اصبر
1: عنده يقول هوني
2: قول هوني
4: هوني اليوم هوني يضحك زين وما دام يضحك يعني نفس هو يعني عدل خط الحزين
1: اللي قاعد يا كابتن غازي ما يضحك. اللي قاعد يا كابتن غازي ومحمد عبده والجماعه الحلوين والمتصلين.
4: وانا اهنيك على الحلقه يعني يونيك امس ويا كابتن حسن الموسوي يعني حلقة يعني كروية علمية أكثر من هي أنها تكون عادية صراحة. كابتن حسن أمس بدع كلمة حق يعني.
2: أنا شهادة لله طرش لي واحد مسج ونفس الكلام اللي قاله أبو العنود قال باب توفقتوا في حسن.
1: مشكورين مسوي. مشكورين مثل ما قلت أبو العنود حق أبو وليد اللي يعني المتصل الأول. هذا فوزي أنا ومحمد عبده فوزنا إحنا في وطاقم العمل كل الطاقم العمل موجود. هذا الفوزنا الحقيقي في كاس العالم.
2: ترى احنا يعني ترى ابو العنود قبل 10 سنوات ما 12 سنه ما ادري اول ما بدينا ترى والله كتب في برنامجنا FM ليج عمود جدا ممتاز ولحين تذكره والله.
1: انزين
4: هاني ومحمد انا يعني شخصيا واعوذ بالله من كلمتانه انا استمتع لما اشوف برنامجكم سواء FM ليج ولا FM مونديال كل 4 سنوات. والله يعطينا 4 سنوات جايين
2: ان شاء الله.
4: وانتم ان شاء الله في منصب اعلى واعلى.
1: شكرا لك يا غالي ابو العنود. شكرا ابو العنود على كلامك الطيب. انزين
2: اذا ما حد اتصل اليوم حلل
1: احسن زين. كابتن غازي يعني انا عارف وانت عارف ان انا دائما ارجعك حق بيب جوارديولا. وكلمة للسادة المتابعين ترى كابتن غازي لعب مع يعني زامل كابتن غازي مع بيب جوارديولا في النادي الأهلي القطري. وأنا عندي أنا يعني معجب جدا إلى أبعد الحدود بيب جوارديولا. لكن أحيانا جوارديولا يكون موجود في كل مكان بالاستحواذ وبالتمريرات. أنا أحس أنه

0: في تهمة صارت ملتصقة ببيب انه هو كان سبب في دفن المواهب بالاعتماد على التمريرات والاستحواذ بشكل مبالغ فيه، وهذا اللي يعني انا بصراحة ما احبه في كرة القدم. صرت مؤخرا اكره اي فريق يستحوذ استحواذ سلبي ويمرر ويمرر ويمرر.
1: اول شيء هاني احنا ولا انا شخصيا كان لي شرف ان العب مع غارديولا، والظروف اللي في ذاك الوقت سمحت لنا، طبعا اشكر الظروف اللي سمحت لنا ان احنا نلعب مع هذين النجوم اللي هم يعتبرون في الصف الاول، ولا وان كانوا متقدمين في السن في ذاك الوقت، لكن يعني هذه فرصه واشكر الظروف انها سمحت لنا، سواء انا كنت او اخواني اللاعبين اللي احترفوا في الدوري القطري في 2004. فبالنسبه للاستحواذ اهاني اعتقد انه صحيح، اتفق معه ان غوارديولا يعتمد على الاستحواذ من خلال لعبه، لكن غوارديولا طور في اسلوبه. يعني غوارديولا ما لعب مثلا بس مجرد استحواذ، لا، خلق مراكز جديده في الملعب، طور من نوعيه اللاعبين، بالاضافه الى نجوم وايد ظهروا من خلال هذه العمل.
2: اسماء كانت عاديه اصبحت نجوم يعني في
1: اكيد،
2: بس في نفس الوقت بعد هون يسال سؤال، حتى طريقه لعبه واسلوب لعبه هو يغضي على النجوميه اللاعب، يخلي للمجموعه.
0: ما صرنا نشوف مهارات فرديه كابتن،
1: صح؟ عدم السي
0: ما يسمح لميسي، يعني نوادر صاروا، عملة نادرة صارت الموهبة اللي اللاعب يروح على المدافع.
1: هاني ممكن بسبب خيارات المدرب أيضا، يعني المدرب بالنسبة لغوارديولا فدائما نشوف القرارات اللي يأخذها، سواء على الأجنام يختار اللاعبين السريعين على مثال دوكو، على مثال اللاعبين السريعين
0: اليوم، فيني مثلا
1: اختياراته بعض الشيء ساعات تكون غريبه، يعني في لاعبين شبه مغمورين، يعني صحيح ممكن يكون اللاعبين الصف الاول لكنه مو بجوده اللاعبين.
2: لا بس بعدين يصيرون جوده، هي
1: بعدين يصيرون يعني من خلال انا هلا اللي بوصله، انت بعدين يصيرون نجوم في الصف الاول
2: بسبب الاسلوب،
1: المنظومه والاسلوب.
0: يعني انا حسيت امس الشوط الاول المنتخب الانجليزي مع المنتخب النرويجي ما في حلول امام المنتخب الانجليزي، يعني انت امام التكتل والتنظيم اللي مثل ما تفضلت فيه على المنتخب النرويجي، انت محتاج الى حل فردي.
1: صحيح.
0: انت حتى الحلول الفرديه كابتن مدويكي يعني يعتمد على السرعه اكثر.
1: صحيح.
0: جوردون ياخذ يروح انسايد يرفع كروس، ما في حلول. التحركات اللي بدون كره اللي بين الخطوط حق جود كانت هي يعني خيار جيد جدا، وشاهدنا في هدف التعادل. فانت امام هذا التكتل انت تحتاج الى لاعب ياخذ المبادره وعنده ثقه وعنده الاسم وعنده الشخصيه اللي هو يروح يفكك. صح. هذا
2: اللي سواه جود بيلينغهام، يعني لما لاعب كان موجود مثل طينه جود بيلينغهام، اللي سواه خد الكره، انا بتحمل مسؤوليه وانا بسوي كل شيء. وهذه اللاعبين اللي مو موجودين حاليا، بس انا بعد اضيف على هاني لان اسلوب وطرق لعب المدربين اليوم هاني وجدت لتكسر هذه الاشياء الجماليه في الملعب. خلاص لازم احنا نقضي على هالجماليه.
1: صح، اتفق معك. وبعد كان في شغله، يعني المنتخب الانجليزي امس كان جدا بطيء.
0: صح.
1: جدا تدويره. صح. حق الكره. صح. يعني ما في عنصر مفاجاه، وشيء اللي اتفق معاكم فيه ان جود بيلينغهام امس كان عنده عنصر مفاجاه، سواء في الهدف الاول من خلال المراوغه، لو نرجع نشوف الهدف تقريبا 5 لاعبين موجودين في البوكس وهو قدر يخترقهم ويسجل الهدف الاول، او من خلال الهدف الثاني هي من خلال
2: اسلوبه
1: عمليه الانقباض على الكره
2: ويزيد هو هني.
1: دائما مثل هاي التكتلات تحتاج حق عامل السرعه. امس عامل السرعه اعتقد نقاب على المنتخب الانجليزي، رغم انهم يمتلكون لاعبين على الاطراف سريعين.
2: ليش بعض المدربين، يعني ارجع لنقطه هاني اللي تكلم عنها عن بيب غوارديولا واسلوب اللعب اللي اليوم يتهمه هو بنوع انه بين قوسين اللعب صار بطيء، وضيف على ذلك ان كل المدربين اصبحوا يلعبون هاي الطريقه كله بناء من الخلف.
1: صحيح.
2: الكل يبني من الخلف الحين.
0: صحيح.
2: من الحراس

0: لا الكره قمت تخاف تشجع الفريق وتشوف الحارس يلعب ورا تخاف انت يعني. حتى توخل قاعد امس يلعب تدوير تدوير تدوير.
1: اصبح اسلوب مثل ما قلنا اليوم صارت الكره فلسفه. مو اليوم راح نتكلم عن الكره اساسا فلسفه. في فلسفه برازيليه، فلسفه المانيه، فلسفه ارجنتينيه. صحيح. اليوم اللي طاقي الفلسفه انا بالنسبه لي الاسبانيه اللي انطقت في جميع الانديه. لو نروح نشاهد اليوم باريس سان جيرمان حقق الدوري ودوري الابطال عن طريق مدرب اسباني. المان سيتي من خلال مدرب اسباني، الارسنال من خلال مدرب اسباني. صحيح. اليوم الفكر ولا الفلسفه الاسبانيه اليوم طغت
2: في. انت مع التعقيد ولا البساطه في كره القدم كيف؟
1: اكيد مع البساطه.
2: مع البساطه
1: اكيد.
2: لان انا يعني راح اتكلم عن تغييرات توخيل امس، مو بس التغييرات لا، حتى داخل الملعب المراكز اللي غيرها. لكن ابغى اروح يوتيوب، وتحيه كبيره للمهندس حسن الدوي اللي ما يقصر طول يعني. يمكن احنا ما عليه نسينا يومين ثلاثة ما قلنا المهندس حسن الدوي يسامحنا، هو جزء يعني مهم من هذا البرنامج في اليوتيوب. يعطيك ألف عافية مهندس حسن الدوي. أنا عندي خبر إن عرفت الحين وين كابتن غازي يشجع يعني. في واتساب وصلني وخلاص خلاص عرفت وين يشجع. نروح فاصل ونرجع.
3: من أول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، أنجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، من خارج المملكة على 00-973-173-155-556. شومالي يقول كان يستمتع معاك في التدريبات خصوصا في تنفيذ ركلات الجزاء.
1: شومالي؟
0: إيه؟
1: لأنك دائما كنت أخلي حارس واشوت عليه
0: وشوت
1: لأنك كنت صغير. إيه؟ ساعات ساعات بعدها لا لا لا بالعكس، يعني شوملي من اللاعبين المميزين صراحة. يوم كان مدافع جدا
0: من كذي تخلي حارس؟
1: نخلي حارس لأنه دفش.
0: زين كابتن كابتن غازي أكيد
1: صراحة قدم له تحية.
0: نرحب ونحيي الحبيب عبد الله شوملي، طبعا هو جزء من هذا البرنامج، ولو إنه يروح الصين ويرجع من الصين ويروح الرياض ويرجع يروح قطر ويرجع، بس هو جزء من
1: الوشن. الله يعطي العافية.
0: زين كابتن غازي أكيد أنت في مشوارك، قبل لا أروح اليوتيوب، أكيد في مشوارك لعبت مباريات على مستوى عالي من الحدة، واللي تأثر بدرجة أو بأخرى على ذهن اللاعب ونفسية اللاعب. إيش كثر أنت كنت تحتاج في الملعب علشان تزيل هذا التوتر؟ لأن إحنا حاسين إن في المباريات اللي نتابعها اللاعبين مشدودين متوترين خايفين. إيش كثر يحتاج اللاعب علشان خلاص يدخل المباراة؟
1: أولاً في فرق بين الخوف والقلق. القلق شيء مطلوب لكل لاعب، لابد أن تحس بالقلق على أساس أن أنت تقدر تعطي داخل المباراة، لكن الخوف أعتقد أن هاي شيء سلبي المفروض اللاعب ما يفكر فيه. بالنسبة للضغط، ضغط المباريات هاي شيء طبيعي كلنا عشنا.

0: كلنا عشنا لأهمية الحدث نفسه سواء لأهدافك الشخصية أو للهدف المرسوم عليه من خلال النادي ولا المنتخب. فالضغط كل لاعب يمر فيه مثل ما قلنا في البداية، لكن بالنسبة للاعب أساس أنه يتخلص من هذه الضغوطات، أول شيء لابد أنه يكون حضور ذهني بالنسبة للاعبين يكون موجود، التحضير حق هذه المباريات. اليوم على أساس أن أنت تدش المباراة، في مدربين اليوم يشرحون لك بالضبط واجباتك وشلون راح تحصل اللاعب الخصم اليوم، في دارت فش، في أمور وايد. أعتقد أن هذه كل الأمور تشيل جزء من الضغط، ويبقى الضغط على اللاعب من خلال الإحساس داخل أرضية الملعب، الجماهير والملعب،
1: شخصية
0: الملعب محمد. بس بعد حتى حجم الملعب،
2: صحيح.
0: حجم الملعب بغض النظر عن الحجم الملعب بعد أحيانا
1: يعني يخلي يعني على اللاعب من الضغوط. يعني اللاعب الصغير اللي توفى، لاعب جنوب أفريقيا، يعني هو يقولون انتحر. يعني
2: هو كان موجود في البطولة،
1: لعب أساسا
2: مع المنتخب،
1: كان يلعب كأساسي يعني.
2: شفت
1: فللأسف يعني إن هذا الأشياء يعني الحمد لله يعني
0: تأثر على
1: يعني بعد احنا اكرمنا بالاسلام الحمد لله. فهو يعني انتحر الضغوط لان جدته توفت اعتقد، فما قدر فانتحر.
2: انا والله الظاهر بعد نهايه البطوله احتاج لا ما بنتحر، لا ما بنتحر،
1: بتسوي بعد شيء،
2: بروح عمره ان شاء الله
1: عقب
2: هذه البطوله
1: ان شاء الله.
2: يعني يلا يا رب ان شاء الله، اذا الله يكتب
0: انا الله يكتب لك
2: هذه البطوله خذت من الطاقه اللي عندي كلها.
0: وانا حسيت مساعي يوم تقول له انت جاي من اجازه، امس كنت في اجازه، والقلب
1: رجعت. لا هو يدور تعويض الحين،
2: طالبه بيوم،
1: طالبه بيوم هو هنا.
0: لا يعني تحس انه شايل عليك، انت جاي من اجازه.
1: بس الحين كابتن احنا نتفهم الضغوط، احنا كلاعبين هوات، لكن هذا اللي يقوله هاني الحين ضغوط. ونشوف يعني في ستريس المنتخبات، يعني منتخب السويسري داش المباراه هو تحت ضغوط، يعني من خلال تصريحاته امام الارجنتين بحكم الاشياء اللي قاعد تصير في البطوله، فدخل بعد ستريس. حتى اللاعب الدولي يدخل هذا الاسترس،
0: أكيد
1: محترف يعني
0: 100%. بعد في شغلة محمد أحب أضيفها، أن الستيج اللي أنت وصلت له،
2: صحيح.
0: يعني اليوم سويسرا وصلوا مثلا دور الثمانين،
1: عود عليهم دور الثمانين،
0: بالنسبة لهم عود. إنجاز يعني فوزهم السابق أعتقد أنه ممكن يكون اكتفاء بالنسبة لهم، مواجهة الأرجنتين وخروجهم من الأرجنتين أعتقد أنه بالنسبة لهم أمر طبيعي.
2: سؤال سريع قبل لا نروح كابتن، ناخذ اتصال. راشد يقول عليكم السلام، ليش أكثر اللعبات الجدلية التحكيمية تصير في مباراة الأرجنتين في رأيك أنت، رأي الكابتن غازي؟
0: لأن مركزين على الأرجنتين.
1: مين اللي مركز؟
0: لأن اليوم
1: الإعلام.
0: أوكي خلنا نبتعد عن الأرجنتين، بس بنفس الشكل اليوم الإعلام مثلاً متوجه، مثلاً في إعلام متوجه حق ريال مدريد
1: وبرشلونة.
0: دائماً الإعلام المتوجه على ريال مدريد تشوف الأخطاء، تشوف أشياء أنت ما شفتها من خلال المباراة. هو عملية، إحنا نتكلم عن الصورة اليوم، أنا ممكن أوظف الصورة في الشيء اللي أنا بوصله حق المشاهد. ونفس الصورة أنت لما تعيدها وتشوفها بشكل كامل تشوفها غير. اليوم أنت توظيفك للصورة، في بعض الأخطاء صحيح، في بعض الأخطاء نتكلم عنها الأرجنتين
2: تعامل خاص،
0: في بعض، لو نرجع حق بعض اللقطات مثلا على سبيل المثال اليوم في دور المجموعات ضربة ميسي مع الجزائر أعتقد أنه كارت أحمر، لكن ما شاهدنا حتى خطأ، ما شاهدنا في بعض الأمور. أعتقد أن أنا ما أقدر أقول توجهات، لكن في بعض الأمور إحنا نتكلم عنها، نقول اليوم الفار اللي يدير الفار إنسان، فأنت إدارتك حق الفار ولا حق العمل دي الكبير اللي اليوم توفر لك على أساس أن أنت سهل عليك مهمة التحكيم داخل أرض الملعب،
1: صعبت.
0: أنت تديره، اللي يديره إنسان، فكل واحد نظرتي ممكن تكون مختلفة.
1: على العموم راح نواصل للحديث، لكن ناخذ اتصال على 174-555-556 من داخل مملكة البحرين، وعلى 00973 1745

0: خمسة خمسة خمسة ستة وناخذ اتصال خارجي. يا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
2: عليكم
0: عليكم
2: السلام.
0: السلام
2: عليكم
0: ورحمة الله.
1: يوسف الزرعوني وياكم.
0: يا هلا يا مرحبا اخوي يوسف.
1: يا هلا فيكم،
0: شو اخبارك يا يوسف؟ طيب.
1: يا هلا فيكم جميعا.
2: مرحبا يوسف، تفضل يا يوسف.
1: انا بس عندي مداخلة لأبوك، ملاحظة على الارجنتين. الارجنتين النقطة الايجابية امس ان ظهر لاعبين ظهروا غير ميسي، لان الفريق يعتمد على ميسي بشكل كبير وهو عمره 39 سنة. هاي كانت نقطة سلبية، مع ان الارجنتين عندهم نجوم، الفاريز نجم اتلتيكو مدريد، برشلونة يبغي اللاعب، ولوتارو، هاي الاثنين ظهروا. اعتقد هاي قوة للارجنتين في الدور الثاني، هاي النقطة الايجابية. كانت عندي بعد ملاحظة، يعني ما ادري شو رايكم في الموضوع، كنتوا تتكلمون عن الموضوع هذا قبل، الضغط اللي صاير في السوشيال ميديا بالذات ومن الإعلام على الأرجنتين بخصوص التحكيم. فما أدري التحكيم، أنا شخصيا أشوف ما في شيء، يعني ما في شيء يذكر شيء كبير أو شيء، أخطاء عادية، بس ما أدري هل هذا إيجابي ولا سلبي.
2: نعم
3: أكيد سلبي.
2: شكرا.
3: 100% سلبي.
2: شكرا.
1: أرجنتين ماخذينه بإيجابية، ما أدري شو رأيكم، ماخذينه الموضوع برودة أعصاب، ما أشوف إنه متأثرين.
0: لا والله الموضوع يمكن يوسف اللي قاعد يصير شيء غريب. خلنا نبعد الأرجنتين، لأن بعض يتحسس اللي يشجعون الأرجنتين، ولا الموضوع إن الفار أصبح غريب، يتدخل في حالات ما يتدخل في حالات، تشوف لعبة صارت اليوم بكرة تشوف قرارها آخر، ف شيء غريب، شيء غريب اللي قاعد يصير يعني. فما أدري،
2: أنا صرت أشوف في أشياء غير اللي أنتم تشوفونها، أنا دخلني الشك خلاص. خلاص خلاص خلاص. تعرف إلى درجة أنا
0: يوسف موجود على الخط؟
2: لا إيه؟ اتصال ثاني. تعرف كابتن غازي، تذكر هدف إسبانيا الثاني على بلجيكا، على أي نعم، على بلجيكا، اللي ارتدت من لمس مسكين الحارس البديل كورتوا. كورتوا أنا صرت أشك في كل شيء في كرة القدم، تحكيم غير تحكيم،
0: في الكرة،
2: قرارات فردية، قرارات. وصلت إلى هاي المرحلة كيفي، ما تشوفني أقول لك أبغى أروح عمرة، وصلت خلاص. إنزين ناخذ اتصال. ألو مساء الخير.
4: النور بعلي.
2: حيا الله أبو مجيد الحبيب.
0: حيا الله أبو مجيد.
4: يبي لك عمرة اليوم، أنت مو بعقب البطولة.
0: أسرع وقت ممكن. ها
4: أخيك باسم على المجهود، ومس على كابتن الكبير قائد الكواري.
3: مسك بالنور والسرور أبو مجيد أخوي، شلونك؟
4: حفظك كابتن. طبعا بعد مبارتين يعني نفس اللي توقعناه عن صار، مباراة صعبة حق إنجلترا ضد النرويج،
2: صحيح.
4: مباراة صعبة في ظروف مناخية صعبة على المنتخبات الأوروبية، شفنا الرطوبة وشفنا الحار وشفنا مجهود اللاعبين أمس، لكن في النهاية الكواليتي اللاعبين هو اللي خدمك، خدم إنجلترا وما خدم النرويج يعني.
2: صحيح.
4: ومباراة الأرجنتين وسويسرا يعني أمس يمكن من أقل المباريات مردودا حق ميسي، لكن نرد ونقول إن منتخب الأرجنتين يملك الأفراد اللي ممكن تخلصه من المباراة. حسن حظ الأرجنتين كان في طرد على سويسرا، في وقت كان سويسرا هي اللي مسيطرة على المباراة، هذا اللي رجع الأرجنتين للمباراة يعني وخلاهم الأفضلية.
2: يعطيك العافية. تفضل.
4: الكل بعلي، الكل بس يتغنى في جود بيلينغهام.
2: صحيح.
4: يمكن عندك كابتن غازي اليوم بالاستقلال هذا الشيء الكل يتغنى فيه، لأنه من أفضل اللاعبين بسبب كل الأهداف، لكن العمل اللي يسويه بيلينغهام بدون كورة يعني
3: صحيح
4: عمل احترافي جدا، فيمكن افضل من افضل الناس اللي ممكن يشرح لنا هذه وضعيه هذا اللاعب في العمل بدون كره هو كابتن غازي بحكم اللعب في مركز الوسط يعني. فحبينا نسال هذا السؤال حق كابتن غازي.
2: يعطيك العافيه ابو مجيد، واذا بنخلي كابتن غازي يتكلم لانه لاعب وسط، فنخليه يتكلم بعد لانه ظهير في وقت من الاوقات. فكابتن جود بيلينغهام،
3: طبعا مثل ما قال اخوي ابو مجيد، تكلم عن جودة اللاعب بالنسبة لجود بيلينغهام والادوار اللي قاعد يقوم فيها. صحيح اللاعب هداف، قدر يسجل 5 اهداف في كاس العالم لحد الان،
2: صاروا 6 اعتقد، صح؟
3: 6 اهداف. لكن الادوار الثانية تعكس تعكس مو تعكس بس

0: جودة اللاعب تعكس شخصية المدرب أيضا والأدوار. يعني اللاعبين الانضباط التكتيكي ورجوع اللاعبين في أدوار، يعني بالذات اللاعبين الوسط ولا المهاجمين، الأدوار الدفاعية هذه شخصية المدرب.
1: صحيح. بس في أشياء
0: إلى جودة اللاعب،
1: في أشياء كابتن مثل شخصية جود بيلينغهام إحنا نشوفها كنا نتابعها من دورتموند، في أشياء ما يعلمك ياها المدرب فيك أنت.
2: صح.
1: شخصية جود بيلينغهام القيادية هذه يمكن مدرب ما يعطي، بس يمكن أدوار فنية يعطي.
0: صح.
1: وفي بعض الأحيان نفس مباراة أمس هو خلاص قرر أنه يحمل المباراة على كتفه، هو صح. هو اللي يقودها.
0: صح محمد،
1: فهذه الشخصيات في هذا الكاركتر فموجود داخل اللاعب بعض الأحيان يصير.
0: صح محمد، أنا بس بشرح شغلة بسيطة. لو نتكلم عن منتخب فرنسا اليوم أنت اليوم الرباعي اللي عندك أمام. الهجومي عندك امبابي وعندك ديمبلي وعندك
1: أوليسي
0: وعندك
2: دوي.
0: شلون تقدر شوف شخصية المدرب ديشامب أنا أتكلم عن شخصية. اليوم امبابي يسوي أدوار دفاعية، ديمبلي يسوي أدوار دفاعية، أوليسي يسوي.
1: صحيح.
0: شلون والمدرب لما تكون انت عندك نجوم صحيح ممكن يسهلون عليك العمل،
1: لا
0: لكن يزيدون لك الضغط والصعوبة. صحيح. في عملية عمل التوازن. صحيح. في الفريق. صحيح. هذه مهم.
1: وشلون انت تقدر تقنع دي انه يقعد على الدكة
0: وشلون يرجع وشلون عارف شخص هو العمل. احنا لما نتكلم عن ان اللاعبين يرجعون هذه يعكسون يعكس اللاعب يعكس شخصية المدرب.
1: لا هذه انا النقطة اتفق وياك، بس انا
0: اليوم نتكلم عن ميسي ميسي مع كل المدربين، ميسي رقم واحد ما نختلف عليه.
2: صحيح.
0: ما نختلف عليه، لكن مع كل المدربين اليوم ما يسوي ادوار دفاعية يتمشى مثلا يمشي.
2: صح.
0: لكن هني نتكلم عن شخصية المدرب، عارف شخصا؟ لأن ميسي فارض شخصيته على المدربين. فأنا مثل ما قال بومجيد أعتقد أن الأدوار اللي قام فيها توخيل في عملية توظيف اللاعبين سواء المهاجمين واللاعبين خط النص تخلي بيلينغهام يرجع ويسوي أدوار.
2: أنا تستأذنوني في نقطة شوي يمكن أطول فيها، إذا طولت محمد وقفني. عطني سلايد. توخيل بين الشوطين أجرى تغييرين، التغيير الأول كان أو تغييرين هم نزل إيزي ونزل ساكا. رايس سحب رايس لأن الظاهر هو مريض أو تعبان أو
1: مصاب. رايس في
0: كان احتمال إنه ما يشارك من
2: البداية. وساكا ومدويكي مركز بمركز. إنزين يوم نزل إيزي بيلينغهام الشوط الأول كان يلعب 10 صح؟
0: صحيح.
2: هو بنزول ايزي صار يلعب بدبل ثمانية كابتن، رجع بيلينغهام مع ايزي دبل ايت وصار إليوت أندرسون هو الستة الصريح.
0: صحيح.
2: انزل هذه واحدة. بعدين انا شكيت في توخيل انه هل هو يعني اوكي اموره طيبة في المباراة ولا لا. انزل بعدين نزل ريس جيمس في خط الوسط.
0: صحيح.
2: سحب من انا لازم يعني شوي اخذ نظره من المباراه، شال جوردون الجناح اليسار. انزل فودى ايزي ودى جناح يسار ونزل ريس جيمس في النص كستة مع إليوت أندرسون ورجع بيلينغهام 10. انزل سبينس نزل بعد ذلك مكان الأورايلي، هذا تغيير مركز بمركز بمركز. بعدين نزل روجرز في نهاية الشوط مكان ما أعرف صراحة مكان
1: زين نزل روجرز.
2: فأنا أقول لك كمية التغييرات والتعديلات في الملعب اللي سواها توخيل، أنت تتوقع كابتن من خلال الخبرة اللي عندك هذه تغييرات يعني هو محضر حقها قبل المباراة، والله في أثناء المباراة أنا أشوف هني مشكلة أروح أعدل. واضح كابتن سؤالي؟
0: سؤالك واضح. هاني أعتقد شوف هذه إدارة المباراة، مباراة عن مباراة تختلف، في كل مباراة لها تبديلات مختلفة، هذه
1: أكثر يعني من سيناريو يحط لها
0: 100% محمد. لكن ذي الشيء اليوم اللي اليوم هاني اللي شرحه وقال لك اعتقد انه

0: يعكس جودة اللاعبين الموجودين،
1: جودة المدرب أيضا، قدرة المدرب على استخدام هالجودة.
0: أنت اليوم لو عندك قدرات، محمد نتكلم عن مدرب اليوم عنده فكر وعنده قدرات، بس لكن اللاعبين ملتزمين بأدوار بس. مثلا اللاعب اللي يلعب في النص ما يقدر يلعب على الجنب، ما يقدر يلعب برا، ما يقدر. أنت التغيير اليوم السهولة في المنتخب الإنجليزي، أعتقد أنه التغيير ما يجي من دكة بدلاء بس، أنت بإمكانك أن أنت تغير من داخل اللاعبين نفسهم. على سبيل المثال جيمس ممكن تلعبه كظهير، ممكن تلعبه ستة مولد، ممكن. فعنده سهولة ومرونة في عملية التغيير. فأعتقد أن إدارة المباراة يعتمد على حسب قراءته هو للأحداث اللي قاعد
2: تصير. ما يصير تشويش كابتن؟
0: لا، بالنسبة ممكن بالنسبة لنا احنا يصير تشويش، لكن بالنسبة لهم مستحيل يكون تشويش.
1: لأن ليش كابتن؟ لأن هما اللاعبين أكيد هذه الطريقة وهذه الأسلوب يلعبوا فيها مباريات ودية ومباريات رسمية في سابقة، فخلاص لما يقول لهم هاي الطريقة خلاص عارفينهم.
0: أكيد 100% اتفق معك.
1: وهاني دائما يعني كابتن غازي يعرف كلاعبين، بعض الأحيان احنا نوصل مرحلة في بعض اللاعبين فريق الأول ما اقدر استخدم لليوم ريلا اليسرى او يلعب بالراس صح. فبعض المدربين الاجانب لما يا يدربون قال انا ترى مو شغلي اعلمك الحين في هذا العمر انا شلون صدق براسك صح. انا هنا احط لك طريقه لعب انت تنفذها صحيح. هذا لازم مريت عليها في مدربينك الفئات السنيه.
2: يسارك شلون محمد؟ شغاله ولا
1: شغاله؟
0: لا ما شاء الله ما تدري شو يمين ولا شو يسار. هو ساعات ينسى شو يمين ولا
1: الله يذكره في مدرب. الله يذكره مدرب، الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير. ف هو ما نسوا بس ماري هو مو بناسي اكيد يعرفني انا شنو العب. فانا في تمرين دائما كابتن غازي يعرف انت يسوي المدرب في ربع ملعب الاشول يلعب طول التقسيمه هذه بريل اليمين والريل اليمين دائما يلعبون باليسار. يعني تقسيمه ترفيهيه وتحرك
2: الاشول تقوي نقاط الضعف.
1: فهم كلهم قال له محمد قال عبده انت تلعب بالريل اليمين على اساس اني انا اشول، انا مو اشول. وصدتهم قال كابتن هذه مو اشول.
2: زين يوتيوب شباب حسن توقعاتكم للنهائي كابتن؟
0: النهائي فرنسا وارجنتين.
1: ما ادري والله ما ادري
0: فرنسا ورجال. انت فرنسي تشجع المنتخب؟
1: ما ادري والله فرنسا ارجنتين فرنسا.
0: لا شوف اليوم المنتخب من ضمن الاربع المنتخبات اللي تكلمنا عن المنتخب المقنع واللي يمتلك دكة
1: المنتخب الاقناع ماله
0: المنتخب فرنسي.
1: الاقناع ماله مكان خلاص كرة القدم.
0: يعني فرنسا بتفوز على اسبانيا.
1: يلا فرنسا و
2: يلا قولها
1: فرنسا والجنتر.
0: انا اليوم وياك باشر
1: فرنسا والجنتر.
2: محمود يقول انا ما بجاوب كيفي ما بجاوب. محمود يقول جوارديولا بالنسبه لي دمر كره القدم الجميله اللي كنا نحبها واللي تعتمد على مهارات مختلفه وحولت اللاعبين للروبوتات، هو اكبر سبب في تراجع الانديه والمنتخب الالماني. باختصار كابتن رايك انت انك
0: وجهه نظر هو وجهه نظر، لكن بالنسبه لي عندي وجهه نظر. اليوم جوارديولا مو احنا بس اللي نتكلم، جوارديولا غير كره القدم اليوم صحيح. بفكره احنا قبل 10 سنوات كنا نتغنى وانا عن نفسي يعني محب حق الاسلوب ولا الكره السريعه انا بالنسبه لي والكره السهله. اليوم اشوف الاسلوب اللي يقوم فيه غوارديولا احنا نشاهده ممكن كره سهله لكنه صعب وايد صعب اللي يقوم فيه، يعني عمل معقد لكنه يحتاج.
1: انا يمكن انا عندي فكره للاتحاد الدولي علشان في كره اليد في لعب سلبي يرفع الحكم يده في كثره التمريرات، لازم تخلص الهجمه في كره اليد عندك 30 ثانيه فلازم خلاص تشوت على المرمى او اللعبه تنتهي
0: صح
1: يعطي. فانت اليوم اعتقد في كره القدم عشان يمكن نتخلص من هذه نحسب كريدت حق الركلات الركنيه، لان الركلات الركنيه هي اسرع وسيله انك توصل للجزء الثاني من الملعب
2: صحيح.
1: يمكن تسوي طريقه عشان تلغي يعني تخلي مباراه اللعب بشكل اسرع.
0: انا عندي وجهه نظر محمد. شوف هو عمليه استحواذ خصوصا في الخط الخلفي عمليه التحضير هذه يعني المطلب منها ولا المغزى شنو؟ ان انت تخلق مساحات
2: تفتح
0: في الظهر هنا، اي في الثلث الامامي المهاجمين،
1: اي وتخلي

0: تسحب
1: وتسحب اللاعبين الوسط. اي فهو عمليه الاستحواذ السلبي اليوم تكلم منا في مطلب منا ولا عارف شخص صدي، يعني احنا قاعدين نسوي مو بعشوائيه، نسويه على اساس ان الخصم ينزل، خصوصا اللاعبين الاجنحه ينزلون ويتركون مساحات اللي للاعبين احنا مثلا متدربين عليها نلعب فيها ولا في الهاف سبيس.
0: بس شوف حاول ترى يعني لا فتره من الفترات يورجن كلوب قضى على خلى اجبر
1: ولعب يورجن
0: اجبر
2: تحتاج طاقه
0: تحتاج طاقه اجبر بيب انه ما يلعب هاي الطريقه، يلعب اسرع وياه
1: يلعب اسرع. لكن بعد كلوب بعد تخلى عن قناعاته واشتغل بقناعات.
3: انا عندي كابتن، عندي اقتراح مثل اقتراح محمد عبدو، اذا عندك احد واسطه هناك في الاتحاد الدولي كل باك باس او تمريره للخلف عليها نار اصفر.
1: هاي خمس دقائق المريان
3: كلام ناخذ اتصال بعدين نرجع يوتيوب بعدين نروح المباراه الثانيه. الو مساء الخير.
4: مساء الخير
3: يا مرحبا
1: مسيك بالنور.
0: عرفت الصوت دي
4: ببتدي من اليمين اول شيء مع محمد عبدو. خل
3: على الراحه على ابو فهد.
4: من يميني انا
1: ابو فهد شملان.
3: شملان
1: محمد
4: شملان. هاني لولو شلونك اخوي؟
3: على يمينك من هنا الحين هوني
4: على يميني انا القاعد هاني لولو.
3: مرحبا ابو فهد. مرحبا الغالي.
4: محمد عبدو كيف حالك؟
0: هلا ابو فهد حبيبي.
4: كابتن غازي
1: هلا ابو فهد. هلا طويل العمر شلونك؟ بخير
4: ان شاء الله. بخير
1: الله يسلمك.
4: انا بس راح ابتدي مباراه انجلترا. انت شفتوه الهدف اللي تسجل الكره ضربه السلك
3: ضربه ضربه الواير. صحيح
4: ما تشوف سوشيال ميديا تحكى وما قالوا لعبه ما قالوا ما اعرف ايش ليش راحت. بس نسيت هيلن قال مبروك حق الانجليز ومبروك حق الحكم ولا حتى ترى مو انت حتى السوشيال ميديا ما مش ولا كأنه
3: حتى
4: حركين ساكت ولا كنا صايرين.
3: وفهد حتى قول النرويج بعد كان في خطأ على هاريكين بعد ما رجع.
4: هاني لا سوي نفس هاني أخوي. لحظة أنت الحين مقدم البرنامج وتسمعني بعدين رد علي لأن ما نسوي هيك قصة نفسها.
3: إن شاء الله
4: ولهم
1: لا
4: قصة ما نستفيد كم.
3: يلا تفضل.
4: أنا أقول وأنت عندك المايك وقول اللي تبي
0: إن شاء الله. يلا قول.
4: انا اقول اول شيء مبروك محمد. عجبني مساء كلامك ما حد بارك. انا اقول مبروك حق جماهير التانجو جماهير الارجنتين. ما يصح الا الصحيح.
1: نعم.
4: الكبار الاربع موجودين في كاس العالم. نعم. والفرق البقايه لا عزاء لهم. البارحه سهروا سهره جدا ممتازه ليل وقت الاضافي بغوا انها تروح ركله جزاء من اجل خروج التانجو وميسي، لكن أبت الأرجنتين وأبى أبطال الأرجنتين داخل أرضية الملعب أن يأخذوا المباراة. حتى الطرد مال سويسرا ناس بعد تحججت معمولة ومفعولة ومفعول به ومفاعل ومفعول. يا جماعة الخير نترك عنا التحسس والحساسية، نخلي اللاعبين الكبار سواء كان ميسي كريستيانو أي كان خليهم في حالهم. ما دروا عن حالنا ترى ما لانحوا. وبعدين المشاد في بعضهم انا اتكلم مو انزلوا لكم بالضبط ترى في صاير مشاد حتى في محمد عبدو يعرف في ارض الواقع. تقعد في قهوه مصيبه، تقعد في بيت مصيبه، تقعد ويا ربعك ما يصير. كره قدم ذي استمتع وروح البيت ورقد. البارح الحمد لله انا رقدت من وقت لكن ما رقدت متاخر لكن قعدت من وقت لانه اعطتني مباراه الارجنتين طاقه. خروج الارجنتين من دور الثماني انا بالنسبه لي بيكون وايد صعب وبتكون فرحه وزغرطه انشراح حق الاولي والتالي. لكن الحمد لله دخولنا مع الاربعه الكبار قلنا احنا نحن الكبار والكبار باقون. مهما كان الكلام مهما كان الحكي الارجنتين باقون. يا جماعه الخير وسعوا الصدر هاني نخلصت البطوله روح العمره. وادعوا لي انا شخصيا يا ابو فهد الله يطول عمرك يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يطول بعمرك يا ابو فهد.
4: علشان بعد ترى اخوي هاني المناكفات والكلام الجميل اللي بين بعضنا الحين
3: نعم
4: لا يفسد من الود قضيه.
3: طبعا أكيد. طبعا وانت عزيز
4: موجوده
3: وانت عزيز الموده
4: موجوده
1: كفيت ووفيت يا ابو فهد.
4: بس لا ازال اشوف هاني عطني اعطيك عن خاطري شوي عن خاطري شوي ليش شوي
3: برد قلبك برد قلبك.
4: لا لا لا لا هاني برد قلبك. لا مو برد القلب هاني ليش شوي شاعب مو بعارف انا هاني اضحك واستمتع ترى الدنيا جميله.
3: اما احنا نضحك بعد من شيء ضحك شو نسوي
1: بعد؟ ما في برازيلي الحين مستمتع
4: دام الناس موجود استمتعوا
3: دام من؟ دام من موجود؟

0: جون
1: ميسي ميسي يقول يقول يقول ميسي
2: لا الحمد لله عندي امور ثانيه انا تفرحني في الدنيا
3: كره القدم
2: لا لا عندي عندي عندي عندي واجد امور احسن وافضل
3: كره القدم وكاس العالم شيء ثاني الله
2: الله صحيح لا لا حتى حتى في كاس العالم عندي عندي امور ثانيه
3: عليك بالعافيه
2: الله يعافيك شكرا لك
3: واقول لك على الهواء بس اختمها شوي محمد عبد لك وقلت لك تحت الهواء احنا اقول لك على الهواء
1: ايه
3: امس بنتي كانت تبي تياولك وتقول لك تحملوا في ابوي لا تزعجونه
1: لا لا ابوك لا ابوك ابوك ابوك على العين والراس يا
3: يمكن انا اللي ازعجكم
1: لا لا لا لا بالعكس
2: مو منك ازعاج يا ابو فهد انت عزيز وغالي واحنا ما ما نحب الفريق اللي انت تحبه ولا انت تحب الفريق اللي احنا
1: نحبه
2: الامور طيبه
1: ابو فهد طول ما انت يعني بطل التلفزيون وتشوفنا يعني احنا مو ثقال عليك الحمد لله قاعد تسمعنا تشوفنا وتسمعنا يعني بس
2: زين كابتن كيف اتصال يلا اتصال
1: شكرا لك
2: ما نطول عليك يا
1: شكرا لك ابو فهد
2: ناخذ اتصال له مساء الخير
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: عليكم السلام ورحمه الله
1: السلام
4: كيف حالكم جميعا
1: الله
2: يخليك
4: ابو احمد ولد فريجنا
1: هلا والله
4: الكوارث
1: يا هلا بيك
4: واخوي هاني
2: يا مرحبا
4: روحي بس تونس وروح محل متبل بس نبي منك رجاء
2: تفضل
4: شهر 9 نبي نفس البرنامج حق كاس الخليج
2: كاس الخليج يا كاس الخليج مني هالصوب
4: لا لا لا لا لا قل لي هالصوب
1: لا لا ايه
4: ترى اللي ما عندهم معلومة ترى احنا ما عرفنا عن الدوريات الأوروبية إلا من خلالك ترى
2: الله يسلم
4: لما كنت في نهاية التسعينات بذكرى المرحوم توفيق الصالحي
1: الله يرحمه
4: كان يخصص لك فترة كل جمعة في النشر الرياضية تقدم برنامج عن الكرة الأوروبية الدوريات كلها كنت تخطي أنت الوحيد في ذاك الوقت كان كل شيء جديد علينا ما نعرف حتى اسماء اللاعبين
2: صحيح
4: ما شاء الله عليك من ذاك الوقت أنت كنت ما عندك عندك ملم بالمعلومات اللي الحين قاعد أنت كأنك محترف فيها لا إله إلا الله عليك فعيني عليك باردة نبيكم حق كاس الخليج وكاس آسيا بسبب نجاح البرنامج
1: ان شاء الله
2: شكرا لك شكرا لك حسن على كلامك
4: طيب
2: رجعتني زمن زمن ورا تفضل أيوة تفضل كمل كمل
4: حتى كنا نسمع الاسم من هون اللولو من هون اللولو احنا لما شفنا اف ام ليج ونشوف هذا النجاح اللي قاعد صاير الحين تشوف شوف المشتركين اللي قاعدين يصير ذاك على الاتصالات من برا ومن داخل ما يحتر احنا
1: الله يجزيك خير
4: شهادتنا فيكم مجروحة
1: الله يجزيك خير كنت
4: أتابعك من ذاك الوقت
1: حبيبي
4: على يوم توفيق صالح يا الله
2: تشرف نتشرف رحمة الله عليه
4: كنا عم نقول في التدريب يا أخواني هذي قاعد يتحدى المدرب مالي في أحد يقول حق مدربه أنا اليوم بسجل أربعة
2: من تقصد حسين ما فهم
4: أحمد
2: آخر نقطة
4: محمد
2: عبدو
4: محمد عبدو نعم لما كنت انت تتحاور معه في خلال هالبرنامج من بداية ما صار برنامج دائما تطعي عليه مواقف في البطولة للناشئين كاس
1: لا لا أنا لا أنا قلت مام الله يرحم
2: نجم
1: الله يرحم عزيز امين الله يرحمه
4: اي والله
2: الله يرحمه يعطيك العافية حسن شكرا شكرا لهذا
4: مثل ما قال رفيجني نلعب معه في الدفن وتشرف كنت ألعب ضده وكان ظهير مثل ما قلت
2: صحيح
1: صحيح
2: إن شاء الله شرفني حسن
1: ما قصر
2: شكرا شكرا
1: ما قصر
2: شكرا لك عباس سويدي يقول المراهنات حتى المراهنات أسهمت في تشويه صورة كرة القدم وفقدت كثيرا من الجماهير ثقتها وشغفها يقول كله بسبب عبث أصحاب النفوذ في كرة القدم شو رأيك يا كابتن
5: ممكن أوافقه في وجهة نظره لكن أنا هاني بالنسبة للشملان ولا
1: فهد
5: أبو فهد إيه وقت اللي يتكلم عن أن الكرة ضربت الكاميرا أو لجنة الحكام في الفيفا أصدرت بيان بشأن هذا الموضوع خصوصا بعد المباراة مباشرة بأن الكرة ما صدمت لأن الكرة فيها استشعار فيها مستشعر فأي لمس أي لمس بالنسبة حق الكرة راح يبين في المستشعر الموجود
2: هبوط الكرة كابتن كان عطى إيحاء بأنه انضربت
5: صحيح بس البيان واضح البيان لجنة الحكام في الفيفا
2: شاطرين في البيانات
5: طلعت بيان إيه فعلى ذي الأساس ما شاهدنا رجل الفعل
1: نروح عندك فهد
2: بو مريم يقول مساكم الله بالخير مع ضيفكم الكريم، وصلنا

0: إلى نصف النهائي. في وجهة نظركم من المنتخب اللي حظ أوفر في الفوز بكأس بالبطولة؟ قلنا أعتقد صح؟
1: على على
0: الغازي.
2: احنا انا بالنسبه لي كوجهه نظري رشحت منتخبين اللي بيتواجدون في النهائي.
1: واحد نبي واحد.
0: بطل.
2: شوف بطل النسخه السابقه يعني ما تقدر انت مثلا تقول انه غير مرشح. على سبيل المثال الارجنتين يمتلك الخبره الكافيه وامام منافس. اذا انا حطيته بالنسبه لي المنتخب الفرنسي سبق وتواجهه في النسخه الاخيره في النهائي في مباراه ماراثونيه اللي انتهت بركلات ترجيح وفازوا ولا فاز ميسي في 2022. فاعتقد ان يعني ما تقدر فريق يعني منتخب بطل صاحب اللقب فانت ما تقدر تستبعد تقول لكن على الاداء اللي قدمه
0: مساره كان حلو بعد مريح بالنسبة للأربعة الثلاثة الأخرى.
2: شوف الحين يضرب الحين يضرب.
0: لا لا
2: أنا برازيلي هو
0: أنا جايب كابتن غازي عشان استفيد منه اليوم. ما
1: هو بعد يقول لك
2: هذه قرعة هذه قرعة بس
1: الحين الحين سمعونا
2: مسارة كان مع البرازيل على فكرة يعني
1: هي على أساس هي مو قرعة بعد يعني خل نعطي الأرجنتين حقه يعني عشان بعد لا يقولون إحنا دائما متحاملين عليه. أعتقد التصنيف يوديك صح. شو اللي خلى المسار تصنيف مو. اعتقد تصنيف
0: شنو
1: تصنيفك الدولي اعتقد ما ولا شو اللي يخلي يعني هذه مسارهم هالمسار ذي الصب كله مطبات.
0: انا شكيت ان النرويج امس بيفوزون.
2: ليش
0: علشان يعني الدرب يصير بعد
2: اسهل
0: اسلك. المهم كابتن المباراه الثانيه عند محمد عبدو انا تابعها. انا ما تابعتها انا ما اسهر لان كبرت في السن.
1: انا والله ما تابعت شوط لكن اعتقد المنتخب الارجنتيني مو عكس التوقعات احرز هدف بشكل سريع في الشوط الاول. كنت اتوقع كابتن ان الارجنتين وخاصه بالاحداث اللي صارت المنتخب السويسري خلال المؤتمرات الصحفيه قبل المباراة قال اني يتوقع انه راح تكون ركلات جزاء في المباراة عليهم. توقع انه تكون في حالات طرد وصار وبالفعل صارت حالات طرد. لكن نتكلم فنيا المنتخب الارجنتيني بدأ باسلوب يعني ضاغط من بداية المباراة استطاعنا يحرز هدف في الشوط الاول.
2: صحيح محمد لكن لابد ان نعطي المنتخب السويسري ايضا حقهم. منتخب قوي منتخب شرس منتخب قدر يتحكم باللعب بقاع اللعب. اعتقد ان المنتخب ما تاثر حتى من الطرد وان كان في فتره انتعاش الفريق وعودته
1: فتره اللي مسك فيها الملعب
2: الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني وقدر يسجل هدف التعادل. هذه اللحظه اللي انطرد فيها اللاعب. لو نرجع للاحصائيات بالنسبة للاستحواذ أعتقد أنه 52 مقابل 48 يعني ومطرود منه لاعب. فأعتقد أن اللاعبين يمتلكون الجودة اللاعبين السويسريين لاعبين سريعين يمتلكون نتكلم عن الانضباطية داخل أرض الملعب في توازن بالنسبة للهجوم والدفاع. يعني منتخب كان قوي منتخب كان شرس كان يعني طامح على أساس أنه يفوز في هذه المباراة لكن انصدم بواقع. نقدر نقول المنتخب الأرجنتيني متمرس أكثر منتخب يمتلك لاعبين جودتهم أعلى لاعبين سريعين.
1: واحدة من أقل المباريات حق ميسي في هذه المباراة ما أحرز الأهداف لكن جوليان ألفاريز يعني هذا اللاعب اللي كان مختفي يمكن كان يعمل تحت ظل ميسي او يعملون لميسي.
0: يقول لي خليل هوني سولف انا مستمتع بالكلام الكباتن
1: ما عليك خل
2: خلاص انا باسكت.
1: ألفاريز سجل هدف جميل امس
2: اكيد. لما نتكلم عن ظل ميسي محمد اعتقد ان جميع اللاعبين منتخب الارجنتين يلعبون في ظل ميسي لان شاهدنا المباريات دور المجموعات والمباريات اللي راحت كلها.

0: دائما يعني ميسي اعتقد انه يعني يعني المنظومة كلها مبنية على ميسي أمس في الثلث الأخير
1: أمس كان أمس أعتقد كان الكابتن حسن الموسوي فعجبني عجبتني كلمة في النهاية قال قال الجميع يلعب لواحد صحيح. واحد يلعب
2: all for one one for all
1: إيه one for all يعني الكل يلعب لميسي والميسي يلعب يلعبون للجميع يعني.
0: صحيح لو تكلمنا عن الفاريز الفاريز
2: هدف جميل كان هدف جميل
0: هدف جميل صحيح. واسلوب ومكرر بالنسبه له
2: صحيح.
0: وتكرر في هذه البطوله سواء من الفاريز او من لاعبين وايد بهذه الطريقه اصبح اليوم التهديف في الغام البعيد اصبحت ميزه عند اللاعبين لو نشاهد
1: الدوري هو الهدف هدف شبيه هدف الراس الاخضر على الارجنتين على مارتينيز هذا نفس هدف
0: الفاريز انا يعني انا وجهه نظري الراس الاخضر يبقى الاجمل في
2: البطولة
0: في هذه البطوله صحيح. صراحه الطريقه
2: ذكرتني انت اعتقد فاتح تشكيله الارجنتين صح انت تشوف لي خبرني عن رايك في نوعيه لاعبين الوسط اللي يلعب فيهم سكالون
0: باريديز وديبو لوينزو مارك ليستر اعتقد انه
2: يعني كلهم لاعبين وسط دفاعيين اكثر من انهم خلاقين او فيهم زياده مثلا عدديه اللي كان يزيد اعتقد ماكاليستر
0: ممكن هاني بس لكن نرجع للعمل اللي حط سكالوني على اساس انه يعوض عدم رجوع ميسي
1: انه يلعب ناقص في حاله خساره الكره
0: في حال اي نعم.
1: خساره الكره صحيح
0: اوكي على اساس انه يعوض عدم رجوع ميسي اعتقد لابد انه يلعب بهذه الطريقه خصوصا واذا انت تمتلك لاعبين يعني نتكلم عن مهاريين لاعبين يجيدون هذه الادوار ذو جوده عاليه لابد ان انت تلعب بهذه الشكل على اساس ان تحافظ على التوازن داخل الملعب وعدم ترك مساحات خصوصا في نص الملعب لكن انا اتوقع ان اذا لعب ذي الشكل انا راح اتخطى المباراه الجايه
2: لا ما صرت اتخطى
0: لا لاني
2: ضد انجلترا يعني لو نستبق الاحداث
0: ونروح انجلترا انجلترا يمتلك اللاعبين يمتلكون السرعه لكن مو في جوده اللاعبين الفرنسيين اللاعبين الفرنسيين
2: هجوميه
0: هجوم يعني لو كان المنتخب الفرنسي امس مع المنتخب
2: الانجليزي النرويجي
0: لا النرويجي كان بتشوف شكل المباراه بتنتهي
2: صحيح
0: نتيجه جدا عاليه لانه يمتلك اللاعبين سريعين خصوصا في المقدمه والمباراه كانت
2: حلول فرديه
0: الحلول الفرديه والسرعه فاعتقد انه راح يحصل مشاكل منتخب الارجنتيني وسكالوني اذا لعب نفس الشكل مع
1: منتخب اذا سريع. اذا قلنا سبب فوز الارجنتين هل صلابه دفاعيه تالق ايمانيانو مارتينيز الحارس الخبره في اداره المباراه خاصه بعد التقدم هذه الامور كلها ساهمت في فوز المنتخب الارجنتيني وليش سويسرا خسرت بغض النظر عن الطرد لانه ما اكيد الطرد ساهم في خساره لكن الارجنتين هل هذه الامور مثلا صلاباتهم الدفاعيه حارسهم يعني انا اشوف مارتينيز واحد من نقل الحراس صراحه
0: 100%
1: صحيح يعني وخاصه في ظل وجود هذا وجوده في الفريق دائما شوف تصدياته تكون حاسمه
0: صح هذا اللي تكلمنا محمد نتكلم عن جودة اللاعبين بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني طبعا جودة اللاعبين أفضل الشيء الأهم أنا بالنسبة لي أن المنتخب الأرجنتيني متمرس أكثر في هذه الأدوار
2: صحيح
0: وصوله وكونه حامل اللقب أعتقد أنه أعطت الأفضلية أنه هو يفوز ويتفوق في هذه المباراة تكلمنا عن ميسي إذا كان ميسي عطاءه في هذه المباراة يعتبر أقل لكننا نتكلم عن أدواره اللي يقوم فيها من غير كرة وجود ميسي خصوصا في المقدمة دائما تحصل لاعب يقدر يعني يشيل الضغط عن اللاعبين الباقيين خصوصا الفاريز
1: ويفتح مساحات لهم
0: يفتح ممكن نشاهد خصوصا عمليات المراقبة لميسي دائما تكون اللاعب دائما تكون لاعبين اثنين فمعناته ان اللاعبين الباقي يعني الفاريز او
2: لو تارو
0: معناته ان الضغط عليه راح يكون اقل وان كان

0: ميسي أقل عطاء، لكن وجوده وتواجده في الملعب يشيل الضغط.
1: ويحسب لسكيلوني بعد من بعد الطرد قام أجرى بعض التغييرات الهجومية، لأن أنت تلعب يعني أمام فريق ناقص، فطبيعي ومنطقي.

0: شوف هذه خصوصا التصريحات
1: لا ضغطت على المنتخب السويسري خلتهم شوي.
0: انا اعتقد ان اي شيء يطلع على السوشيال ميديا ولا الاعلام اشياء مدروسه، مو اي واحد يقدر يصرح ويقول اي كلام. فهذه
1: كلها حتى لو قالوا ذي الكلام يبونه في صالحهم، ما يبونه
0: ضدهم، يبونه في صالحهم وينتظرون المردود اللي هم يبونه منه.
2: بس كل شيء وصل كابتن، يعني صح. احنا مو مجرد سوشيال ميديا والجمهور واحنا اللي قاعدين نتابع، وانا طرش حق محمد طول اليوم، محمد طرش حقي، لا، الموضوع وصل الى الى الى مدرب المنتخب السويسري، الى الاعلام السويسري، الى لاعبين المنتخب السويسري، حتى اللاعبين الارجنتينيين قاموا يسالونهم هل في تفضيل، في تحيز لصالح المنتخب الارجنتيني، فيردون مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد يرد يقول لا احنا اللي علينا نقدمه في ارض الملعب، ما علينا من هذا الكلام. فالموضوع انتشر وصار خلاص. يعني ناخذ فاصل كابتن، استاذنك ونرجع.

0: انا يقول ما بيتكلم ورد
1: استاذ غرب
2: زين كابتن غازي في عجاله او يعني في بحط لك سيناريو وانت خبرني شو تسوي في في في هذا السيناريو. مثلا انت قاعد في في مجلس مع الشباب يتابعون المباريات، طبعا انت بالنسبه حقهم يعني غير، لان انت لاعب ما شاء الله ولعبت ومارست كره القدم في مستويات معينه. انت لما تسمع شخص عادي، وتحياتنا لكل الاشخاص العاديين اللي احنا منهم، يقول لك كلمه فنيه مثلا، انت سواء يعني اعجبت بهذا الكلام او لا، ما يعني مو مع هذا الكلام لان الكلام ما كان دقيق، انت ردت فعلك شلون تكون؟
3: عاديه. يعني شوف، في بعض الامور انت ما تقدر توصلها حق اي شخص، لان لابد انه يكون ذي الشخص مسوي ذي الشيء على اساس انه انا اقدر اتفهم معه بنفس اللغه. لكن في بعض الامور مو كل الناس، شوف هاني، الكره مو كل الناس تفهم الكره بنفس الشيء. هاي مستحيل.
2: صح.
3: مستحيل. هو تجربه. تجربه فيها مشاعر، فيها ضغوطات، فيها اشياء وايد، تدريب، ادوار. فانت اذا الشخص العادي ممكن هو يشوفها من اتجاه، يشوف ونظرته صحيحه، مو نظرته خطا، لكن بالنسبه لك تعتبر ناقصه، لان انت عندك تجربه وهو ما عنده تجربه. هو ممكن حافظ ولا ممكن فاهم، لكن بدون تجربه. صحيح. فهذا الفرق بين اللي عنده تجربه فكره واللي ما عنده تجربه وفكره لكنه مستمع جيد، يتابع، يعرف القوانين.
2: اذا باقي دقيقه واحده يقول لي من تشجع؟
3: ارجنتين.
2: مع السلامه.
0: انا قايل لك يعني مواليد
2: 77 اللي طرش لي في الواتساب.
3: لا لا لا لا
2: لا لا النار كاذب.
0: لا لا انا 77 86 يعني ايش تبي؟
2: 86 البرازيل كانوا فيها كاريكا، كانوا في كان في
3: هاني هاني
2: سقراط، كان
0: في مارادونا.
3: انا بقول شيء واحد على اساس انه انا ترى مدريدي، ما في مدريدي يشجع الارجنتين، قليل لان كلهم متوجهين صوب كريستيانو. لكن اللي ما شاف مارادونا والله العظيم يعني
2: صح صح
3: يعني اذا انت شفت مارادونا في ذاك الوقت، مارادونا ملهم يا اخي.
0: ايش رايك يعني فيني؟ والله انا 86 عرفت، ما يحتاج. على العموم كابتن
2: غازي نوازي، بغض النظر شو زين ما سالتك
0: استانسنا معك.
3: ممكن لا، في شغله واحده ممكن
2: اقول. اي تفضل.
3: طبعا
2: على سريع،
3: اول يعني انهنا المنتخب المصري على الاداء اللي قام فيه، خصوصا مع وسوى مباراه جدا ممتازه مع المنتخب الارجنتيني. وانا اتكلم عن نفسي شخصيا يعني في ذيك المباراه، رغم ان انا ان فريقي الارجنتين، لكن كنت اتحيز حق المنتخب المصري على الاداء اللي قدمه.
2: صحيح.
3: وحتى الامور اللي صارت في المباراه واثناء وبعد المباراه، اعتقد انه احنا بحكم مشاعرنا ولا العربية الموجودة فينا نميل لبعضنا اكثر. فنقول لهم هار لكم، ومصر اليوم رجعت في المحل اللي المفروض تكون فيه.
0: كابتن غازي،
2: شكرا لك
0: مرة. نجم

0: منتخبنا الوطني. شكرا لك حمد.
1: يعطيك العافية محمد. يعطيك العافية كابتن غازي، نورتنا وشرفتنا. تحية لكل السادة المتابعين، تحية لطاقم عمل قناة البحرين وإذاعة البحرين، تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم محمد عبدو، هاني اللولو. نلتقي بإذن الله يوم الغد. مع السلامة.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشر.

0: سيدي وهو أبي المنجبي. أنا من عيسى، وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عظيم، وقد أنعم الإمبراطور عليه وعلى أسرته بأكبر وسام.
1: إذن فهو لم يعدم حقا،
0: بل أعدم على أنه جاسوس، ولكنهم بعد الانتصار نشروا القصة الحقيقية، وقد جاء فيها أنه اختار لنفسه شرف التلطيخ بالعار ثم الإعدام كي يستطيع أن يخدعنا خداعا تاما، وكان أعظم شرف له.
1: وأبوه؟
0: انتحر طبعا، كان هذا جزءا من الخطة. ويا لها من خطة، يا لها من خطة.
1: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.
3: الحقيقة بدقيقة، تمكينا للمرأة الخليجية وتعزيزا لدورها الاجتماعي والأسري.
4: سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة.
3: أقر المجلس إنشاء مراكز التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الخاصة بالمرأة.
4: قام بتحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الخاصة بالمرأة الخليجية.
3: أصدر المجلس القوانين والتشريعات لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية،
4: كما شدد على حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله،
3: إضافة إلى تشريعات خاصة للقضاء على أمية الفتيات والنساء.
4: أوصى المجلس بإنشاء لجنة تنسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
3: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميين.
5: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
6: مشاهدينا مستمعينا الكرام، في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، للسيادة ثمن ولحماية الأوطان رجال يكتبون موقفهم بالفعل قبل الكلمات، وفي اللحظات التي تواجه فيها الدول

0: الدول اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها، تتجلى قيمة الجاهزية وتبرز قوة المؤسسات، ويلتف الشعب حول وطنه بثقة راسخة. ومع تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، شهدت المملكة مشهدا جمع بين الكفاءة العسكرية والتحرك الدبلوماسي وتضامن الخليجي والعربي والدولي، في تأكيد واضح على أهمية صون سيادة الدول وحماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه التطورات تفرض قراءة متأنية لما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية وقانونية، ولما تفتحه من تساؤلات حول مستقبل المشهد الإقليمي ودور المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المستجدات. وهذا ما نناقشه مع ضيفنا في هذه التغطية المباشرة. دعوني أرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار، الباحث في العلاقات الدولية المستشار عيسى العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عيسى في هذه التغطية المباشرة مركز الأخبار تلفزيون البحرين. أهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
0: أستاذ عيسى، طبعا بداية يعني حابين نتكلم عن يعني الاعتداءات المتكررة التي تحدث يعني أو حدثت في الآونة الأخيرة. كيف تقرأ دلالات تكرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر والأردن أيضا، وما الذي يكشف هذا التصعيد عن طبيعة المرحلة الأمنية التي تمر بها المنطقة اليوم؟
1: دعيني بداية أسأل الله أن يحفظ أمننا واستقرارنا وأن يحفظ دولنا وقادتنا وشعوبنا من هذه الاعتداءات السافرة المتكررة مثل ما تفضلتي. للأسف النظام الإيراني وقيادته فقدوا رشدهم منذ فترة طويلة، سواء في فترة الاعتداءات منذ بدايتها في فبراير مارس والمرحلة الأخيرة بعد تجدد هذه الاعتداءات، رغم الوعود ورغم المذكرات التفاهم ورغم مبادرات يعني الحلول السلمية العديدة المتكررة في المنطقة، إلا أن هذا النظام يؤكد على أنه نظام يتجه دائما إلى التأزيم، يتجه إلى الاعتداءات ويفرض واقع عسكري على المنطقة. هذا الواقع العسكري لا يخدم المنطقة، لا يخدم استقرارها ولا تنميتها ولا اقتصادها، ويؤثر بشكل كامل على المجتمع الدولي.
0: نعم.
1: البحرين ودول مجلس التعاون سعت إلى تفعيل الآليات الدولية مثل أي دولة متحضرة في مقابل هذه الاعتداءات السافرة. اليوم ما يحكم المشهد هو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأيضا الميثاق الأمم المتحدة. هذه الثلاث مواثيق دولية، إيران والبحرين وكل دول العالم ملتزمة بها. البحرين فعلت آلياتها، استدعت في عديد من الأحداث مجلس الأمن، كذلك مجلس حقوق الإنسان فعلته، فعلت كل الآليات الدولية، دعمتها مجموعة كبيرة في الأمم المتحدة، فبالتالي الآليات الدولية فعلت. المشكلة أن إيران لا ترتدع بالقرارات ولا تعمل على تنفيذها، فبالتالي عملية التصعيد اللي هي تقوم به تأكد على أن هي دولة للأسف مارقة ودولة لا تحترم القانون ولا تحترم النظام، وبالتالي البحرين كجزء من منظومة الأمم المتحدة على الأمم المتحدة تفعيل الآليات، تفعيل آليات المحاسبة تحديدا واتخاذ قرارات تحت البند السابع، بما يجعل إيران مركز رئيسي لمثل هذه القرارات ويجبرها على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن ما تقوم بإيران حاليا من استهدافات لا تهدد بأمن وسلامة المنطقة في البحرين مثلا أو في خليج، لا، لها أبعاد دولية وأصبح العالم كله يتحمل. ثم أن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة معنية بثلاث أمور: تعزيز الأمن،
0: صحيح،
1: الحفاظ على الأمن وسلامة المدنيين، الاستقرار. هذه الثلاث عوامل كلها تأثرت اليوم. دول الخليج جميعها هناك أرواح زهقت، المنشآت الحيوية المدنية، المطارات،
0: هناك خرق واضح. نعم.
1: فبالتالي المسألة لا ترتبط بالبحرين أو بدول مجلس التعاون، المسألة ترتبط بمجلس الأمن. ومثل ما مجلس الأمن فعل دوره في العديد من الحروب والنزاعات والاعتداءات، يجب عليه حاليا أن يفعل دوره على الدول التي يعني إلى الآن هي متقاعسة، بالذات مثلا الدول الأوروبية عليها أن تدفع

0: حل دورها وأن تقف بقوة تجاه نعم. هذا النظام وما يرتكبه من تهديد للأمن والاستقرار العالمي.
1: نعم. طيب، وزارة الخارجية وصفت في بيان سابق هذه الاعتداءات بأنها تمثل انتهاك لسيادة الدول وخرق للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. يعني برأيك أستاذ، ما الأبعاد القانونية والسياسية لهذا التوصيف؟
0: مثل ما قلت، البحرين كدولة متحضرة ملتزمة بدورها كطرف رئيسي في الأمم المتحدة أو كعضو فاعل في الأمم المتحدة، فإنها دائما تتجه إلى اتخاذ وتفعيل الآليات الدولية. هي راح يعني ذهبت إلى مجلس الأمن في أكثر من مناسبة، في أكثر من اعتداء، ومثلت المجموعة العربية ومثلت دول مجلس التعاون، وسعت إلى إصدار قرار 2817. نعم. وهو قرار واضح وصريح ويجبر إيران ويلزمها بتنفيذه. ثم أيضا سعت إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو أيضا أحد أهم المنصات الدولية في هذا المجال، واستصدرت من خلال قرار كذلك يدين الاعتداءات ويفرض على إيران التزامات، كذلك إيران ما نفذتها.
1: صحيح.
0: فالبحرين كدولة متحضرة بالشراكة مع دول مجلس التعاون هي دائما تفعل دورها، ونقلت القضية إلى مجلس الأمن، استصدرت قرار، وكذلك نقلتها في أكثر من حدث، حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز والممارسات اللي إيران تقوم به واللي تهدد الأمن.
1: نعم. والسلام والاستقرار
0: في المنطقة، كذلك فعلت دورها ويعني أجرت العديد من النقاشات. في الجلسة الأخيرة سعادة وزير الخارجية استعرض بأدلة دامقة لا تقبل الشك.
1: نعم.
0: حظيت بقبول دول الأعضاء في المجلس.
1: نعم.
0: أكد فيها على أن ما تقوم بإيران لا يعني يخضع لأي
1: ليس هناك أي مبرر
0: نعم. نعم، وبالذات أنه استهدف أحياء سكنية، استهدف منشآت حيوية، منشآت مدنية. القانون الدولي يفرض تأكيد أمنها وسلامتها وابعادها أي نزاع.
1: يعني إيران اليوم توقع الاتفاقية مع أمريكا، واليوم الثاني يعني تنقض هذا الاتفاق، يعني على ماذا يدل هذا أستاذ؟
0: مثل ما قلت، هذه دولة مارقة، هذه دولة يعني لا تعترف بالنظام الدولي، لا تعترف بالقانون الدولي، لا تعترف بالقرارات أصلا، ليس نعم. يعني في النزاع الأخير، هي في جملة تاريخها الطويل هي بلد دائما يعيش على خلق الأزمات والتدخل في شؤون الدول.
1: صحيح.
0: وإثارة النزاعات، وهذه على خلاف ما تسعى له دول مجلس التعاون، تسعى إلى أن يعني تعزز من جودة حياة الشعوبها، من التنمية، من الاستقرار، من البناء، من يعني الاستشراف للمستقبل، على عكس ما تدعو لإيران أو ما تسعى إيران لتعزيزه أو لتكريسه في المنطقة. نزاعات وحروب تؤثر على شعوبها، تؤثر على الاستقرار. حاليا في الأزمة الأخيرة أصبحت الأزمة دولية أكثر، اليوم ما في دولة في العالم مو متأثرة من هذا النزاع. فبالتالي عاجلا أو آجلا إيران سوف ترتدع وسوف تمتثل للقرارات الدولية، لكن هي تعيش واقع للأسف صعب.
1: نعم.
0: واقع مر يعيش الشعب الإيراني.
1: يمكن البريء هذا كسب وقت لها.
0: البريء، لذلك هي يعني أمام تحدي أن أوقفت هذه الأعمال وعملت كدولة فاعلة وفق القوانين والمواثيق الدولية، فإن المساءلة ستتبعها من شعبها من الداخل، وملاحقة دولية كذلك.
1: أكيد.
0: عن الأفعال اللي عملتها. فبالتالي هي قد تتجه، وهذا قرار خاطئ، إلى المزيد من التعزيم.
1: نعم.
0: إلى المزيد من خلق المشكلات، لكن في النهاية
1: نحن لا نتمنى يعني أستاذ هذا التصعيد يعني الكبير.
0: ما في أحد يتمنى.
1: نعم.
0: ما في أحد يتمنى، لذلك يعني مبادرات دول مجلس التعاون بشكل كامل أو منفردة مستمرة، محاولة تخفيف التعزيم مستمرة. يعني المذكرة اللي أمريكا وقعتها مع إيران حظيت بدعم وتأييد من دول مجلس التعاون، لكن هذا هو الجار الذي لا يحترم حرمة الجير.
1: صحيح. طيب، كيف تقيم موقف مملكة البحرين الداعي إلى اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة وآلية فعالة للمساءلة والتنفيذ وأيضا التعويض؟
0: هذه مسؤولية رئيسية على مجلس الأمن. للأسف المجلس في

0: أكثر من نزاع أخير أو أكثر من أزمة أخيرة تقاعس عن القيام بدوره. البحرين كعضو حاليا في مجلس الأمن الدولي وترأست المجلس خلال الشهرين الماضيين، كانت حريصة على أن يفعل مجلس الأمن دوره بشكل حقيقي وفاعل لإنهاء هذا يعني لإنهاء هذا الصراع اللي تعيشه المنطقة وإجبار إيران على الامتثال للقرارات الدولية وإبعاد المنطقة عن أي نزاع، بما يشمل وقف جميع الأعمال العسكرية، فتح الممرات المائية، العمل بخطوات سريعة لتجاوز الآثار السلبية اللي ترتبت على هذا الاعتداء. تقاعس مجلس الأمن يقابل مزيد من الحرص ومزيد من الإصرار من قبل مملكة البحرين وشركائها الإقليميين والدوليين على وضع مجلس حقوق الإنسان أمام التحدي. سعادة وزير الخارجية أكد على أن المجلس اليوم أو مجلس الأمن اليوم أمام تحدي، أما أن يقوم بدوره ومسؤولياته الرئيسية اللي أنشئ من أجلها أو أن يخفق، وهذا الإخفاق سوف لن يعني تكون تبعاته فقط في هذا الصراع أو في هذه الأزمة، سوف تكون تداعياته على المنطقة
1: بأكملها.
0: عدم المساءلة يؤدي إلى الأنظمة المارقة بأن تستمر في مزيد من أزماتها وصراعاتها وتهديدها للأمن والسلم، وهذه اللي مجلس الأمن يجب أن يتصدى على اليوم.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني بيان وزارة الخارجية أكد حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وفق ميثاق الأمم المتحدة، كيف ينسجم ذلك مع قواعد القانون الدولي وحق الدفاع الشرعي؟
0: البيان اللي أصدرته وزارة الخارجية وبالمناسبة هو أكثر من بيان، أكثر من موقف، لكن كلهم يرتبطون بنفس الفكرة المحورية، أن هذه الاعتداءات غير شرعية غير مبررة، تتعارض مع المواثيق الدولية، وأن مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن عليه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية كذلك في التصدي لها والعمل على إيقافها. دائما الدول مجلس التعاون والبحرين تحديدا اللي مثلت دول المجلس في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن أو في غيرها من المنابر الدولية دائما تسعى بخطاب عقلاني بخطاب رشيد، إلى أن هذه الأزمة رقم تداعياتها، رقم عدم وجود أي مبرر لها، رقم عدم شرعيتها، إلا أن تقليب المصلحة العامة للمنطقة هي اللي يعني يفرق بين دولة حكيمة ورشيدة وبين دولة مارقة. فالبحرين تأكد على أن قواعد القانون الدولي يجب أن تكون هي الضابطة وهي الأساس في معالجة هذه الأزمة، وأن تشمل أبعاد أخرى مثل تفعيل الآليات الإقليمية، مثل يعني مبادئ حسن الجيرة واللي جمعت خلال تاريخ العلاقة بين دول مجلس التعاون وبين إيران. العلاقة ليست فقط علاقة أنظمة، علاقة شعوب وعلاقة تاريخ وعلاقة مرتبطة بحضارة وبمستقبل كامل، نحن شركاء في هذه الجغرافيا.
1: صحيح.
0: فبالتالي يجب أن نكون جميعا يعني يعني فاعلين ورشيدين في قراراتنا، وأن نسعى لبناء مستقبل أفضل لهذه المنطقة.
1: نعم، تفضل بالبقاء معي سعادة المستشار عيسى العربي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام الدين جابر، محاضر في القانون العام والعلاقات الدولية. نرحب بك في هذه التغطية المباشرة دكتور. بداية، وزارة الخارجية وصفت تجدد الاعتداءات بأن يمثل انتهاك لسيادة الدول وخرق للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. ما الأبعاد القانونية والسياسية لهذا التوصيف؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. بالإشارة إلى وصف وزارة الخارجية لهذه الاعتداءات بأنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول وخرقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فأنا أعتقد أن هذا الوصف وصف دقيق جدا وحمل العديد من الأبعاد القانونية والسياسية. فمن الناحية القانونية فإن البعد الأول يتمثل في انتهاك السيادة وحظر استخدام القوة، حيث يمثل هذا التوصيف استنادا مباشرا إلى المبادئ الآمرة في القانون الدولي، وعلى رأسها المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر تماما استخدام القوة أو التهديد بها ضد

0: السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وبالتالي فاستهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والمسيرات هو جريمة عدوان مكتملة الأركان. أما البعد القانوني الثاني فهو خرق قرارات الشرعية الدولية. فالإشارة المباشرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 والصادر في مارس 2026 والقرارات ذات الصلة يعني قانونيا أن إيران في حالة عدم امتثال مزمنة أو مستمرة لقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مما يضعها تحت طائلة المسؤولية الدولية المباشرة ويلزمها قانونيا بوقف الأعمال العدائية وتعويض الدول المتضررة. والبعد القانوني الثالث يتمثل في تقويض القانون الدولي الإنساني، لأن استهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية ومنشآت الطاقة إلى جانب تهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي البحري. هذا من الجانب القانوني. أما من الناحية السياسية فأنا أعتقد أن البعد السياسي الأول يتمثل في تعرية التوظيف الدبلوماسية لكسب الوقت. فكما جاء في كلمة السفير جمال الرويعي، التوصيف السياسي البحريني يرسخ حقيقة أن الدبلوماسية بالنسبة لطهران ليست خيارا استراتيجيا للسلم، بل هي أداة للمناورة وإدارة الأزمات وكسب الوقت، بدليل خرقها لمذكرة التفاهم إسلام آباد بعد ساعات فقط من إعلانها واستمرارها في هذا الخرق حتى الآن. والبعد السياسي الثاني وهو الربط الاستراتيجي بين الملف النووي والسلوك الإقليمي. فالبحرين بهذا الخطاب تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية، فلا يمكن عزل المفاوضات النووية عن السلوك العدواني الإيراني على الأرض وتدريب وتمويل وكلاء وغيرها من القضايا التي الخطيرة التي تمارسها إيران في المنطقة. ويجب أن نعي بأن الأمن الإقليمي كتلة واحدة لا تتجزأ، وهو جزء أصيل من الأمن الدولي، وأي مساس به هو مساس بالسلم والأمن الدوليين، وهذا ما حرصت كلمة مملكة البحرين على تأكيده في هذا الاجتماع.
1: نعم، طيب، في الوقت الذي تؤكد فيه مملكة البحرين حقها المشروع في الدفاع عن أمنها، شددت أيضا على الالتزام بضبط النفس وأيضا تغليب الحلول السلمية، كيف تقرأ هذا التوازن بين السياسة البحرينية؟
0: أنا أعتقد أن هذا التوازن يمثل دبلوماسية القوة العاقلة التي تميز السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ويقرأ من خلال محورين من وجهة نظري. المحور الأول وهو المرتكز الردعي الشرعي أو حق الدفاع، فعندما تأكد مملكة البحرين على حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة فهي تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على حق الدفاع الشرعي عن النفس سواء فرادة أو جماعة، وأيضا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. هذا التأكيد يعكس الجاهزية العالية والكفاءة المشهودة لقوة دفاع البحرين وسلاح الجو الملكي في التصدي للتهديدات، ويبعث برسالة سياسية وعسكرية واضحة بأن ضبط النفس لا يعني الضعف، وأن السيادة البحرينية خط أحمر، وأن مملكة البحرين تمتلك الأدوات القانونية والعسكرية لحماية سيادتها وأمنها. أما المحور السياسي الثاني فهو المرتكز العقلاني والأخلاقي، والذي يستند إلى تغليب السلم وعدم الانزلاق نحو الصراع. فالتزام مملكة البحرين بأعلى درجات ضبط النفس يقطع طريق على المحاولات الإيرانية لجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وغير محسوبة العواقب تعطل الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة. لذلك البحرين تقدم نفسها أمام المجتمع الدولي كشريك مسؤول وممتثل للقانون الدولي، يفضل الحلول الدبلوماسية عبر القنوات الأممية ومجلس الأمن، مما يمنح الموقف البحريني مشروعية أخلاقية وسياسية كاملة تفوق الغطرسة العسكرية الإيرانية.
1: نعم، الدكتور حسام الدين جابر، محاضر في القانون العام والعلاقات الدولية، شكرا لك. وعودة إلى ضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة المستشار عيسى العربي. أستاذ عيسى، بداية، يعني إيران نكثت بتعهداتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد، يعني كيف يؤثر ذلك على مصداقية أي تفاهمات أو اتفاقيات مستقبلية مع طهران؟
2: إيران يعني في ظل النظام السياسي اللي هي تعيش فيه، هذا نهج دائم ومستقر عندها، دائما هي تسعى إلى مفاوضات، وأثناء المفاوضات هي أساسا تؤسس مواقف للخروج على ما سيتم الاتفاق عليه، وبعد التوقيع تنقلب بشكل كامل على ما تم التوقيع عليه. هذه

0: سواء كانت في الاتفاقيات اللي وقعتها مع الأمم المتحدة وأمريكا والدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، كذلك حدثت العديد من المفاوضات انتهت إلى الاتفاقية. بمجرد ما تم توقيع الاتفاقية في نفس اليوم إيران حرقتها، وقبلها وأثناءها، وسوف تستمر. هذا نظام مارق لا يعرف أن يكون يعني لا يعرف أن يتصرف بروش، لا يعرف أن يتصرف بما يقلب المصالح العليا لشعبه للمنطقة، لا يعرف أن يكون جزء من الأمم المتحدة، جزء فاعل في تعزيز الأمن والاستقرار. هذه دولة تسعى إلى التأزين، تسعى إلى خلق المشكلات والأزمات وإثارة الصراعات. البيئة الآمنة المستقرة، البيئة التنموية، هي لا تستطيع أن تكون جزء منها، فبالتالي هي تبحث عن بيئة أخرى. العالم نبذها، العالم تركها.
1: صحيح.
0: لذلك إيران بهذه التصرفات تؤكد عزلتها، تؤكد أنها دولة يعني لا تحظى بثقة واحترام العالم. الدول يعني الرشيدة، الدول المستقلة، الدول التي تحترم سيادتها وتحترم أنه عضو من في منظومة الأمم المتحدة، تعرف ما معنى الاتفاقيات، وتدرك أن الاتفاقيات ليست أوراق تمضى، هي جانب أخلاقي والتزام قانوني وأخلاقي يجب أن تكون هي ملتزمة به حتى تحافظ على ثقتها في العالم. اليوم الدول لا تمتلك يعني لا تعزز قوتها وسيادتها وتأثيرها بالمساحة الجغرافية أو بالقوة العسكرية، لا، اليوم الثقة العالمية هي اللي تأكد مكانتك الدولية. إيران يوم عن يوم تخسر الثقة، وإيران آجلا أو آجلا مثل ما قلت رايحة تخضع لمحاسبة دولية.
1: أكيد
0: حالها حال العديد من الدول. يعني لا نريد أن نذكرها، لكن هي ليست حالة فردية.
1: صحيح.
0: لا، سبقتها الكثير من الحالات.
1: وسوف
0: تدفع يعني الثمن ما قامت به من أفعال للمنطقة.
1: صحيح.
0: وللعالم.
1: صحيح. طيب، في الوقت الذي تؤكد فيه مملكة البحرين حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها، أيضا شددت أيضا على الالتزام بضبط النفس وتغليب الحلول السلمية، كيف تقرأ هذا التوازن في السياسة البحرينية؟
0: القيادة في البحرين منذ الأزل هي قيادة دائما تقلب المصالح العليا، تقلب الحكمة في أي نزاع. لذلك تشاركت مع دول الخليج كذلك في هذه الحكمة، وسعت إلى أن ينتهي هذا الصراع، رقم عدم شرعيته، رقم آلامه، رقم يعني ما تسبب فيه من صدمة لقادة دول مجلس.
1: صحيح.
0: التعاون، ولنا كشعوب يعني ما كنا ننتظر في يوم من الأيام أن تأتينا صواريخ من بلد اعتبرناه طوال سنوات جار وسعينا لتعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على سيادته. ودول مجلس التعاون القريب في الأمر أنه هي إلى ما قبل اعتداءات إيران علينا كانت تعزز مبدأ الحلول السلمية.
1: صحيح. وما زالت
0: تؤكد على أن يجب إبعاد أي يعني أعمال عسكرية عن المنطقة، وانتهاج نهج الحكمة والمحادثات من أجل إنهاء هذا التأزيم في المنطقة. لكن للأسف تصرفات إيران أدت إلى الانقلاب على كل ذلك. ورغم صعوبة الموقف، القيادة في البحرين وفي دول مجلس التعاون يعني مصرة وتسعى بإصرار ومع كل الأطراف.
1: نعم.
0: إن كان تركيا، باكستان، أمريكا، غيرها من الدول مع الأمم المتحدة، من أجل إيجاد نهاية سريعة عاجلة، ليس فقط تنهي هذا الصراع بل تبعد المنطقة عن أي.
1: صحيح.
0: تأزيم ويعني وصراعات أخرى.
1: نعم.
0: وأن تفتح الممرات المائية بحرية حتى ينعم الأمن،
1: يعني
0: ينعم
1: العالمي.
0: العالم بالأمن والسلم.
1: نعم.
0: اللي تهدد من خلال أعمال إيران غير المسؤولة.
1: أكيد. طيب، إلى أي مدى يشكل استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وما الأدوات القانونية المتاحة لمحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات برأيك؟
0: القانون الدولي الإنساني يؤكد على حماية المدنيين والأعيان المدنية، وما قامت بإيران ثابت وموثق أنه مس هذا القواعد الأساسية. أمام دول مجلس التعاون العديد من الآليات، سواء على مستوى الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، مجلس الأمن،

0: وغيرها من الآليات. لكن المجلس كذلك اليوم مطالب بأن يرصد، بأن يعني يقوم بعمل قانوني وعمل حقوقي لرصد كافة الانتهاكات.
1: نعم.
0: الرصد يمكن يكون الرصد الأمني أو الرصد الإعلامي أو الرصد الميداني.
1: صحيح.
0: ليس بكافي، هناك رصد متخصص في في في مجال حقوق الإنسان ومعني بالقانون الدولي الإنساني، يقوم بالخبراء يأكدون فيه ويوثقون الأدلة حتى يكون عندنا ملف نستطيع محاسبة إيران به تاريخيا.
1: نعم.
0: ونستطيع أن نحملها تبعات وتكاليف هذه الأعمال العدائية اللي قامت بها. في مجلس الأمن هناك العديد من الآليات، الأمم المتحدة هناك العديد من الآليات، في مجلس حقوق الإنسان كذلك.
1: نعم.
0: لكن كل هذه الآليات يعني حاليا دول مجلس التعاون البحرين طرف رئيسي فيها، بدأت فيها لكنها لابد من تفعيلها بشكل حقيقي بعد انتهاء هذا.
1: سيتم تفعيلها ان شاء الله، لان صراحه يعني دول مجلس التعاون على حق والدول الاخرى. نعم
0: بالتاكيد، ومدعومه من دول العالم كذلك.
1: نعم. طيب استاذ عيسى، يعني اشادت مملكه البحرين ايضا بكفاءه القوات المسلحه والدفاعات الجويه في الدول المستهدفه، الى اي مدى يعكس ذلك مستوى الجاهزيه العسكريه والتنسيق الدفاعي العربي والخليجي في مواجهه هذه التهديدات؟
0: رقم صعوبة الأيام الصعبة اللي مرت بها المنطقة، لكن كان فيها جانب يعني كنا مو متحسسين بهذه الأهمية. اليوم ثقة مواطني دول مجلس التعاون في أجهزتهم العسكرية وأجهزتهم الأمنية ارتفعت بمعدلات كبيرة جدا.
1: صحيح.
0: الثقة اليوم لا يمكن أن يعني يكون لها مثيل في أي دولة في العالم. اليوم شعوب المنطقة أصبحت يعني تملك من الثقة أن حتى النداءات اللي تطلقها أجهزة الأمن للتحذير من الصواريخ أو المسيرات ما عادت تخيف أو تربك، لأن الثقة بعد الله سبحانه وتعالى في أجهزتنا وفي الجاهزية العسكرية.
1: وهذه صراحة أثبتوا يعني خلال هذه الفترة اللي طافت. نعم
0: أثبتوا بما لا يدعو مجالا للشك، بالعكس يعني كان يمكن العديد وإيران ويمكن دول أخرى معها كانت تراهن على أن دول الخليج قد لا تمتلك هذه المنظومات الرادع أو منظومات الدفاع بهذه المستوى، لكن هي حقيقة أثبتت، وهي يعني لها يعني دين علينا بأن
1: أكيد.
0: نعبر لها عن كل التقدير وعن كل الشكر وعن كل الفخر.
1: نعم.
0: بهذه الأجهزة وهذه الأداء والجاهزية اللي أثبتوا. اليوم الصواريخ نسمع صوتها في السماء.
1: صحيح.
0: بعد ما تصد لها هذه الأجهزة، اليوم الشعوب ثقتها كبيرة.
1: صحيح.
0: ودعواتها اللهم رب سدد رميهم.
1: اللهم آمين.
0: فمثل هذه الأشياء اليوم ما عادت تخيف إيران، تصرفاتها أو أعمالها المارقة ما عادت تخيف، هي تعزز ثقة الشعوب المنطقة في قياداتها وفي أجهزتها الأمنية والعسكرية، واللي إن شاء الله هذه الأزمة بتمر وبنتجاوزها
1: إن شاء الله،
0: وبنبني دول أكثر أمن
1: واستقرار، يعني مثل ما تجاوزنا أزمات كثيرة يعني،
0: وبنقدم للعالم. البحرين
1: أكيد.
0: قدمت في عديد من المناسبات للعالم يعني نموذج في
1: أنا صراحة يعني من بداية هذا العدوان وأنا أقول البحرين مدرسة يتعلم منها الكثير. ساعة المستشار
0: بالتأكيد.
1: نعم ساعة المستشار تفضل بالبقاء معنا مداخلة هاتفية. ننتقل إلى أبو ظبي حيث ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والدبلوماسي السابق الدكتور أحمد المطروشي. نرحب بك الدكتور. بداية، إيران نكثت بتعهداتها الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد، كيف يؤثر ذلك على مصداقية أي تفاهمات أو اتفاقات مستقبلية مع طهران؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. بالرغم من مذكرة التفاهم التي وقعت قبل تقريبا أكثر من شهر بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني، إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه المجموعة أو هذا النظام الذي يقود هذه الدولة للأسف الشديد لا يؤمن

0: أن يقيم علاقات حسن جوار مع الدول المجاورة وغيرها من دول العالم، وهو يتصور بأنه قادر على السيطرة على المنطقة وقادر على زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين في العالم. للأسف الشديد، بالرغم من أن مذكرة التفاهم تنص على إيقاف الحرب، إلا أنهم لا يحترموا المواثيق ولا يحترموا المعاهدات.
1: نعم، طيب برأيك ما أشكال التنسيق الخليجي والعربي المتوقع سياسيا وأمنيا وعسكريا في ضوء تكرار هذه الاعتداءات؟
0: التنسيق الخليجي أولا ضروري جدا، وخاصة في الجانب العسكري والجانب الأمني والمعلوماتي ما بين دول الخليج. لابد أن يكون للخليج قوة ردع، ونرسل رسائل بأننا نحن في دول الخليج متحدين قادرين على رد الصاع صاعين، ولكننا نحن نحترم الجيرة. للأسف الشديد، نحن نفكر في الجانب الإيجابي الإنساني، وهم يفكروا ويستعملوا الجانب العدواني وللأسف الشديد تجاه دولنا. وبالتالي من الضروري جدا أن يكون هناك تنسيق عسكري وأمني خليجي وعربي أيضا، لأن الهدف الإيراني هو ليس فقط السيطرة على دول الخليج، وإنما أيضا حتى الدول العربية.
1: نعم، من أبو ظبي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق الدكتور أحمد المطروشي، شكرا لك.
2: في ظل تصاعد التطورات واتساع تداعياتها على أمن الدول والممرات البحرية، برز الموقف الخليجي الموحد في مواكبة هذه التحديات والتعامل مع انعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها. من هنا جاء الموقف الخليجي واضحا في مواجهة الاعتداءات الإيرانية بإدانة شديدة وتضامن كامل، والتأكيد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. الموقف لم يقف عند حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فمع الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، برز التضامن الخليجي دعما لأمن المنطقة واستقرارها ورفضا لنهج تصعيدي يقوض جهود التهدئة. ومع استهداف الناقلات التجارية في مضيق هرمز، امتد الخطر إلى حرية الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ليصبح أمن الممرات البحرية مسؤولية دولية تتصل بمصالح العالم بأسره. وحدة في الموقف وتضامن في مواجهة التهديد وتمسك بالقانون الدولي، رسائل يجدد من خلالها مجلس التعاون أن أمن المنطقة لا يحمى بالمواقف المتفرقة، بل بوحدة الصف وتكامل المواقف وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات.
1: وعودة مرة أخرى لضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة المستشار عيسى العربي. أستاذ عيسى، برأيك ما أشكال التنسيق الخليجي والعربي المتوقع سياسيا وأمنيا وعسكريا في ضوء تكرار هذه الاعتداءات؟
3: حقيقة على مستوى دول مجلس التعاون التنسيق متكامل، يمكن ما يعني تقوم بدول مجلس التعاون بشكل كامل يتجاوز مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل. شراكاتهم في مواجهة هذه العدوان من الجانب الأمني العسكري الاستراتيجي الحراك الدولي يتحركون في إطار واحد وبشكل فاعل. التأثير كبير جدا، القرارات والمناقشات اللي تأكد الدعم الدولي اللي تحظى بها جهودهم وحراكهم القوانين أو التشريعات اللي يطلبونها في مواجهة إدانة هذا العدوان، سواء كان في مجلس الأمن أو في مجلس حقوق الإنسان كذلك. لكنها يمكن على المستوى العربي تحتاج مزيد من التفعيل على المستوى الدولي كذلك، وبالذات مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يجب أن يبتعد عن مرحلة التوازن، ما تقوم بإيران تجاوز مرحلة وجهات النظر، أصبح مدام من قبل العالم، أصبح تهديد للأمن والاستقرار العالمي. والاتحاد الأوروبي في ظل مساعي الحثيثة الدائمة على تعزيز

0: الأمن كشريك رئيسي في هذه المنظومة يجب أن يقوم بأدوار أكبر، خصوصا أنه قد يكون له تأثير بشكل أو بآخر في القرار الإيراني. على مستوى المجتمع المدني، وهذا نعم. جانب مهم، دول مجلس التعاون يجب أن تنتبه له. اليوم المجتمع الدولي لا يتأثر أو القرارات لا تصاغ والمواقف لا تبنى من خلال الدول فقط، المجتمع المدني شريك فاعل في اتخاذ هذه القرارات، شريك فاعل في تعزيز الإدانة الدولية لإيران، وبالتالي يجب أن تكون هناك شراكة بين دول مجلس التعاون كطرف متضرر من هذه الاعتداءات والمنظمات الدولية الفاعلة، خصوصا اللي تمتلك المركز الاستشاري في الأمم المتحدة، بما يجعل من هذه الاعتداءات محور لكل النقاشات الدولية، وأن تكون طرف رئيسي في كل الأحداث الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان. الدورة القادمة اللي ستنعقد في سبتمبر وأكتوبر المقبل يجب أن تكون فاعلة، بالذات أن هي سوف يتم استعراض تقارير متخصصة في أو متعلقة بهذا النزاع، سواء كان من قبل المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران أو بغيرها من الآليات اللي سيتم اتخاذ مناقشتها واتخاذ القرارات فيها. وأكد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في تعزيز الإدانة الدولية لاعتداءات إيران على البحرين ودول المنطقة.
1: نعم. طيب أستاذ عيسى، بيان وزارة الخارجية أيضا جدد التأكيد على أهمية ضمان حريات الملاحة في مضيق هرمز وأيضا سلامة الممرات المائية الحيوية، ما أهمية هذا الملف في ظل التطورات الأمنية الحالية ومن انعكاساته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة؟
0: مضيق هرمز أحد أهم المضايق المائية ليس فقط للمنطقة، للعالم، وهذا ما أثبت الأزمة وتصرفات إيران واعتداءاتها على هذا المضيق المائي وهذا الممر المائي، تهديدها للملاحة الدولية فيه، تهديدها لأمن السفن فيه، أثر بشكل كامل على العالم.
1: نعم.
0: وبالتالي إيران وجدت في استمرار اعتداءاتها في هذه المنطقة تعميق للأزمة، إشراك جميع الأطراف فيها خلينا نسميها بشكل آخر بعثرة الأوراق.
1: صحيح.
0: لكنها هذه بالعكس على الإطار البعيد سوف تعزز إدانة دولية أكثر، لأن العالم لم يعد يتحمل عبء هذا
1: لأن هذه مشكلة دولية ليست بمشكلة خليج عربي فقط،
0: ولم تعد كذلك مشكلة طاقة، لا هي تجاوزت مشكلة الطاقة، أصبحت مشكلة أمن واستقرار وسلامة أكثر من آلاف السفن.
1: صحيح.
0: داخل وآلاف الأفراد، وبالتالي هذه المواطنين اللي اليوم عالقين لهم دول ولهم عوائل، فتفاقم هذه الأزمة. لكن بعد المجتمع المدني اليوم في هذه الجانب بعد له دور مهم، الشراكة مع المجتمع المدني مهمة وأكد عليها وللمرة الثالثة والرابعة والخامسة، شراكة المجتمع المدني هي ما ستجعل من هذه القضية محور في كل النقاشات الدولية. اليوم لما نشرك منظمات من أوروبا وأمريكا وآسيا، فالنقاش العالمي حول هذه التجاوزات، حول هذه الاعتداءات سيكون محور في كل يجب أن ننقل هذه الاعتداءات إلى مراكز الرأي والفكر، إلى الجامعات، إلى المراكز الأكاديمية، إلى المراكز العلمية.
1: صحيح.
0: حتى تكون الإدانة شاملة. حراك الدول مهم، لكن حراك المجتمع الدولي، حراك المجتمع المدني كذلك لأهمية.
1: نعم.
0: ولمسار آخر.
1: أكيد. تفضل بالبقاء معي سعادة المستشار عيسى. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتبة والباحثة الدكتورة مها آل الشهاب، نرحب بك. بداية، إلى أي مدى يشكل استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وما الأدوات القانونية المتاحة لمحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات؟
2: شكرا على الاستضافة، ونسأل الله الحفظ والسلامة لوطننا وقيادتنا وشعبنا. إن

0: دفى المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك المساكن والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية لا يمثل فقط انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، بل يشكل أيضا خرقا واضحا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. فمبدأ التمييز والتناسب يشكلان حجر الأساس في قواعد القانون الدولي الإنساني، ويلزمان جميع أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة من جهة والمدنيين والأعيان المدنية من جهة أخرى، مع حظر أي هجمات عشوائية أو غير متناسبة قد تلحق أضرارا مفرطة بالمدنيين. في سياق الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين وعددا من دول المنطقة، فإن أي استهداف للمدنيين أو للمطارات والمنشآت الاقتصادية أو المرافق الخدمية التي يعتمد عليها السكان يثير مسؤولية قانونية دولية، سواء كانت مسؤولية دولة أو مسؤولية جنائية فردية لمن أمر أو خطط أو نفذ تلك الهجمات متى توافرت الأركان القانونية اللازمة. أما من حيث أدوات المساءلة فهي متعددة وتشمل آليات الأمم المتحدة ولا سيما مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته الخاصة ولجان تقصي الحقائق عند إنشائها، فضلا عن مجلس الأمن في الحالات التي تدخل ضمن ولايته، إضافة إلى القضاء الوطني الذي قد يطبق الولاية القضائية العالمية في بعض الجرائم الدولية والمحاكم الدولية المختصة عندما تتوافر ولايتها القانونية. في تقديري المرحلة الحالية تتطلب أكثر من مجرد الإدانة السياسية، فهي تستدعي توثيقا مهنيا دقيقا لكل انتهاك وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان عدم إفلات المسؤولين من المساءلة، لأن حماية المدنيين ليست خيارا سياسيا وإنما التزام قانوني وأخلاقي يفرضه القانون الدولي على جميع الأطراف دون استثناء.
1: نعم. طيب، إيران تدعي دائما أنها تستهدف مواقع عسكرية، لكن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك تماما، مثل استهداف محيط مطار الكويت الدولي أو منشأة جيبك في سترة، والتي عرضها وزير الخارجية الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن. كيف تفندين هذه الأدلة الميدانية الرواية الإيرانية أمام المجتمع الدولي، ونكشف زيف تبريرات هذا العدوان؟
0: المزاعم الإيرانية بأنها تستهدف مواقع عسكرية لا تصمد أمام الوقائع الميدانية ولا أمام الأدلة الموثقة، فالقانون الدولي الإنساني لا يكتفي بالتصريحات وإنما يقيم المشروعية على أساس النتائج الفعلية للهجمات وطبيعة الأهداف التي أصابتها ومدى الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. وما شهدناه في مملكة البحرين وما سبق أن شهدته دول شقيقة في المنطقة بما في ذلك استهداف محيط مطار الكويت الدولي واستهداف منشأة جبك في سترة وغيرها من المنشآت المدنية والحيوية يقدم مؤشرات ميدانية واضحة تستوجب تحقيقا ومساءلة وفق أحكام القانون الدولي. وقد عرض سعادة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن أدلة موثقة وصورا وتقارير رسمية أظهرت أن عددا من هذه الاستهدافات طال منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية تتمتع بطبيعتها المدنية ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بصفة الأهداف العسكرية. وعندما يتكرر استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية ومنشآت الطاقة والمياه والمطارات والمرافق الاقتصادية والحيوية في أكثر من دولة، فإن الرواية التي تتحدث عن استهداف أهداف عسكرية فقط

تصبح باطلة وبحاجة إلى أدلة قانونية مقنعة تتجاوز مجرد التصريحات. فالمعيار الدولي هو الوقائع الميدانية والأدلة الموثقة وليس البيانات السياسية. ومن هنا

0: كيف تقرأ حجم هذا التضامن وما الرسائل السياسية التي يحملها؟
1: طبعا الدعم الدولي والدعم العربي للبحرين استمر منذ بداية العدوان، وكذلك تكرر وبشكل أقوى بعد تكرار إيران اعتداءاتها على المنطقة. البحرين كدولة صديقة باعثة على وداعية للأمن والاستقرار، حلفائها يعني في جميع دول العالم.
0: نعم.
1: القرار اللي يعني دعت مجلس الأمن إلى تبني حقية بأعلى مستوى على مستوى الدولي من الدعم، فبالتالي العلاقات الدبلوماسية اللي تجمع البحرين بمثيلاتها أو بالدول الصديقة والحليفة
0: صحيح.
1: لها هي ما يعزز المكانة. نهج البحرين القائم على الأمن والسلام والاستقرار هو ما يعزز مكانتها، فبالتالي نحن لا نستغرب من هذا الدعم. نحن نتوقع مزيد من الدعم للبحرين ولمواقفها. اليوم البحرين لا تقف أمام هذا العدوان السافر وحيدة، تقف معها أشقائها في دول مجلس التعاون، أشقائها العرب، حلفائها وشركائها الدوليين،
0: نعم.
1: الاتحاد الأوروبي في أمريكا، في كل دول العالم. يعني الدول العالم أكدوا تحالفهم وشراكاتهم اهتمامهم بالبحرين، ليس فقط عبر البيانات بل عبر الاتصالات اللي تمت بين قادة هذه الدول وجلالة الملك المفدى
0: ومعظم
1: معظم وهذه
0: نعم. طيب، في ضوء هذه التطورات، ما أبرز الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الإقليمي وردع الاعتداءات ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة؟
1: النقطة الأولى أن يؤكد على القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار العالمي. الأعمال لإيران ارتكبتها والاعتداءات اللي قامت بها سواء على دول المنطقة أو في مضيق هرمز هي تأكد على أن هذا تهديد للأمن الدولي، وبالتالي بعيدا عن أي مواقف خاصة بالبحرين أو بدول المجلس، لا، في يعني في مسؤولية رئيسية على مجلس الأمن بأن يفعل دوره ويقوم يعني بعمل الرئيسي في رد هذه الاعتداءات ووقفها بشكل فوري، وإجبار إيران على احترام القانون الدولي ووقف أي أعمال تهدد الأمن والسلم الدولي. المسؤولية الثانية هي حفظ الأمن والاستقرار وحفظ المواطنين في دولهم وحفظ المنشآت الحيوية، كل ما يحميه القانون الدولي الإنساني في قواعده يجب أن يفعل الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: أن تفعل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تحديدا دورهم في جعل إيران يعني في إجبار إيران على الامتثال لها ووقف هذه الأعمال.
0: نعم. طيب، يعني بشكل سريع في ضوء هذا المشهد الحالي أستاذ، يعني ما أبرز السيناريوهات السياسية والأمنية اللي تتوقعون خلال المرحلة المقبلة، وأيضا ما الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها المجتمع الدولي لمنع اتساع يعني دائرة التصعيد؟
1: تبدأ بإجبار إيران على وقف أعمالها العدائية، وتنتهي بوضع مسار لتجاوز ما يعني التداعيات اللي أثرت على المنطقة. يعني عندما ترتدع إيران وتمتثل للقرارات الدولية وتوقف عدوانها على دول المنطقة وعلى الممرات المائية أو مضيق هرمز، اليوم الثاني لن تكون الأمور ستعود على طبيعتها. نحتاج إلى فترة طويلة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، بالذات فيما يتعلق بالملاحة، فيما يتعلق بالإمدادات، فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بتفعيل سبل المساءلة والمحاسبة. لكن بعيدا عن هذا الدور اللي مجلس الأمن والأمم المتحدة يجب أن يقومون به، دول مجلس التعاون يجب أن يعني تعزز شراكتها بما يجعلها يعني في صدارة الدول على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى الاستراتيجي التنموي الاقتصادي. بدأت في هذه المسارات، لكن منظومة دول مجلس التعاون اليوم أمام تحدي كبير. شراكاتها الدولية يجب أن تفعل بما يضمن حماية أكبر لهذه المنطقة، وإبعاد بشكل نهائي عن لأي تأزيم أو أي تصرفات أو أعمال غير مسؤولة عن هذه المنطقة.

0: أنها لم تعد تهديد لدول المنطقة بل تهديد للأمن والسلم الدولي.
1: نعم، الباحث في العلاقات الدولية المستشار عيسى العربي، نشكر تواجدك معنا في مركز الأخبار في هذه التغطية المباشرة، شكرا لك.
0: شكرا على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك. مشاهدينا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: نفخر بما يشهده القطاع الصحي من تطور في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونواصل في المستشفيات الحكومية العمل للارتقاء بالخدمات الصحية وخدمة الوطن والمواطن.
1: في المستشفيات الحكومية نسعى لتطوير الخدمات الصحية خدمة للوطن والمواطن، مستلهمين رؤيتنا من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

0: في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نعمل بروح المسؤولية والالتزام للمحافظة على المكتسبات الصحية للأجيال القادمة.
1: نفخر بالمساهمة في خدمة أفراد المجتمع والارتقاء بصحة أفراده، مستلهمين ذلك من قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
2: نحن في المستشفيات الحكومية نعمل كفريق واحد لتقديم أفضل الخدمات دعما لرؤية قادتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

0: ثابتون على العهد وماضون بعزيمة وإخلاص في تحقيق رؤية قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سائلين الله التوفيق في خدمة الوطن والمجتمع.
1: نحن في المستشفيات الحكومية نقدم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك انطلاقا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل

0: الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: في المستشفيات الحكومية نجسد ولاؤنا للوطن بعطاء صادق وخدمة إنسانية لا تعرف الحدود.
2: لأن الوطن يستحق الأفضل، نجعل من رسالتنا في المستشفيات الحكومية عطاء لا ينقطع وإخلاصا يترجم ولاءنا وانتماءنا له في كل حين.
3: نعتز بما تقدمه القيادة من دعم مستمر لتطوير القطاع الصحي وتمكين الكوادر الوطنية.

البحرين مو بس بلد نعيش عليه، وطن يسكن قلوبنا، قيادة ولائنا لها، وأي مراجع يجينا هو جزء من هذا الوطن، والخدمة اللي نقدمها هي جزء من رد الجميل للوطن تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، بما يخدم توفير الصحة للجميع، تعزيز التدريب وتعزيز التعليم للأطباء.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: بأمر من جلالة الملك المعظم الديوان الملكي ينعى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ويعرب عن خالص التعازي لأسرة الثاني الكرام وشعب قطر العزيز. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. جامعة الخليج العربي توقع حزمة من العقود الخاصة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتطوير مرافق الجامعة. انطلاق فعاليات مدينة شباب 2030 بنسختها 15 مستهدفة أكثر من 6000 شاب

أهلا ومرحبا بكم. جاءنا من الديوان الملكي ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل ثاني المالكة الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي ألمها هذا المصاب الجسيم لا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز، داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل ثاني والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 1 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية. جاء فيه يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية شين ميم باء برئاسة السيد غسان غالب عبد العال وعضوية كل من السيدة آمنة علي العريض، السيد هاني حسين رضا، السيدة عائشة محمد عبد الملك، السيد يوسف محمد النفيعي، السيدة منال شوقي البيات، السيدة مروة خالد آل سعد، السيد تميم سلمان الموسوي، وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية. جاء فيه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من المفتش العام ممثلا عن وزارة الداخلية، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ممثلا عن المستشفيات الحكومية، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الإذاعة ممثلا عن وزارة الإعلام، مدير إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مدير إدارة شؤون القاصرين ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس خدمات التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية ممثلا عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، عضو المجلس الأعلى للمرأة ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين ممثلا عن جمعية الحكمة للمتقاعدين، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ممثلا عن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، مدير مركز سمو الشيخة حصة بنت علي الخليفة لرعاية كبار المواطنات ممثلا عن جمعية النور للبر، الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية ممثلا عن جمعية البحرين الخيرية، وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة ب3 سنوات قابلة للتجديد، ويختار الأعضاء من بينهم نائبا للرئيس في أول اجتماع للجنة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. جاء فيه المادة الأولى يعاد تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي

0: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعضوية كل من مدير عام معهد الإدارة العامة، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مدير عام التنظيم وتخطيط القوى العاملة بجهاز الخدمة المدنية، عميد كلية عبد الله بن خالد الدراسات الإسلامية، مدير إدارة جودة الخدمة الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، الدكتور محمد عبد الله باقر، السيدة ندى عبد المجيد القصاب، السيد أحمد عبد الحي العوضي. وتكون مدة العضوية باللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران توصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأحد. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن الإعلام الوطني نجح في تجاوز دوره التقليدي ليصبح اليوم شريكا فاعلا ورافدا مهما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها معهد الإدارة العامة لمنتسبي البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأشار سعادة الوزير إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة اتصال حكومي متكاملة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ الثقة وإبراز المنجزات الوطنية بما يواكب أولويات مملكة البحرين وتطلعاتها المستقبلية، ويرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار في مختلف مساراته وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإعلامي. وأضاف أن قطاع الإعلام بات عنصرا مؤثرا في دعم جهود التنمية وتعزيز حضور مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن نجاح منظومة الاتصال الحكومي يقوم على تقديم رسائل واضحة وموثوقة تعكس ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات وتدعم بناء الشراكات بما يسهم في تحويل هذه المنجزات إلى قيمة مضافة تدعم مسيرة النمو والازدهار. وفي تصريح بهذه المناسبة أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعياء الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الجلسات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى في مختلف المجالات، منوهة بما تطرقت له الجلسة المنعقدة حول مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي، مشيرة إلى أن تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاتصال والإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: اليوم الحقيقة سعد جدا بإني أشارك في فعالية رئيسية لبرنامج التنفيذ للاتصال الحكومي، هذا البرنامج الرائد اللي يشرف عليه معهد الإدارة العامة مشكورا، وأيضا بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني واللي يعد القادة في مجال الاتصال الحكومي. اليوم الحقيقة بعد توجيه

0: تجي سمو العهد بتفعيل مفهوم الخدمات المشتركة في مركز الاتصال الوطني ليشمل كافة المؤسسات بحيث أن تكون جميع أقسام الاتصال وإدارة الاتصال تحت مظلة واحدة ومتعاونة في مواردها وفي مواهبها ومنسقة في ما بين بعضها بعض. الحقيقة أثمر عن ارتياح كبير من خلال التواصل المستمر والمباشر وإتاحة جميع الموارد لمختلف هذه الجهات. فاليوم الحقيقة من أبرز الأمور اللي سمعتها من خلال هذا اللقاء أن أصبح الكلام بين جميع من هم موجودين في القاعة اللي كانوا في يوم من الأيام منفصلين بحكم وجودهم في جهات حكومية منفصلة مرتبطين في بعض، وأصبح النقاش عملي جدا وليس متعلق بأمور نظرية بل متعلق بمشاكل عملية وبتحديات عملية وبدروس مستفادة عملية وتسليط الضوء على إنجازات يعني مرتبطة بالجانب العملي. فأنا شاكر الحقيقة للي صمموا هذا البرنامج واللي نفذوه، ونتمنى بإذن الله أن اليوم إحنا نتكلم عن المستوى التنفيذي، نتمنى يشمل البرنامج التدريبي جميع العاملين في القطاع الاتصال الحكومي في مملكة البحرين من موظفين وخصائيين، ونرى ثمار مشروع الخدمات المشتركة ليس فقط من خلال توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي اللي هو الحمد لله قطعنا شوط كبير فيه، ولكن تأهيل جميع العاملين فيه ليصلون إلى أفضل المستويات بتبادلهم للخبرات والمعارف.
1: وقعت جامعة الخليج العربي حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتنفيذ مشاريع تطويرية في مرافق الجامعة. شملت عقودا لاستكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، إلى جانب عقود أخرى لتطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية الأكاديمية والبحثية والخدمية، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتور سعد بن سعود الفهيد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين. وفي إطار استكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة كانو لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تجهيز المدينة الطبية بمنظومة تقنية متكاملة، كما وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة مشاريع السلام لتوريد وتركيب وتجهيز الأثاث والحلول الداخلية والمعدات غير الطبية للمدينة. وعلى صعيد تطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية، شهد حفل التوقيع إبرام عدد من العقود الخاصة بتطوير الحرم الجامعي وسكن الطلبة والطالبات والمرافق التعليمية والبحثية والخدمية. وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جامعة الخليج العربية الرامية إلى مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية مرافقها الأكاديمية والبحثية والخدمية، بما يدعم التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويرتقي بجودة الحياة الجامعية، ويعزز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: طبعا هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في التعليم الطبي والجامعي الطبي في مملكة البحرين، ويخدم الطلبة الدارسين سواء من داخل مملكة البحرين أو من دول مجلس التعاون وغيرها أيضا من الجهات التي تبتعث وترسل طلبتها للدراسة في هذه الجامعة المرموقة. في الواقع لابد أن نشيد بجهود معالي رئيس جامعة الخليج العربي على كل ما بذل خلال الفترة الماضية وما يتم في الواقع حاليا من متابعة لإنجاز هذا المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية في التعليم الطبي وأيضا التعليم الطبي المساند. وفي الواقع أيضا مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم سيستمران في مساندة ومؤازرة جهود الجامعة لاستكمال هذا المشروع على الوجه الأكمل بإذنه تعالى.
3: اليوم وقعت عقود استكمال وتطوير البنية التحتية والخدمات الأكاديمية وأيضا خدمات الطلابية في سكن الطلاب، منها ما يخص الجانب الأكاديمي والكلينيكي، تطوير مركز المحاكاة الطبي، تطوير المختبرات الطبية في كلية الطب، وأيضا إنشاء مركز لأبحاث الحيوان ليخدم الأبحاث الطلابية والأساتذة في جامعة الخليج العربي.
4: لا شك أن امتداد جامعة الخليج العربي في دول مجلس التعاون وعطاءاتها بتخصص سواء الطبية وغير الطبية منذ

0: بدايتها والمخرجات التابعة لها وتغطية سوق العمل في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى لها أثر كبير وإيجابي في المنظومة الصحية والطبية. واليوم بهذه التوسعة الجميلة التي إن شاء الله تلقي بثمارها الطيبة على جميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لا سيما في القطاع الصحي والطبي، واحد يفخر أن يكون من خريجين هذه الجامعة، ويشرفني كذلك حضور اليوم هذه الاتفاقيات، ونتمنى إن شاء الله للجميع السلامة والصحة والعافية.
1: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة بدأت استعداداتها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس من خلال تطوير أنظمة دعم ومساندة العمل التشريعي والارتقاء بمنظومة الخدمات الإدارية والفنية والقانونية والتقنية. جاء ذلك لدى ترأس سعادتها لقاء تنسيقيا موسعا بمشاركة المسؤولين في الأمانة العامة، وذلك لمناقشة خطة الاستعدادات الخاصة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس والوقوف على جاهزية مختلف الإدارات ومراجعة المشروعات والبرامج التنفيذي بما يضمن توفير الدعم الإداري والفني والقانوني والإعلامي اللازم لأعمال المجلس. وأوضحت العباسي أن الأمانة العامة تعمل وفق منهج استباقي يقوم على التخطيط والإعداد المبكر والتكامل بين مختلف الإدارات بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم خدمات مساندة نوعية تواكب تطور العمل التشريعي وتلبي متطلبات أعضاء مجلس الشورى في أداء مسؤولياتهم الدستورية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة، وذلك كخدمة رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئي. وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. أهلا ومرحبا بك. بداية، ما أبرز الإضافات النوعية التي حملها تطوير خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة، وكيف ستنعكس على كفاءة الرقابة البيئية وسرعة إنجاز المعاملات؟
2: في الواقع النقلة النوعية هنا هي التحول الرقمي الكامل. انتقلنا من العمل التقليدي والبريد الإلكتروني وتجميع البيانات يدوياً إلى منظومة رقمية متكاملة عبر منصة سحاب. اليوم النظام صار يربط ويسحب البيانات تلقائياً بين التراخيص والإفصاح الجمركي ويظهرها مباشرة للمستخدم. هذا التطوير بكل وضوح اختصر وقت إنجاز المعاملة من 20 يوم عمل إلى 15 يوم فقط، والأهم أنه قلل الجهد البشري والأخطاء اليدوية. النتيجة المباشرة المنشآت صارت تقدم تقاريرها بكل مرونة، وفي نفس الوقت المفتشين والمختصين في المجلس صار عندهم قدرة أسرع وأدق على المراجعة والتحقق. هذا يرفع كفاءة الرقابة البيئية ويحسن جودة الخدمة بشكل ملموس.
1: نعم أستاذ، اعتمدت الخدمة على توحيد بيانات التراخيص والإفصاح الجمركي ضمن نظام إلكترونيا موحد، كيف يسهم هذا التكامل في رفع دقة البيانات وتعزيز الامتثال لاشتراطات استخدام المواد الكيميائية المقيدة؟
2: نعم صحيح، الفكرة الأساسية من توحيد البيانات هي تأمين مصدر واحد موثوق للمعلومة. لما يتم سحب البيانات مباشرة وبشكل تلقائي من مصادر رسمية، احنا نضمن دقة عالية ونلغي تماماً الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات مرة أخرى. هذا التكامل الرقمي يعطينا ميزة قوية جداً، وهي المطابقة الآلية والفورية بين الكميات اللي تدخل المملكة عبر الجمارك وبين الكميات الفعلية المستخدمة داخل المنشآت. هذا الشيء يساعدنا نكتشف أي اختلافات أو فجوات فوراً، ويضمن أن التعامل مع هاي المواد يتم بدقة وفق الضوابط البيئية المعتمدة. وبالمقابل طبعاً المنشآت نفسها صار عندها رؤية واضحة لسجلاتها، مما يسهل عليها الالتزام والامتثال. نعم. بكل شفافية.
1: نعم، أيضاً يأتي هذا التطوير ضمن جهود حكومية أوسع لإعادة هندسة الخدمات الحكومية، كيف يواكب المجلس الأعلى للبيئة هذا التوجه، وما أبرز الخطوات المقبلة لتوسيع نطاق التحول الرقمي في خدمات

0: البيئية.
1: نعم، نحن في مجلس الأعلى للبيئة نؤمن بشكل أساسي. التحول الرقمي ليس مجرد تحويل الورق إلى شاشات، بل هو إعادة هندسة حقيقية للإجراءات لتكون أكثر سهولة وشفافية وتخدم المستثمر والمواطن. ومن هنا جاءت منصة سحاب لتكون بيئة رقمية موحدة للقطاع البيئي. ولله الحمد نجحنا حتى الآن في أتمتة منظومة واسعة جداً، من الخدمات الخاصة بالمواد الكيميائية والأوزون، من تراخيص، موافقات، وإفساح جمركي، وتسجيل شركات. أما عن الخطوات القادمة فالطموح مستمر إن شاء الله، ونعمل حاليا على توسيع دائرة الربط الإلكتروني أيضا مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتركيز على توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الذكية لتقديم خدمات استباقية للعملاء بما يواكب التوجهات الوطنية ويدعم الرقابة البيئية ويحقق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية.
0: نعم، سعادة الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، شكرا جزيلا لك. انطلقت اليوم فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها 15 مواصلة مسيرتها كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية مهاراته وإعداده للمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن. وبهذه المناسبة أكدت السيدة ناني محمد البطي الوكيل المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب أن الإقبال المتزايد من الجهات المختلفة على المشاركة في المدينة يعكس الثقة التي اكتسبها المشروع على المستوى الوطني.
2: في مشهد يتجدد فيه الإبداع تنطلق مدينة شباب 2030 بحزمة من البرامج التعليمية والتدريبية المكثفة لتفتح للشباب أبواب التمكين عبر مسارات تدريبية نوعية تلامس تطلعات الجيل الواعد.
3: طبعا هذا المشروع راح يمتد على 6 أسابيع، واللي احنا نشتغل في هذا المشروع على تمكين اليوم الشباب واعداده لسوق العمل. وطبعا عندنا مجالات مختلفه اليوم في هذا المشروع، عندنا اكثر من 250 برنامج واكثر من 10,000 فرصه تدريبيه. طبعا المجالات مختلفه، عندنا المجالات الابداعيه بشتى انواعها، سواء كانت في مجال العلوم والتكنولوجيا، في المجال الإعلامي، الأمن السبراني، الاي اي، وغيرها من الأشياء اللي احنا نبي نركز السنة عليها مع الشباب ونهيئهم اليوم حق سوق العمل.
4: الحمد لله احنا اليوم نشهد انطلاقة أكبر نسخة على الإطلاق لمدينة شباب 2030. المدينة هاي السنة كبيرة من حيث المساحة، من حيث عدد البرامج، وحتى تنوعها من دورات قصيرة إلى ورش طويلة طوال الفترة. اليوم الحمد لله قاعدين نشوف الشباب من متطوعين ومن مشاركين كلهم داخلين بحماس، حماس لتطوير مهاراتهم خلال فترة الصيف وفي الإجازة، وبإذن الله هالشيء ينعكس على مخرجات المدينة في نهايتها.
2: هذا الموسم يشهد انطلاقة المدينة الرياضية المتكاملة التي تقدم برامج تدريبية بأسلوب علمي مدروس، حيث تتوفر مساحات واسعة للشباب لرفع مستوى اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية ضمن منظومة تدعم التوازن المطلوب بين البناء المعرفي والصحي.
5: ركزنا مع وزارة الشباب، طبعا ما قصروا هيئة الرياضة بأشرفها على المشروع بشكل عام، واللجنة الأولمبية نسقوا معنا بشكل كبير مع الاتحادات. أكيد إحنا شاركونا ونرس في المشروع إن إحنا نسوي المشروع بشكل عام، فركزنا إن نسوي مدينة رياضية متكاملة اندور، وتزميز زين إن في الصيف اليوم أغلب الأندية عندها أوتدورز ستاديومز وغيرها، إحنا عندنا اندور، فركزنا شنو الرياضات المهمة في الاندور الناس تحتاجها. يمكن أكبر رياضة شفناها اللي هي التنس الأرضي، ما شاء الله طبعا الجدول فل مالها، لان اليوم اغلب الانديه عندها تنس ارضي خارجي، فما في الا الوحيد اليوم اللي عندنا احنا كره القدم، عندنا الام ام اي.
2: مدينه شباب 2030 في موسمها 15 تحمل في جعبتها العديد من البرامج المتميزه التي تلقي بظلالها على تطوير مهارات الشباب والناشئه في مختلف المجالات بما يتناسب مع تطلعات اجيال المستقبل.
0: تحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للأمل من خلال ترجمة القيم والمبادئ الإنسانية التي

0: إلى برامج ومبادرات بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات. وفي ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة، تحرص مملكة البحرين على إعلاء قيمة الأمل باعتبارها قوة دافعة للعمل المشترك على أسس من الثقة والحوار والاحترام المتبادل.
1: في عالم يواجه أزمات متصاعدة وتحديات متشابكة، يأتي اليوم الدولي للأمل ليؤكد أن بناء المستقبل لا يرتبط فقط بانتظار التغيير، بل بقدرة الدول على تحويل القيم الإنسانية إلى سياسات ومبادرات مؤثرة. وتحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي أحياء اليوم الدولي للأمل، مجددة تأكيدها أن الأمل يمثل نهجا راسخا في مسيرتها، يقوم على الاستثمار في الإنسان وتعزيز الحوار وترسيخ قيم التعايش والتعاون الدولي. وتكتسب رسالة الأمل التي تتبناها المملكة أهمية خاصة من خلال حضورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، وأسهاماتها الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالطرق السليمة، وجهودها في نشر ثقافة السلام والتضامن الإنساني عبر البرامج العلمية والتوعوية. وتسعى مملكة البحرين إلى نشر مفهوم الأمل وتعزيزه من خلال مبادراتها التنموية والإنسانية وسياساتها وبرامجها المتطورة التي تركز على تمكين الشباب والمرأة ودعم الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في ظل منظومة متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وفي اليوم الدولي للأمل، تؤكد مملكة البحرين أن استمرار العدوان والإرهاب يمثل النقيض الحقيقي للأمل، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم بإلزام إيران باحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، من خلال وقف أعمالها العدائية والإرهابية ومخططاتها الآثمة التي تستهدف دول المنطقة وشعوبها المسالمة. مملكة البحرين تمضي قدما في أداء رسالتها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة الأمل وتعزيز الدبلوماسية القائمة على الحوار والثقة والتضامن والاحترام المتبادل، بما يلبي آمال شعوب المنطقة والعالم أجمع في بناء مستقبل عالمي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
0: للسنة الثانية على التوالي، حصلت وكالة البحرين للفضاء على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 في تقدير دولي يعكس التزامها بتعزيز التنوع والشمول وتوفير بيئة عمل ترتكز على تكافؤ الفرص وتدعم الابتكار. وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد إبراهيم العسيري عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه يمثل تقديرا دوليا لالتزامنا ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار.
2: في إنجاز دولي جديد يعكس مكانة مملكة البحرين في قطاع الفضاء، حصلت وكالة البحرين للفضاء للعام الثاني على التوالي على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، تقديراً لالتزامها بتعزيز مبادئ التنوع والشمول وترسيخ بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص وفق أفضل الممارسات العالمية. ويجسد هذا التقدير الدولي التزام وكالة البحرين للفضاء ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار، انطلاقا من قناعة بأن تنوع الخبرات والأفكار وإتاحة الفرص المتكافئة يشكلان ركيزة أساسية للتميز في قطاع الفضاء. ويعزز هذا الإنجاز مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والمرأة

0: في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يدعم بناء قطاع فضائي وطني متقدم ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكالة البحرين للفضاء تواصل تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وتعزيز التنوع والشمول والابتكار، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين شريكا فاعلا في منظومة الفضاء العالمية ويعزز حضورها في مختلف المحافل الدولية.
1: وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أمل بن علي، رئيس التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في وكالة البحرين للفضاء. أهلا ومرحبا بك، نبارك لكم هذا الإنجاز المستحق. وماذا يمثل لكم هذا الإنجاز؟
2: بداية نود أن نتقدم لكم بالشكر على الاستضافة، وبالتأكيد هذه الشهادة تمثل اعتراف دولي بالتزام وكالة البحرين للفضاء بتطبيق أفضل الممارسات في مجال التنوع والشمول المؤسسي، وهو جانب أصبح اليوم من ركائز التميز في قطاع الفضاء العالمي. بالنسبة لنا فإن هذا الإنجاز لا يقتصر على الحصول على شهادة، بل يعكس ثقافة مؤسسية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان وإتاحة الفرص للكفاءات والاستفادة من تنوع الخبرات ووجهات النظر هي عوامل أساسية لتحقيق الابتكار والتميز. ونفخر في وكالة البحرين للفضاء اليوم أن 2 من موظفات الوكالة عضوتان في المجلس الأعلى للمرأة، مستلهمين الرؤية السديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهام المرأة البحرينية في مختلف مسارات التنمية. وما حصلت الوكالة اليوم يعكس بوضوح المكان التي تحظى بها المرأة البحرينية كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية والابتكار، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء والعلوم المتقدمة، ويؤكد أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها هو أحد أهم عوامل تحقيق التميز المؤسسي والنجاح على المستوى الدولي. وبالتأكيد على المستوى الدولي فإن هذه الشهادة تعزز مكانة وكالة البحرين للفضاء ومملكة البحرين في المجتمع الفضائي العالمي، وتأكد أن الوكالة تعمل وفق معايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وهي في الوقت ذاته تمثل دافع لمواصلة تنفيذ رؤيتنا المستلهمة من توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، بأن تكون مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في قطاع الفضاء.
1: نعم، ما هي المعايير التي التزمت بها الوكالة من أجل تحقيق هذا الإنجاز؟
2: طبعا هذا الإنجاز جاء نتيجة لالتزام الوكالة بمنظومة متكاملة من السياسات والممارسات اللي تعزز التنوع والشمول المؤسسي، في مقدمتها تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات الوطنية ودعم مشاركة المرأة والشباب وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة على الابتكار والإبداع. والأهم أن هذه المبادئ ليست مجرد متطلبات للحصول على الشهادة، بل هي جزء أصيل من ثقافة الوكالة وآلية عملها اليومية. ونحن نؤمن بأن التنوع في الخبرات والأفكار يسهم في رفع جودة الأداء ويعزز الابتكار ويزيد من قدرة فرق العمل على تطوير حلول مبتكرة للتحديات اللي يفرضها قطاع الفضاء اليوم. ونود أن نؤكد أن البحرين رغم مساحتها تمتلك طموح فضائي كبير، واستثمارها في الإنسان هو الأساس اللي راح يقودها إلى مكانة متقدمة بين الدول الرائدة في قطاع الفضاء.
1: نعم، نبارك لكم مجددا هذا الإنجاز. شكرا لك الأستاذة أمل بن علي، رئيس التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في وكالة البحرين للفضاء، شكرا لك على هذه المداخلة. وصل الفريق الملكي للقدرة تألقه في المشاركات الأوروبية وحقق إنجازا جديدا بتتويج الفارس خليفة جمال بلقب سباق شتريغستال الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومترا الذي أقيم في ألمانيا، بعد أن قدم أداء متميزا على امتداد 6 مراحل للسباق. وجاء هذا الإنجاز ليؤكد الحضور القوي للفريق الملكي للقدرة في السباقات الدولية، بعد أن نجح الفارس خليفة جمال في التعامل بكفاءة عالية مع مجريات السباق ومراحله المختلفة، وتمكن من مواصلة المنافسة بقوة حتى خط النهاية وانتزاع المركز الأول متفوقا على زيلينسكي جوليا من ألمانيا. وأكد الدكتور خالد أحمد حسن المدير العام للإسطبلات الملكية والفريق الملكي للقدرة أن التتويج بلقب سباق 160 كيلومترا جاء ثمرة للدعم الكبير والمتابعة المستمرة.

من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، وحرص سموه الدائم على تهيئة جميع عوامل النجاح أمام الفرسان، مشيدا بعطاء الفارس خليفة جمال والمستويات الفنية العالية التي قدمها وأسهمت في حصوله على المركز الأول بجدارة. من جانبه أعرب الفارس خليفة جمال عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب السباق، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مواصلة العمل بكل جد واجتهاد والاستفادة من هذا الإنجاز ليكون دافعا نحو تقديم مستويات أفضل في المشاركات المقبلة، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المشرفة للفريق الملكي للقدرة خلال المرحلة المقبلة. وثمن الفارس خليفة جمال ثقة سمو الشيخ ناصر بن حمد بإشراكه على صهوة الجواد ALDECOT 30AA، معربا عن سعادته بحجز الجواد بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقبلة. إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها. إلى دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في سلطنة عمان، أفاد مصدر أمني عماني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. أعلنت وزارة الدفاع في دولة قطر تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت البلاد. بدورها أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها مواصلة الجهات الأمنية المختصة أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة بما يعزز سرعة الاستجابة ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
1: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: أهلا بك في حوارنا اليومي يا شيخ محمد.
4: أهلا، أهلا بك يا ابنتي.
3: شيخ محمد بن عيسى الخليفة؟
4: نعم.
3: كما تعرف يا شيخ محمد إن بيننا عدة أجيال، وقد مرت عدة عقود منذ رحيلك عنا.
4: هذا شيء لا يمكن إنكاره، فالحياة لا يمكن أن تدوم.
3: هل يمكنك أن تحدثنا عن البحرين قديما؟
4: بالطبع بالطبع، فهذا يسرني جدا، خاصة وأنا أحب أن أنقل تجربتي إلى الأجيال اللاحقة.
3: لنبدأ من ولادتك.
4: ولدت في مدينة المحرق،

0: الجزيرة الثانية في البحرين، سواء من ناحية المساحة أو عدد السكان.
1: متى كان ذلك؟
0: بعد تولي الشيخ عيسى بن علي مقاليد الحكم في البحرين بعشر سنوات.
1: سنة كم بالضبط؟

0: من خلال متابعتنا يا شيخ محمد بن عيسى عرفنا أن البحرين لم تكن فيها مدارس في بداية القرن الماضي.
1: هذا صحيح، فقد كنا نعتمد على مدرسة الكتاتيب والتي نسميها المطوع بلهجتنا المحلية.
0: لكن كما أعرف أن المطوع لا يدرس غير تعلم قراءة القرآن الكريم.
1: تعلم قراءة القرآن الكريم وكتابته هي الشيء الأساسي في المطوع، ولكن شيوخ الدين في تلك الفترة كانوا يقومون بتدريسنا شيئا من الأحاديث النبوية والحساب.
0: الحساب؟ هل هو الرياضيات التي نتعلمها الآن؟
1: لا لا لا لا يا ابنتي، الرياضيات عالم مختلف عما كنا نتعلمه في تلك الفترة. الحساب كان محصورا في الجمع والضرب والقسمة، من أجل أن يعرف الواحد منا ما له وما عليه من حساب عند الآخرين.
0: هل نقدر أن نقول إن ثقافة الشيخ محمد بن عيسى بن علي ثقافة تقليدية؟
1: تقدرين أن تقولي ذلك، ولكن هناك مواد ثقافية أخرى لا نحصل عليها في المدارس بقدر ما نتعلمها في البيوت والمجالس.
0: مثل ماذا يا شيخ محمد؟
1: مثل الحكايات الشعبية التي نأخذها من فم جداتنا وأمهاتنا، ومثل الحكايات التاريخية مثل سيرة أبي زيد الهلالي وسيرة عنترة بن شداد التي نسمعها في المجالس الكبيرة.
0: ومن الذي يحدثكم بها؟
1: هناك بعض الرجال المتخصصين في السير الشعبية.
0: هل تذكر أحدا منهم؟
1: عذريني، مع مرور الأيام تشيخ الذاكرة وتغيب بعض الأسماء.
0: ولكن اسمك لم يغب عنا.
1: هذا من حظي، حيث أعطاني ربي إمكانية الفعل لكي أبقى في ذاكرة الناس والوطن.

0: هل تتصور يا شيخ محمد بن عيسى أن تلك الثقافة التقليدية كانت كافية لأن تخلق منك شاعرا يشار إليه بالبنان؟
1: لا لا بالطبع لم تكن كافية، لذلك حاولنا تعويضها بالقراءة المختلفة.
0: من أين؟
1: من كتب التراث العربي والمجلات العربية التي كانت تصدر في ذاك الوقت.
0: ولكن البحرين في تلك الفترة كانت مقطوعة عن العالم.
1: البحرين يا ابنتي لم تكن مقطوعة عن العالم في أي فترة من فتراتها التاريخية.
0: كيف ذلك؟ كيف ذلك والبحرين جزيرة صغيرة لا يربطها باليابسة أي جسر؟
1: هل نسيت أننا كما قلت لك نسافر الهند والعراق، والبعض يسافر للدراسة في الأزهر الشريف أو النجف؟
0: نعم الطلبة، ولكن كيف؟
1: الطلبة في عودتهم يجلبون معهم أمهات الكتب أو يرسلونها مع بعض التجار الذين يزورون هذه الدول بقصد التجارة.
0: أشعر أنه لكي تحصل على كتاب ما تنتظرون عدة أشهر.
1: انتظار الكتاب هو الذي يجعلنا نتواصل معه ونحلم به، وأكاد أن أقول إن بعضا منا من شدة حبه للقراءة يحفظ عشرات القصائد والأحاديث والقصص التاريخية والعبر والأمثال، إضافة إلى اللقاءات الشخصية بالأدباء الذين يزورون البحرين بين فترة وأخرى، والمراسلات مع الأدباء العرب المعروفين في تلك الفترة.

0: تحدثت يا شيخ محمد بن عيسى عن مراسلاتكم ولقاءاتكم مع بعض الأدباء البحرينيين والعرب.
1: نعم،
0: هل لك أن تخبرنا عن بعض هذه الأسماء؟
1: بالطبع، فقد كان هناك في البحرين الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة الخليفة الذي تتلمذنا على يديه، إضافة إلى سلمان التاجر في المنامة، ثم الشاعر عبد الله الزائد. هؤلاء من البحرين.
0: ومن من الدول العربية؟
1: من الكويت الشيخ عبد العزيز الأرشيد ورشيد رضا من مصر، ومتابعة كتابات محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وأشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وخليل جبران وغيرهم وغيرهم من الأسماء البارزة.
0: هل لك يا شيخ محمد بن عيسى الخليفة أن تحدثنا عن تجربتك الإبداعية في الشعر؟
1: هذا يحتاج إلى وقت آخر.
0: هل يعني هذا أننا سنواصل حديثنا؟
1: لا مانع لدي.
0: إذن غدا إن شاء الله نواصل الحوار معك يا شيخ محمد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.

0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: من البحرين يقدم
3: شعبي وفصيح.
2: اللغة العربية بحر، والبحر علاوة على اتساعه وعمقه فإنه يحوي الدر واللآلئ. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟
3: واللهجة الشعبية بنت الفصحى، فإذا كانت الفصحى لغة الأدب والشعر فإن اللهجة الشعبية لغة التخاطب والمعايشة اليومية. شعبي وفصيح برنامج يومي من إعداد محمد جمال،
2: إخراج عبد النبي حسين.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك وحياك الله، ويسرنا أن نقضي معك مشوارنا الأول، أو خلنا نقول الخطوة الأولى في مشوارنا وبرنامجنا الجديد.

أشوف مخرج البرنامج وعلى وجه ابتسامة، ويمكن ما عجبتي كلمة مشوار اللي وردت قبل شوي. والكثير يعتقد بأن إنها مفردة عامية، هذه كلمة مشوار، وأيضا عامية غير بحرينية. اتضح أن لا توجد فعلا مفردة مشوار في العامية، ودخلت علينا حديثا هذه المفردة من خلال الأفلام والأغاني.

الكلمة البديلة في اللهجة البحرينية لمفردة مشوار هي قرشة. تقول أم بحرينية وهي ترقص ولدها، وخلنا نقول مثلا إن اسمه رشود، تقول رشود في الفرشة ينقز بغرشة، مايه من الطرشة تشود ماتت أمه. رشود في الفرشة يعني تحلم من تشوفه معرس، ينقز بغرشة كيفه، مايه من الطرشة يعني هي طرشته بعثته في مهمة، ومايه مايه لاش عقبه، عقبه ماتت أمه من الانتظار والقلق.

زين نرجع لقواميس اللقة. هذا عرفنا الشعبي ونرجع للفصيح. نشوف ان مفردة مشوار بالرغم من وجودها في عامية بعض الاقطار العربية الشقيقة وخلو العامية البحرينية منها، الا ان هذه المفردة عربية فصيحة ولها معاني كثيرة، من ضمنها مشوار تعني المكان الذي تعرض فيه الدواب سواء للبيع أو للمبادلة أو للإيجار أو غيرها، يعني مثل سوق الخميس قبل في السابق في البحرين يمكن نطلق على منطقة سوق الخميس مشوار. المشوار ما يجنى به العسل، يعني مثل مغرفة كذي اللي يشيلون بها العسل يسمونها في العربية الفصحى مشوار. المشوار أيضا هي خلية النحل نفسه. أخذت الخيل مشوارها أي سمنت وحسنت. ديروا بالكم هذه كلها مفردة مشوار. مشوار أيضا جمعها مشاوير هي وتر المندف. عاد ما أدري أبناء هذا الجيل عارفون المندف شنو. النجافة هي مهنة من المهن القديمة، العامل على هذه المهنة يسمونه نداف، وما أعتقد أنه إلا عمره من 20 سنة ونازل يعرف النداف. على العموم النداف هو اللي يقوم بتصليح القطن وتهيئته لحشوه في الفرش والبسط والزل والدواشق والمخدات. ولم نجد كلمة مشوار في العربي الفصحى بمعنى الطرشة، إذن هي عامية معربة وكأن هناك اتفاق غير مكتوب على تداولها. وهناك مثل عربي يقول القلط الشايع صح، إذن خلونا نستعمل مشوار في تخاطبنا.

المفردة الثانية اللي استوقفتني هي مفردة شمطوط، وتجمع على شماطيط، وتعني شعبيا الثياب البالية العتيجة. ريال لابس شماطيط يعني لابس ثياب عتيجة. شيل الشمطوط اللي عليك، شيل هذا الثوب القديم البالي المشقق فسخة والبس غيره. ما أدري من وين يات في اللهجة العامية، لكن الشمطوط في اللغة العربية الفصحى تعني طويل. ثوب شمطوط يعني ثوب أطول من مقاسك.

مطربنا المشهور محمد فارس يقول في قصيدة: مال قصم الذهب مولى البنان المخضب، إلى أن يوصل يقول: سمهري الشنب بدر الكمال المحجب. هو يصف المحبوب ذو القصن المائل وكأنه بنان مخضب، لكن ما علاقة الشنب بالموضوع؟ محبوبة لشنب يا ترى؟ السمهري تعني القد، القوام المعتدل، سمهري يسمونه في العربي الفصحى، لكن الشنب سمهري الشنب بدر الكمال المحجب. ما حكاية الشنب واحنا نعرف ان الشنب حق الرجال فقط؟ رجعنا للأصل لنجد أن الشنب والشانب تعني بيض، بياض

الأسنان. تقول حق رجل أشنب وفتاة شانبة، يعني ضرسهم بيض طيب رائحة الفم. يعني لن شافك واحد يقول حبيبي شنب لا تضحك عليه، أو حبيبي له شنب لا تضحك عليه، يقول لك إن ضروسي بيض وحلجه له ريحة طيبة ولا علاقة للشوارب بالشنب في اللغة العربية، لكنها العامية وما أدراك ما العامية.

0: نشكر لكم حسن استماعكم، نتمنى نشوفكم في حلقة قادمة.
1: أعزائي المستمعين، نلتقي بكم في حلقة الغد من برنامجكم اليومي شعبي وفصيح.
2: لكم التحية من محمد جمال وعبد النبي حسين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
3: مريضنا هاليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله يابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعا عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأكد أن الخمول بالقدة الدرقية هل هو خمول وقتي أو هل هو خمول بسبب الأجسام المضادة وخمول وتغيير في الأرقام فقط. فطلع أنه إيه نعم، عبد الله الألترا ساوند طبيعي،

0: السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية بعد شهر من الفحص الأولي، ظهر أن عبد الله نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية، العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين، وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله، وتم ياخذ عبد الله بتوجيه من أمه وبإشراف أمه اللي هو علاج القدة الدرقية، ورجعت القدة إلى طبيعتها. وهناك طبعا تكون متابعة للحالة كل فترة لزيارة الطبيب للتأكد أن نسبة الجرعة اللي أخذها هي الجرعة السليمة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: كنوز البحرين،
1: وذلك ما يضع على عاتقنا بالإضافة إلى حمل المسؤولية ومواصلة الرسالة مهمة إحياء وتجديد النهضة التاريخية التي كانت البحرين رائدة لها منذ البداية في هذه المنطقة الحيوية من الوطن العربي ومن العالم كله.
0: كنوز البحرين.

عزيزي المستمع، تتألف دولة البحرين من أرخبيل يضم 33 جزيرة، وتقع في الوسط بين الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية والساحل الغربي لشبه جزيرة قطر، وتحتل موقعا استراتيجيا في الخليج العربي.

0: كما تبلغ مساحة دولة البحرين 706 كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكانها قرابة 600 ألف نسمة.
1: وتتألف البحرين من عدة جزر رئيسية يتمركز بها السكان والخدمات،
0: وأهم هذه الجزر عزيزي المستمع جزيرة البحرين، وهي أكبر الجزر مساحة، فبها تقع العاصمة المنامة التي سنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة القادمة.
1: وتليها جزيرة المحرق التي ترتبط بالعاصمة المنامة بجسرين، هما جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى، وجاري الآن العمل على ربط جزيرة المحرق بالمنامة بجسر ثالث هو جسر الشيخ خليفة.

0: وتل المحرقة في الأهمية جزيرة سترة التي ترتبط بالعاصمة المنامة بجسر بحري من جهة الشمال. وجزيرة سترة عزيزي المستمع ملتصقة بالجزيرة الأم من الجنوب مع منطقة الرفاع.
1: بعد ذلك تأتي جزيرة أم النعسان والتي تقع في الجزء الغربي للبحرين كثاني أكبر الجزر بعد جزيرة البحرين.
0: ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن جزر حوار التي تقع في جنوب شرق البحرين لها خاصية جعلت منها أحد الجزر الهامة للبحرين، ولهذا السبب أفردنا لها حلقة خاصة بهذا البرنامج.

0: ومنذ القدم كانت البحرين كنز الحضارات، فقد أثبتت الدراسات التاريخية وبعثات تنقيب الآثار أن البحرين مهد الحضارات في المنطقة، فقد وجدت الآثار الأولى لإنسان العصر الحجري.
1: وأثبتت تلك البعثات أن البحرين كنز التجارة بين وادي الأندوس والعراق، وكانت الأساطير السومرية تطلق على شعب البحرين الكدلمون، أي شعب دلمون. كما أكد التاريخ عبر العصور القديمة أن هناك مدينة تجارية متقدمة استمرت رائدة في التجارة في مياه الخليج والهند، تدعى مدينة تايلوس.
0: كما عرفت البحرين سابقا باسم تايلوس عند جغرافي الإغريق والرومان، ويسجل لنا التاريخ في القرن الثالث قبل الميلاد دخول القبائل العربية إلى أرض البحرين، وقد كانت تلك القبائل تعبد صنما يدعى أوال، الاسم الذي أطلق على البحرين قديما.

0: أرض الخلود. عزيزي المستمع، تروي الأساطير قدسية خاصة عند الحضارات القديمة التي ارتأت قدسية أرض البحرين فأطلقت عليها أرض الخلود.
1: وبطبيعة الحال فإن البحرين كنز مليء بالتاريخ والحضارة،
0: والبحرين كنز عامر بحرفية ساكنيها، فهم كنوز صنعوا حاجاتهم من بيئاتهم.
1: فقد استخدم البحريني النخيل خير استخدام،
0: فمن ثمارها أسكتوا جوعهم،
1: ومن جذوعها بنوا مساكنهم.
0: أما خوصه فصنعوا منه أدوات عديدة أعانتهم على معيشتهم،
1: كما أتقن الصانع البحريني حياكة النسيج لصنع ملابسه وأشرعة سفنه.
0: وأيضا استفاد الصياد البحريني من كنوز البحر، مستخرجا اللؤلؤ والمحار وعائدا بأجود الصيد من السمك الطازج.
1: واستطاع البحريني أن يستخرج من كنوز الأرض أوان وأدوات فخارية قام بصناعتها بإتقان وتميز.

0: والصناعات التقليدية عزيزي المستمع جعلت مقومات السياحة اليوم تنتشر في البلاد، فالبحرين كنز مليء بالكنوز.
1: وفي البحرين كنوز حفظت كنوز البحرين، فيوجد 4 متاحف، كل متحف منها يحمل بين طياته جانبا يكمل الآخر. فهذا المتحف الوطني الذي يضم 9 قاعات تجمع تاريخ البحرين من الماضي إلى الحاضر، وهذا متحف الغوص والتراث الذي جمع فترة الغوص واللؤلؤ وتراثها في مكان واحد. ومن هنا عزيزي المستمع تستطيع أن تتعرف على الحياة في تلك الفترة.
0: وأيضا عزيزي المستمع هناك بيت القرآن الذي جمع الفترة الإسلامية وتاريخ الإسلام في البحرين، ويوجد به العديد من الوثائق وأقدم المصاحف المخطوطة وأحجام مختلفة للقرآن الكريم. ثم تشهد متحف النفط الذي يجمع لك عزيزي المستمع الآلات والأدوات التي استخدمت في التنقيب عن النفط وأدوات استخراج النفط والعديد من الوثائق.

0: ويمكنك عزيزي المستمع أن تتمتع بالطبيعة وأنت تشاهد الحياة الفطرية بطبيعتها في محمية العرين التي تضم أكثر من 100 نوع من مختلف الحيوانات والطيور النادرة. ثم وبالقرب من المحمية توجد شجرة الحياة التي تؤكد الحياة على سطح البحرين.
1: وعند إبحارك بالمراكب السياحية تستطيع أن تتعرف على جزر البحرين الجذابة، ومنها جزر الدار وجزر حوار اللتين تتمتعان بطبيعة ساحرة وبهما أماكن للترفيه والإقامة.
0: وقبل إبحارك عزيزي المستمع تستطيع أن تقضي يوما جميلا على أحد سواحل البحرين الرائعة، ويمكنك التمتع بمنظر الغروب على أحد تلك السواحل، ويمكنك كذلك مساء أن تقضي وقتا ممتعا على كورنيش النادي البحري أو على كورنيش الملك فيصل أو في كورنيش الشراع السياحي.

وعلى مر التاريخ نعمت البحرين بكنوز عظيمة سخرت نفسها لتؤكد لنا على مر الزمن أن البحرين أرض الكنوز. انت انت انت انت

فقد تعاقب على حكم البحرين عدد كبير من الشخصيات التي أسهمت بشكل واضح في صناعة تاريخ البحرين.

0: وأهم الحقب اعتناق أهل البحرين الإسلام بعد دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: وقبل الإسلام وفي العصر الجاهلي تحديدا، كانت البحرين موطنا لقبيلة ربيع بفرعيها بكر وتميم، وكانت البحرين تحكم بواسطة عامل تابع لملك العراق يدعى عمرو بن هند.
0: دخل أهل البحرين الإسلام على يد العلاء الحضرمي الذي أرسله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خصيصا لأهل البحرين نظرا لمكانتها آنذاك، فقبل العرب الإسلام وأولهم حاكمها المنذر ابن ساوى التميمي.
1: وفي العام 1783 ميلادية استطاع كنز البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والذي لقب بالفاتح، من فتح البحرين وتخليصها من حكم ناصر بن مذكور الذي كان يحكم البحرين وأبو شهر في ذلك الوقت.
0: وبعد وفاة الشيخ أحمد الفاتح خلفه ابنه الشيخ سلمان بن أحمد في عام 1794 للميلاد، وفي عهده طرأت أحداث في الخليج العربي ومنها البحرين. انتهت هذه الأحداث بمعاهدة 1820 التي وقعها شيوخ الخليج ومعهم شيخ البحرين مع بريطانيا.
1: توفي الشيخ سلمان بن أحمد في نفس عام المعاهدة مع بريطانيا، فخلفه شقيقه الشيخ عبد الله بن أحمد الذي حكم البحرين حتى العام 1842 ميلادية، ومن بعده آلت الأمور إلى الشيخ محمد بن خليفة حيث حكم حتى العام 1867 ميلادية، وبعدها تولى زمام الأمور الشيخ علي بن خليفة حتى العام 1869 ميلادية، خلفه بعد ذلك الشيخ عيسى بن علي الذي اهتم بأمور الغوص وتجارة اللؤلؤ.
0: كما بدأ التعليم النظامي في عهده بافتتاح مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919 للميلاد، وكان رحمه الله كنز البحرين في التعليم.
1: وفي العام 1932 ميلادية توفي الشيخ عيسى بن علي، فخلفه ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى الكنز العظيم للبحرين الذي أخذ البلاد على عاتقه، ففي عهده أنشئ جسر الشيخ حمد الذي يربط المحرقة بالمنامة، وفي عهده أيضا اكتشف النفط، وفي عهده أيضا شهدت الخدمات الطبية تطورا ملحوظا إذ تم بناء مستشفى النعيم الصحي.
0: وفي عام 1942 توفي الشيخ حمد بن عيسى وخلفه ابنه الأكبر الشيخ سلمان بن حمد الذي يعد أحد أهم كنوز البحرين، إذ كان

0: عهده زاهرا بتطوير مرافق البلاد وتدعيم أواصر الأخوة والصداقة بين البحرين وشقيقاتها من دول الخليج العربي. وعلى المستوى المحلي أمر بإنشاء المدارس وتعميمها في مدن وقرى البلاد، كما أمر بإنشاء مستشفى السلمانية على أحدث المستويات الطبية، وقد أمر ببناء ضاحية السلمانية التي وهب مساكنها لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
1: وفي العام 1961 ميلادية انتقل الشيخ سلمان بن حمد إلى الرفيق الأعلى، فخلفه في حكم البلاد ابنه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. وعاشت البحرين في عهده طيب الله ثراه عصرها الذهبي، حيث النهضة الشاملة في جميع المجالات، وأصبحت مركزا عالميا يعتد به. ولعل أهم ما يتوج به عهده طيب الله ثراه إعلان الاستقلال في 14 من أغسطس عام 1971 ميلادية.
0: أما النكبة الكبرى لأهل البحرين فكانت عندما انتقل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى الرفيق الأعلى في عام 1999، ولكن ما هونها تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ليواصل مسيرة النماء والتقدم والرخاء للبحرين.
1: إن كل الذين وردت أسماءهم هنا كنوز أضاءت الطريق للبحرين كي تكون معروفة في العالم كله. رغم صغر حجمها إلا أن مكانتها تفوق حجمها بفضل كنوز مرت على تاريخها. ولا يفوتنا هنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ذلك الكنز الذي حقق للبحرين بفضل قيادته الرشيدة أفضل سبل التقدم والنجاح.
0: عزيزي المستمع، لقد تعرفنا على شخصيات حقا كانت كنوز البحرين.

0: عزيزي المستمع، لقد تعرفنا على شخصيات حقا كانت كنوز البحرين.
1: وطفنا معكم البحرين بجولة ممتعة عبر الموقع والسياحة والتاريخ لنكتشف كنوز البحرين،
0: ونتواصل في الحلقات القادمة لنتعرف على كنوز البحرين عبر هذا البرنامج المتواصل معكم إن شاء الله.

0: في الأسبوع القادم كونوا معنا في نفس الموعد لنفتح لكم كنوز البحرين كنزا كنزا.
1: كنوز البحرين،
0: الإعداد والتقديم عصام الخياط.
1: يشترك في التقديم فتحي عبد الله.
0: كنوز البحرين للمخرج محمد الجابر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.

0: في المنصة تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيه، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
2: هوايتي للصحافة بدأت وأنا في الثاني ثانوي والتوجيهي، كنت أسوي مجلة حائط في مدرسة الهداية. هاي يوم السبت من الصبح قبل ما تخلص مباريات الخميس والجمعة، ويوم السبت من الصبح أكون، لأن كان يوم جمعة هو اليوم اللي عندي إجازة، فأسوي أكتب بروحي بعض الشغلات.
3: من هنا بدأ عشقه للصحافة الرياضية بل والتأريخ الرياضي الذي لم يقتصر على المستوى المحلي فقط والكرة البحرينية باختلاف أنواعها ومشاربها، وإنما تعدى ذلك المدى ليصل إلى الرياضة الخليجية ثم العربية بشكل عام. فكان لشخصيته البحرينية البسيطة وروحه التواقة لعالم الصحافة والإعلام دور كبير في إبراز اسمه على قوائم الامتياز في الصحافة الرياضية والتأريخ الرياضي. نجمنا الذي نسرد حكايته في هذه الدقائق هو الأستاذ ناصر محمد، الصحفي والإعلامي المخضرم والمؤرخ البارز لتاريخ الرياضة في البحرين والخليج العربي. ولد ناصر محمد في 22 من فبراير عام 1954 للميلاد في حي من أحياء مدينة المحرق الذي يسمى بحي محطة السيارات، أو كما هو متعارف عليه في الدارجة المحلية تأثرا بالإنجليزية فريج ستيشن، إلا أنه أقام في السعودية بمنطقة الخبر شطرا من حياته حتى جاء عام 1960 للميلاد، حين عاد إلى البحرين مع أسرته عندما عمل والده في شركة بابكو. تلقى الأستاذ ناصر محمد تعليمه في المحرق وبدأ دراسته في مدرسة عمر بن الخطاب عاما واحدا، انتقل بعدها إلى مدرسة خالد بن الوليد ثم إلى مدرسة الهداية الخليفية. وكان انتقاله لفريق النهضة البحريني منذ سن مبكرة سببا في حبه لمجال الصحافة الرياضية، ويعتبر الأستاذ ناصر محمد تلك المرحلة من أهم مراحل حياته، إذ برز فيها الجانب الإداري أكثر من الجانب الكروي. في الهداية لاقت مجلة الحائط التي كان يعدها صداها لدى الجمهور البسيط من زملائه الطلبة، بالإضافة إلى استحسان الهيئة التعليمية والإدارية التي كانت تسانده وتشد من عزمه في تطوير هذه الموهبة.
2: من كان مدرس تربية رياضية أستاذ إبراهيم سعد الحميدي، ومن كان مدرسين الأستاذ الأديب الدكتور عبد الحميد المحادين والأستاذ أيوب هليل. أيوب هليل كان لاعب، أستاذ عبد الحميد أو الدكتور

0: للميلاد طرحت عليه فكرة العمل صحفيا لدى مجلة المواقف، أول مجلة أسبوعية بعد استقلال البحرين، صدرت في 23 من سبتمبر عام 1973 للميلاد، وكانت تعنى بمختلف المواضيع التي أكسبت المجلة انتشارا واسعا بسبب تغطيتها للشؤون المحلية من سياسية وثقافية واجتماعية، وكانت تعتزم إنشاء ملحق رياضي يضيف لها. وهنا كان لقلم ناصر محمد وتغطياته الصحفية حلقة جديدة من سيرته المهنية في عالم الصحافة والإعلام.
1: 1973 أواخر 73 بدأت علاقتي بالصحافة من خلال فكرة طرحها علي الأخ هاني الرئيس للعمل في مجلة المواقف، فوافقت بعد الحرم لا تعالوا كذا ودي وتتنشر. أنا يعني يمكن كانت فكرتي إن يعني العمل الإداري أو يمكن العمل الفني، لأن كنت جريب في النادي، ف يعني ما كنت لاعب ذاك اللاعب الزين في كرة القدم بالذات، فاتجهت لكرة السلة، كنت فيه من الناس الزينين يعني من اللاعبين الزينين، فوافقت على أن أكون في مجلة المواقف. مجلة المواقف كانت الخطوة الأولى في بدايتي، والله ودعاء الوالدين طبعا فتح لي الباب أن أول زيارة أو أول عمل أقوم فيه رسمي يعني حلو كان دورة الخليج اللي في الكويت عام 1974، كانت البداية الانطلاقة. رحت الكويت وعرفت الناس وتعاملت مع الناس وعرفت يعني كان شيء بسيط طبعا ذاك الوقت، لأن نسوي رسالة أسبوعية ونطرشها مو مثل الحين يعني إنك اليوم. فالحمد لله بدأت خطوتي مع المواقف، وما أنسي طبعا أن كانت علاقتي أنا مع الأخ الأستاذ محمد لوري قوية من أيام العربي، لأن أنا كنت من عشاق العربي رغم أنك كنت ألعب في نادي البحرين أو النهضة، لكن كنت من عشاق العربي. فبدأت علاقتي بالأخ محمد لوري اللي ما قصر، كان يوجهني، وبديت خطوة خطوة، ما بديت يعني أكتب، بديت مثلا أهتم في موضوع الأشبال وأسوي مقتطفات، كانوا المواقف يسوون ملحق رياضي مع الجريدة أو مجلة، فبدأنا شوي شوي إلى ما رحت دورة الخليج. دورة الخليج بديت عقبها أن أنا يعني تحسن مستواي، احتكيت بناس وذي وعرفت ناس، فكانت المواقف بداية الانطلاقة لي في العمل الصحفي.
2: الكويت الأهلي المتربع على دورات كأس الخليج الثلاث، وثم فريق المملكة العربية السعودية، وثم فريق دولة قطر.
0: انتقل ناصر محمد بعدها إلى العمل في مجال المراسلات الصحفية، إذ عرض عليه في ديسمبر من عام 1975 للميلاد فكرة العمل كمراسل لجريدة الأنباء الكويتية، والتي كانت هي الأخرى مجرد فكرة لم ترى النور بعد، وقبل العرض وعمل في الأنباء الكويتية. وهناك يذكر الأستاذ ناصر محمد بأنه تعلم وتخرج في كنفها.
1: الأنباء عرفت أو بالصدفة كنت في الكويت وفي نادي القادسية في نادي مؤقت، وعندي صديق اسمه سرور سالم قاعد في مكتبي، دخلوا علينا اثنين، واحد أعرفه وواحد أول مرة تجيبه، واحد اللي هو أنا أسميه العم العزيز والأخو الكبير عبد المحسن حسيني الله يعطي الصحة والعافية، من خيرة الناس الصحفيين الرياضيين، والآن هو مختار قرطبة في الكويت. والثاني اللي أنا أعتبره أستاذي الكبير واللي تعلمت منه واستفاديت منه في حياتي المرحوم أسامة صابري، رغم أنه كان أهلاوي وأهلاوي متعصب على فكرة، هو والشيخ عيسى كان يوم ما ينقلب الزمالك أول اثنين أتلقى منهم تليفونات ويتشمتون. فهذين الاثنين قال لي ايش رايك نصير لنا مراسل، وسامة كان عندنا واحد حسن عثمان اسمه، قال لي لا انا عندي، قال حق محسن قال عندي، قال لا هذه ابن البلد وذي وبندرب على يدني وانا شايف

0: إن في إمكانية تطور وكذا. بديت مع اللمبا. متى طلعت لمبا؟ 1 يناير 1976. في نفس السنة أخبار خليج طلعت في البحرين. بس أنا تجربتي مع الصحافة الكويتية كانت قوية. ويمكن أختلف يعني إذا اسمحوا لي كل إخواني الصحفيين الله يرحم من مات منهم ويعطي الصحة والعافية كل من موجود. تعلمت أشياء كثيرة. تعلمت شلون صياغة الخبر. تعلمت شلون انفرد بالخبر. تخيل ان كانت لمبا ما بقول تنافس، كانت تنفرد.
1: صداقته وقربه من الراحل الكبير الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة طيب الله ثراه، ومن العديد من الشخصيات الكبيرة التي كان لها الدور الكبير والبارز في مسيرة الرياضة والرياضيين في البحرين والخليج العربي، أكسبته سمعة قل أن يوجد بريقها في شخصية إعلامية كالأستاذ ناصر محمد، الذي كان وما زال بالنسبة إلى العديد من المهتمين بالشأن الرياضي الحديث والتاريخي من المراجع المعتمدة بروايته الشفهية ومؤلفاته الثرية ومقالاته الرصينة، لما أنعم الله عليه من قوة الذاكرة ومواكبة لمجريات العصر ووسائله الحديثة في الاتصال. وبرغم قصر وقتنا، إلا أن الحديث عن هذه القامة العربية من أرض البحرين حديث لا ينتهي، وحكاية نجم من نجوم البحرين والخليج والوطن العربي الكبير.
2: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة كنبر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: كنوز البحرين.
1: وذلك ما يضع على عاتقنا بالإضافة إلى حمل المسؤولية ومواصلة الرسالة مهمة إحياء وتجديد النهضة التاريخية التي كانت البحرين رائدة لها منذ البداية في هذه المنطقة الحيوية من الوطن العربي ومن العالم كله.
0: كنوز البحرين.

0: كنوز البحرين من إعداد وتقديم عصام الخياط.
1: يشترك في التقديم فتحي عبد الله.
0: كنوز البحرين للمخرج محمد الجابر.

0: عزيزي المستمع، تتألف دولة البحرين من أرخبيل يضم 33 جزيرة، وتقع في الوسط بين الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية والساحل الغربي لشبه جزيرة قطر، وتحتل موقعا استراتيجيا في الخليج العربي.
1: كما تبلغ مساحة دولة البحرين 706 كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكانها قرابة 600 ألف نسمة.
0: وتتألف البحرين من عدة جزر رئيسية يتمركز بها السكان والخدمات،
1: وأهم هذه الجزر عزيزي المستمع جزيرة البحرين، وهي أكبر الجزر مساحة، فبها تقع العاصمة المنامة التي سنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة القادمة،
0: وتليها جزيرة المحرق التي ترتبط بالعاصمة المنامة بجسرين، هما جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى، وجاري الآن العمل على ربط جزيرة المحرق بالمنامة بجسر ثالث هو جسر الشيخ

0: وتل المحرقة في الأهمية جزيرة سترة التي ترتبط بالعاصمة المنامة بجسر بحري من جهة الشمال. وجزيرة سترة عزيز المستمع ملتصقة بالجزيرة الأم من الجنوب مع منطقة الرفاع.
1: بعد ذلك تأتي جزيرة أم النعسان والتي تقع في الجزء الغربي للبحرين كثاني أكبر الجزر بعد جزيرة البحرين.
0: ولا يفوتنا هنا التأكيد على أن جزر حوار التي تقع في جنوب شرق البحرين لها خاصية جعلت منها أحد الجزر الهامة للبحرين، ولهذا السبب أفردنا لها حلقة خاصة بهذا البرنامج.

0: ومنذ القدم كانت البحرين كنز الحضارات، فقد أثبتت الدراسات التاريخية وبعثات تنقيب الآثار أن البحرين مهد الحضارات في المنطقة، فقد وجدت الآثار الأولى لإنسان العصر الحجري.
1: وأثبتت تلك البعثات أن البحرين كنز التجارة بين وادي الأندوس والعراق، وكانت الأساطير السومرية تطلق على شعب البحرين الكدلمون، أي شعب دلمون. كما أكد التاريخ عبر العصور القديمة أن هناك مدينة تجارية متقدمة استمرت رائدة في التجارة في مياه الخليج والهند، تدعى مدينة تايلوس.
0: كما عرفت البحرين سابقا باسم تايلوس عند جغرافي الإغريق والرومان، ويسجل لنا التاريخ في القرن الثالث قبل الميلاد دخول القبائل العربية إلى أرض البحرين، وقد كانت تلك القبائل تعبد صنما يدعى أوال، الاسم الذي أطلق على البحرين قديماً.

0: أرض الخلود. عزيزي المستمع، تروي الأساطير قدسية خاصة عند الحضارات القديمة التي ارتأت قدسية أرض البحرين فأطلقت عليها أرض الخلود.
1: وبطبيعة الحال فإن البحرين كنز مليء بالتاريخ والحضارة،
0: والبحرين كنز عامر بحرفية ساكنيها، فهم كنوز صنعوا حاجاتهم من بيئاتهم.
1: فقد استخدم البحريني النخيل خير استخدام،
0: فمن ثمارها أسكتوا جوعهم،
1: ومن جذوعها بنوا مساكنهم.
0: أما خوصه فصنعوا منه أدوات عديدة أعانتهم على معيشتهم،
1: كما أتقن الصانع البحريني حياكة النسيج لصنع ملابسه وأشرعة سفنه.
0: وأيضا استفاد الصياد البحريني من كنوز البحر، مستخرجا اللؤلؤ والمحار وعائدا بأجود الصيد من السمك الطازج.
1: واستطاع البحريني أن يستخرج من كنوز الأرض أوان وأدوات فخارية قام بصناعتها بإتقان وتميز.

0: والصناعات التقليدية عزيزي المستمع جعلت مقومات السياحة اليوم تنتشر في البلاد، فالبحرين كنز مليء بالكنوز.
1: وفي البحرين كنوز حفظت كنوز البحرين، فيوجد 4 متاحف، كل متحف منها يحمل بين طياته جانبا يكمل الآخر. فهذا المتحف الوطني الذي يضم 9 قاعات تجمع تاريخ البحرين من الماضي إلى الحاضر، وهذا متحف الغوص والتراث الذي جمع فترة الغوص واللؤلؤ وتراثها في مكان واحد. ومن هنا عزيزي المستمع تستطيع أن تتعرف على الحياة في تلك الفترة.
0: وأيضا عزيزي المستمع هناك بيت القرآن الذي جمع الفترة الإسلامية وتاريخ الإسلام في البحرين، ويوجد به العديد من الوثائق وأقدم المصاحف المخطوطة وأحجام مختلفة.

للقرآن الكريم. ثم تشهد متحف النفط الذي يجمع لك عزيزي المستمع الآلات والأدوات التي استخدمت في التنقيب عن النفط وأدوات استخراج النفط والعديد من الوثائق.

0: ويمكنك عزيزي المستمع أن تتمتع بالطبيعة وأنت تشاهد الحياة الفطرية بطبيعتها في محمية العرين التي تضم أكثر من 100 نوع من مختلف الحيوانات والطيور النادرة. ثم وبالقرب من المحمية توجد شجرة الحياة التي تؤكد الحياة على سطح البحرين.
1: وعند إبحارك بالمراكب السياحية تستطيع أن تتعرف على جزر البحرين الجذابة، ومنها جزر الدار وجزر حوار اللتين تتمتعان بطبيعة ساحرة وبهما أماكن للترفيه والإقامة.
0: وقبل إبحارك عزيز المستمع تستطيع أن تقضي يوما جميلا على أحد سواحل البحرين الرائعة، ويمكنك التمتع بمنظر الغروب على أحد تلك السواحل، ويمكنك كذلك مساء أن تقضي وقتا ممتعا على كورنيش النادي البحري أو على كورنيش الملك فيصل أو في كورنيش الشراع السياحي.

وعلى مر التاريخ نعمت البحرين بكنوز عظيمة سخرت نفسها لتؤكد لنا على مر الزمن أن البحرين أرض الكنوز. انت وانت وانت وانت

فقد تعاقب على حكم البحرين عدد كبير من الشخصيات التي أسهمت بشكل واضح في صناعة تاريخ البحرين.

0: وأهم الحقب اعتناق أهل البحرين الإسلام بعد دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: وقبل الإسلام وفي العصر الجاهلي تحديدا، كانت البحرين موطنا لقبيلة ربيع بفرعيها بكر وتميم، وكانت البحرين تحكم بواسطة عامل تابع لملك العراق يدعى عمرو بن هند.
0: دخل أهل البحرين الإسلام على يد العلاء الحضرمي الذي أرسله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خصيصا لأهل البحرين، نظرا

0: لمكانتها آنذاك، فقبل العرب الإسلام وأولهم حاكمها المنذر بن ساوى التميمي.
1: وفي العام 1783 ميلادية استطاع كنز البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والذي لقب بالفاتح، من فتح البحرين وتخليصها من حكم ناصر بن مذكور الذي كان يحكم البحرين وأبو شهر في ذلك الوقت.
0: وبعد وفاة الشيخ أحمد الفاتح خلفه ابنه الشيخ سلمان بن أحمد في عام 1794 للميلاد، وفي عهده طرأت أحداث في الخليج العربي ومنها البحرين. انتهت هذه الأحداث بمعاهدة 1820 التي وقعها شيوخ الخليج ومعهم شيخ البحرين مع بريطانيا.
1: توفي الشيخ سلمان بن أحمد في نفس عام المعاهدة مع بريطانيا، فخلفه شقيقه الشيخ عبد الله بن أحمد الذي حكم البحرين حتى العام 1842 ميلادية، ومن بعده آلت الأمور إلى الشيخ محمد بن خليفة حيث حكم حتى العام 1867 ميلادية، وبعدها تولى زمام الأمور الشيخ علي بن خليفة حتى العام 1869 ميلادية، خلفه بعد ذلك الشيخ عيسى بن علي الذي اهتم بأمور الغوص وتجارة اللؤلؤ.
0: كما بدأ التعليم النظامي في عهده بافتتاح مدرسة الهداية الخليفية في عام 1919 للميلاد، وكان رحمه الله كنز البحرين في التعليم.
1: وفي العام 1932 ميلادية توفي الشيخ عيسى بن علي، فخلفه ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى الكنز العظيم للبحرين الذي أخذ البلاد على عاتقه، ففي عهده أنشئ جسر الشيخ حمد الذي يربط المحرقة بالمنامة، وفي عهده أيضا اكتشف النفط، وفي عهده أيضا شهدت الخدمات الطبية تطورا ملحوظا إذ تم بناء مستشفى النعيم الصحي.
0: وفي عام 1942 توفي الشيخ حمد بن عيسى وخلفه ابنه الأكبر الشيخ سلمان بن حمد الذي يعد أحد أهم كنوز البحرين، إذ كان عهده زاهرا بتطوير مرافق البلاد وتدعيم أواصر الأخوة والصداقة بين البحرين وشقيقاتها من دول الخليج العربي. وعلى المستوى المحلي أمر بإنشاء المدارس وتعميمها في مدن وقرى البلاد، كما أمر بإنشاء مستشفى السلمانية على أحدث المستويات الطبية، وقد أمر ببناء ضاحية السلمانية التي وهب مساكنها لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
1: وفي العام 1961 ميلادية انتقل الشيخ سلمان بن حمد إلى الرفيق الأعلى، فخلفه في حكم البلاد ابنه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. وعاشت البحرين في عهده طيب الله ثراه عصرها الذهبي، حيث النهضة الشاملة في جميع المجالات، وأصبحت مركزا عالميا يعتد به. ولعل أهم ما يتوج به عهده طيب الله ثراه إعلان الاستقلال في 14 من أغسطس عام 1971 ميلادية.
0: أما النكبة الكبرى لأهل البحرين فكانت عندما انتقل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى الرفيق الأعلى في عام 1999، ولكن ما هونها تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ليواصل مسيرة النماء والتقدم والرخاء للبحرين.
1: إن كل الذين وردت أسماءهم هنا كنوز أضاءت الطريق للبحرين كي تكون معروفة في العالم كله، رغم صغر حجمها إلا أن مكانتها تفوق حجمها بفضل كنوز مرت على تاريخها. ولا يفوتنا هنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ذلك الكنز الذي حقق للبحرين بفضل قيادته الرشيدة أفضل سبل التقدم والنجاح.
0: عزيزي المستمع، لقد تعرفنا على شخصيات حقا كانت كنوز البحرين.

0: عزيزي المستمع، لقد تعرفنا على شخصيات حقا كانت كنوز البحرين،
1: وطفنا معكم البحرين بجولة ممتعة عبر الموقع والسياحة والتاريخ لنكتشف كنوز البحرين،
0: ونتواصل في الحلقات القادمة لنتعرف على كنوز البحرين عبر هذا البرنامج المتواصل معكم إن شاء الله.

0: في الأسبوع القادم كونوا معنا في نفس الموعد لنفتح لكم كنوز البحرين كنزا كنزا.
1: كنوز البحرين،
0: الإعداد والتقديم عصام الخياط.
1: يشترك في التقديم فتحي عبد الله.
0: كنوز البحرين للمخرج محمد الجابر.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
3: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي.

0: الرقمي بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: أهلا بك في حوارنا اليومي يا شيخ محمد.
4: أهلا، أهلا بك يا ابنتي.
3: شيخ محمد بن عيسى الخليفة؟
4: نعم.
3: كما تعرف يا شيخ محمد إن بيننا عدة أجيال، وقد مرت عدة عقود منذ رحيلك عنا.
4: هذا شيء لا يمكن إنكاره، فالحياة لا يمكن أن تدوم.
3: هل يمكنك أن تحدثنا عن البحرين قديما؟
4: بالطبع بالطبع، فهذا يسرني جدا، خاصة وأنا أحب أن أنقل تجربتي إلى الأجيال اللاحقة.
3: لنبدأ من ولادتك.
4: ولدت في مدينة

0: المحرق، الجزيرة الثانية في البحرين، سواء من ناحية المساحة أو عدد السكان.
1: متى كان ذلك؟
0: بعد تولي الشيخ عيسى بن علي مقاليد الحكم في البحرين بعشر سنوات.
1: سنة كم بالضبط؟

0: كثير من دول العالم.
1: هل يمكن أن تعطينا أمثلة؟
0: مع الهند وفارس وعمان وزنجبار وغيرها من دول العالم.

0: من خلال متابعتنا يا شيخ محمد بن عيسى، عرفنا أن البحرين لم تكن فيها مدارس في بداية القرن الماضي.
1: هذا صحيح، فقد كنا نعتمد على مدرسة الكتاتيب، والتي نسميها المطوع بلهجتنا المحلية.
0: لكن كما أعرف أن المطوع لا يدرس غير تعلم قراءة القرآن الكريم.
1: تعلم قراءة القرآن الكريم وكتابته هي الشيء الأساسي في المطوع، ولكن شيوخ الدين في تلك الفترة كانوا يقومون بتدريسنا شيئا من الأحاديث النبوية والحساب.
0: الحساب؟ هل هو الرياضيات التي نتعلمها الآن؟
1: لا لا لا لا يا ابنتي، الرياضيات عالم مختلف عما كنا نتعلمه في تلك الفترة. الحساب كان محصورا في الجمع والضرب والقسمة، من أجل أن يعرف الواحد منا ما له وما عليه من حساب عند الآخرين.
0: هل نقدر أن نقول إن ثقافة الشيخ محمد بن عيسى بن علي ثقافة تقليدية؟
1: تقدرين أن تقولي ذلك، ولكن هناك مواد ثقافية أخرى لا نحصل عليها في المدارس بقدر ما نتعلمها في البيوت والمجالس.
0: مثل ماذا يا شيخ محمد؟
1: مثل الحكايات الشعبية التي نأخذها من فم جداتنا وأمهاتنا، ومثل الحكايات التاريخية مثل سيرة أبي زيد الهلالي وسيرة عنترة بن شداد التي نسمعها في المجالس الكبيرة.
0: ومن الذي يحدثكم بها؟
1: هناك بعض الرجال المتخصصين في السير الشعبية.
0: هل تذكر أحدا منهم؟
1: عذريني، مع مرور الأيام تشيخ الذاكرة وتغيب بعض الأسماء.
0: ولكن اسمك لم يغب عنا.
1: هذا من حظي، حيث أعطاني ربي إمكانية الفعل لكي أبقى في ذاكرة الناس والوطن.

0: هل تتصور يا شيخ محمد بن عيسى أن تلك الثقافة التقليدية كانت كافية لأن تخلق منك شاعرا يشار إليه بالبنان؟
1: لا لا، بالطبع لم تكن كافية، لذلك حاولنا تعويضها بالقراءة المختلفة.
0: من أين؟
1: من كتب التراث العربي والمجلات العربية التي كانت تصدر في ذاك الوقت.
0: ولكن البحرين في تلك الفترة كانت مقطوعة عن العالم.
1: البحرين يا ابنتي لم تكن مقطوعة عن العالم في أي فترة من فتراتها التاريخية.
0: كيف ذلك؟ كيف ذلك والبحرين جزيرة صغيرة لا يربطها باليابسة أي جسر؟
1: هل نسيت أننا كما قلت لك نسافر الهند والعراق، والبعض يسافر للدراسة في الأزهر الشريف أو النجف؟
0: نعم الطلبة، ولكن كيف؟
1: الطلبة في عودتهم يجلبون معهم أمهات الكتب أو يرسلونها مع بعض التجار الذين يزورون هذه الدول بقصد التجارة.
0: أشعر أنه لكي تحصلوا على كتاب ما تنتظرون عدة أشهر.
1: انتظار الكتاب هو الذي يجعلنا نتواصل معه ونحلم به، وأكاد أن أقول إن بعضا منا من شدة حبه للقراءة يحفظ عشرات القصائد والأحاديث والقصص التاريخية والعبر والأمثال، إضافة إلى اللقاءات الشخصية بالأدباء الذين يزورون البحرين بين فترة وأخرى، والمراسلات مع الأدباء العرب المعروفين

0: تحدثت يا شيخ محمد بن عيسى عن مراسلاتكم ولقاءاتكم مع بعض الأدباء البحرينيين والعرب.
1: نعم،
0: هل لك أن تخبرنا عن بعض هذه الأسماء؟
1: بالطبع، فقد كان هناك في البحرين الشاعر الشيخ إبراهيم بن محمد بن خليفة الخليفة الذي تتلمذنا على يديه، إضافة إلى سلمان التاجر في المنامة، ثم الشاعر عبد الله الزائد. هؤلاء من البحرين.
0: ومن من الدول العربية؟
1: من الكويت الشيخ عبد العزيز الرشيد ورشيد رضا من مصر، ومتابعة كتابات محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وأشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وخليل جبران وغيرهم وغيرهم من الأسماء البارزة.
0: هل لك يا شيخ محمد بن عيسى الخليفة أن تحدثنا عن تجربتك الإبداعية في الشعر؟
1: هذا يحتاج إلى وقت آخر.
0: هل يعني هذا أننا سنواصل حديثنا؟
1: لا مانع لدي.
0: إذن غدا إن شاء الله نواصل الحوار معك يا شيخ محمد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون

0: صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: صحتك في الصيف.
3: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك أثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
4: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات، لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته، تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
0: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.

0: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
1: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وغازي عبد المحسن.
0: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
1: السيدة أجاثا كريستي.
3: نعم، أهلا وسهلا.
1: أنت من أهم كتاب وكاتبات الرواية البوليسية في العالم.
3: كتبت حوالي 70 رواية، وكان بودي أن أكتب أكثر،
1: ولكن ترجمت رواياتك إلى أكثر من 103 لغات.
3: أمسك الخشب.
1: مسك الخشب يا سيدتي لا يأتي من عدد الترجمات لرواياتك، ولكن من ريع بيع هذه الروايات.
3: حسب ما عرفت إن العدد وصل إلى أكثر من 650 مليون نسخة.
1: هذا فقط باللغة الإنجليزية وحدها، ماذا عن اللغات الأخرى؟
3: في الحقيقة لا أعرف.

0: سيدة أجاثا كريستي.
1: نعم.
0: هل تحدثنا عن تجربتك الحياتية؟
1: الجميع بات يعرفها كما أعتقد،
0: لكننا نحب أن نسمعها منك شخصيا يا سيدة أجاثا.
1: حسنا، ولدت في جنوب غرب إنجلترا في اليوم 15 من شهر سبتمبر عام 1891 للميلاد، من أب أمريكي وأم إنجليزية.
0: إذن أنت أمريكية؟
1: لا، أنا إنجليزية.
0: وماذا عن زواجك من الكولونيل أرشيبالد كريستي؟
1: تزوجت منه في عام 1914 وأنجبت منه ابنة واحدة، وانفصلت عنه في عام 1928.
0: وماذا بعد؟
1: تزوجت من المهندس البريطاني ماكس مالون.
0: تزوجت ماكس مالون يا سيدة أجاثا وبقيت على اسم كريستي؟ أليس من المفروض أن يكون اسمك مرتبطا باسم زوجك أجاثا؟
1: نعم، ولكني خشيت أن يختلط الاسم الجديد على القراء فأخسر مع الحب ما استطعت أن أجمعه من حب القراء.
0: معنى هذا أن اهتمامك باسمك الذي عرفه القراء أكثر أهمية من حبك لمالون يا أجاثا.
1: لا أنكر ما تقوله.
0: وما رأي مالون في ذلك؟
1: مالون الرائع كان يتفهم هذه المسألة ولا يتضايق منها.

0: حسنا، هل لنا أن نعود إلى الوراء؟ أعني مرحلة الصبا يا سيدة أجاثة.
1: لك ما تريد؟
0: أعرف أن عائلتك انتقلت للعيش في فرنسا.
1: هذه مسألة بالغة الأهمية.
0: لماذا؟
1: لأنني أحسست بالفرق الواضح بين المجتمعين.
0: وهل هذا هو ما جعلك تراقبين ما يجري حولك؟
1: وأكثر من هذا، تعلمت القراءة والكتابة برفقة مربيات رومانسيات.
0: وهل أحببت المطالعة يا سيدة أجاثا كريستي؟
1: بل عشقتها، واعتبرتها المجال الوحيد للخلاص من ضوضاء الخارج.
0: وهل حلمت بأن تكوني كاتبة؟
1: بالطبع، وكان من أجمل من تعلقت بك

كتاباتهم الروائية الفرنسي جول فيرن الذي كتب روايات الخيال العلمي، وقد توقفت كثيرا أمام روايته المعروفة ألف فرسخ تحت سطح البحر.

0: هلا تحدثنا يا سيدة أجاثا كريستي عن روايتك الأولى؟
1: لا يا عزيزي، دعنا منها.
0: لماذا؟
1: لأنها لم تكن ناضجة،
0: لكنها دخلت ومن حق الجميع أن يعرف شيئا عنها.
1: حسنا حسنا، بعد عام قضيته في القاهرة مع العائلة مهتمة بالآثار المصرية الرائعة، عدت مع والدتي إلى بريطانيا وقمت بكتابة أول تجربة روائية
0: مستوحاة من حياتك في مصر.
1: نعم، وقد أسميت هذه الرواية ثلوج في الصحراء.
0: وهل نشرت هذه الرواية؟
1: لا، فقد أرسلتها إلى صديق والدي الكاتب أدن فيلبوث.
0: ماذا كان رده؟
1: شجعني على مواصلة الكتابة.
0: والرواية؟
1: ذهبت إلى سلة المهملات.
0: هل أصبت بالإحباط؟
1: لا، فالكتابة في تلك الفترة لم تكن تشكل هاجسي الأول.
0: إذن كيف دخلت إلى مجال الكتابة لتصبح كل شيء في حياتك؟
1: هذا موضوع غريب فعلا.
0: هل لنا أن نعرف مصدر غرابته؟
1: جاءت الكتابة من خلال رهان بيني وبين أختي التي كانت تقول إنه من الصعوبة أن أكتب رواية بوليسية كبيرة وإبداع قصة وعقدة وجريمة وقاتل، إبداع بطل شبه معصوم من الخطأ على غرار شارلوك هولمز.
0: ماذا كان ردك؟
1: قلت لها إن الأمر سهل.
0: وأين وصل الرهان؟
1: هذا الرهان جعلني أتحدى أختي وأتحدى نفسي أيضا، فقمت بإغلاق باب الحجرة في أحد الفنادق وبقيت لمدة 6 أسابيع انصرفت فيها إلى كتابة أولى مغامرات هركول بوارو.
0: وماذا كانت حصيلة الرواية؟
1: لم تكن ناجحة، حيث رفضها 4 من الناشرين، ولكن الخامس اشتراها ب$50.

0: إذن متى بدأت شهرتك الحقيقية يا سيدة أجاثة؟
1: أعتقد بدأت شهرتي مع الرواية الثالثة.
0: للعلم يعرف الجميع تقريبا يا سيدة أجاثة كريستي أنك من أكثر الروائيين شعبية،
1: لأنني قريبة جدا من الشخصيات التي أكتبها.
0: بالطبع، فهناك العشرات من الشخصيات الحية، كيف تتعاملين معها؟
1: شخصيات رواياتي شخصيات عادية، ولكنها تعرضت لظروف وأوضاع أحاول من خلالها فضح الوحوش التي تختفي خلف الأقنعة.
0: بعد هذه التجربة الطويلة يا سيدة أجاثة كريستي، السؤال، ما هو الهدف الذي كنت تسعين إليه؟
1: في كل الروايات قلت إن الجريمة لا تفيد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.

0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وغازي عبد المحسن.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
3: يلا شباب، يلا كبدوا الإيفنت.
4: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
5: والآن يا شعراء العرب، من يبارز؟
6: ماذا لو تحرر عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان، ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس، وتحاور الخنساء، وتجلس على مائدة حاتم الطائي؟
7: والله لأن حررنا إبلا تشبعون بها بطونكم.
6: 4 شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
8: السلام عليكم.
3: هاي نور. عليكم السلام، شخبارك؟
8: والله الحمد لله بخير. بقول لك الحين،
3: قول
8: شنو بننزل مواد هالكورس؟ البارحة يا أخي عيست وأنا أدور سكاشن، مو براضي حصل لي أبي.
3: أوف، حتى أنا. هذا هنا رايحين يا أبي، خلنا نشوف شو بنسوي.
8: زين بنشوف.
3: يا أخي خلنا أقول لك آخر نكتة سمعت اليوم.
8: يا يبا شو آخر نكتة؟ خلنا في الأشياء المهمة الحين. شو رأيك ننزل عربي هالكورس؟
3: عربي؟

0: من صدقك؟ لا لا بليز، انا كلش ما احب العربي وما افهم ولا شيء في الاعراب.
1: والله على اهل بليز مالتك ولا بتفهم شيء بعد.
0: يلا
1: خلنا نوقف لنا عند النوت كوفي نشرب لنا شيء.
0: يا شنو كوفي؟ من اي قاموس طلعت لنا هالكلمة؟ قول قهوة لو. ها ان شاء الله عجبتك القهوه.
1: خلنا نقول في الجد عربي الحين، ايش مشكلتك وياه؟ ذبحتني يا اخي، كل كلمه والثانيه تقط كلمه انجليزيه، اكيد ما تعجبك اللغه. اوفر صراحه انت كلش.
0: اصلا اسمع روحك، اوفر كوفي يا اخي، كلك قاعد تحكي بالانجليزي بس قاعد تحط علي انا بس. ترى نفسنا انت تحكي انجليزي نفسك نفسي. يعني
1: سؤالي واضح، انت شنو مشكلتك مع اللغه العربيه؟
0: اصلا اللغه العربيه انتهت، اي مين خلصت. ما ادري نوح. لحظه هاك، اسمع الراديو، اسمع جاستن بيبر اخوي هاك.
2: يا سلام، صدقني ما احب الشعر النبطي لكن هالبيت عجيب. رد عيدي
3: يقول لك احرص على اللي دايم الدوم شاريك واحذر من اللي لاقس الوقت ضاع.
2: الله
4: الى حلول مستدامه ومبتكره لمشكله شح المياه باستخدام الطاقه الشمسيه. بذلك مستمعينا الكرام نصل معكم الى ختام نشره الاخبار. نترككم في ختام هذه النشره مع قصيده نعال امي للدكتور حسن يوسف كمال. اللقاء.
5: نعال أمي، إني لبست نعال أمي في الضحى فخطرت فوق الشمس والجوزاء من أخمص القدمين حتى جبهتي تسري إلي وديعة الحكماء. وكبرت عمرا كاملا في لحظة فذهلت عن لعبي وعن أشيائي وسمقت فوق السحب أعصر ماءها يهمي على الأنهار والصحراء. ونظرت نظرتها إلى أبنائها فعجزت أن أقسو على أعدائي. ومشيت فوق النار أطفئ جمرها سبعا من الأشواط فعل الماء. أمي التي هزمت بميم حروفها فزاعة الألقاب والأسماء. لما رأت قبح الحياة تلفعت بخمارها كأميرة حسناء. أمي التي هزمت.
2: الله صدق حلوة هالقصيدة. اي والله تصدقين الدكتور حسن ما شاء الله عليه شاعر بحريني مميز.
3: وايد وايد حلوة، في لحظة كذي حسيت اني انا مكان امي.
0: شنو ذي يا نوح؟ وايد فن هاي اللي كان يقوله.
1: قصيدته وايد حلوة مؤثرة. تدري سمعنا قصيدة علم، خلني اسمعك شاعر كتب قصيدة في ابوه.
0: اي هاك يود خذ الاي وكس شقل لنا.
1: اسمع هالشاعر يا علي، اسمه كريم العراقي.
6: آه كم أشتاق أيام أبي ذلك الرجل الرهيب العصبي العصبي. إنه أورثني الحزن ولكن مدني بالعزم والعزة والصبر الأبي. فحملت العبء طفلا ودموعي لعبي وبكى حين رآني ناجحا ورضى عينيه أطفى تعبي. إنما كان أبي قاسيا فعلا ويخفي نهر حب عذبي. قلبه قلب صبي صبره صبر نبي. رحم الله أبي وآباءكم
0: جميعا. وايد حلوة الصراحة.
1: عشان تعرف لي أقول لك اللغة العربية حلوة ويمكن يكون الشعر أحلى ما فيها.
2: عشان تعرفين حلاوة العربي خصوصا الشعر الفصيح ولا الشعر القديم بعد. ما سمعتي عن ترى شي يقول؟
3: سمعينا شي يقول؟
2: يقول لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. لكنه راغب في من يعذبه فليس يقبل لا لوما ولا عذلا.
7: وما سيقبلنا لوما ولا
8: في قديم الزمان.
2: خلي الإذاعة خلي نسمع.
8: الزمن الذي زادت فيه اللغة العربية وراجت فيه بضاعة الأدب فأنتج لنا موسيقى القافية التي تطرب الشعر والشعراء فيتركون ما يتركون ليجتمعوا يخوضون فيها الأبحر الشعرية ويرجع.

0: يسجلون الأبيات ويروجون معلقاتهم هنا هنا في سوق عكاظ الذي يتجلى لنا في عالم اليوم.
1: أوه شهالصدفة تاونا نتكلم عن الشعراء.
2: أقول لك كنا له شيء مرتب لنا، وهالأبيات اللي سمعناها من ساعة الصراحة خلتني أتشجع أسمع قصائد فصيحة.
1: عادانا من زمان خاطري ألاقي بعض الشعراء الكبار مثل المتنبي والفرزدق وعنترة، وحتى شعراء العصر الحديث مثل شوقي وإيلي أبو ماضي.
3: السلام عليكم يما.
4: عليكم السلام. هلا يما.
3: بقول لك نوح يما، سمعت الإعلان اللي توا حاطينه في الإذاعة؟
4: لا والله يما، إيش حاطين؟ صكينا الراديو مساعة.
3: أكا يقولون بيبون سوق عكاظ من جديد، وبيتجمعون 20 ليلة في السوق، وايد شعراء من كل العصور وحق كل الأجيال.
4: صج والله؟ خلا تشوف علي إذا وياي.
3: إيه يما روحه واستفيده، أنا دريبك تحب الشعر.
4: إيه ما تقصرين يما. إن شاء الله بتكون تجربة حلوة بنشيكها. يلا تمريني بشاي.
3: سلامتك يما، بحفظ الله إن شاء الله.
4: العلي.
5: هلا.
4: سمعت أمي شو تقول؟
5: شنو؟
4: تقول لك عكاظ بكبره بيرجع، وكل الشعراء بيجمعونهم في هالسوق المشهور.
5: عجيب ذي الشيء.
1: السلام عليكم نوح.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
5: هلا هلا مريم.
1: بقول لكم سمعتوا عن سوق عكاظ؟
4: إيه سمعنا عنه.
5: تونا قاعدين نتكلم في الموضوع.
4: ها بتروحون؟
6: كنتم مع سوق عكاظ من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيهي، نوح رياض.

سوق عكاظ، تمثيل حسن الساعاتي، سلمان علي، شيخ الشعلان. سوق عكاظ ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل. سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية تقدم أفلا يتدبرون القرآن. أنزل الله كتابه العزيز ليكون للناس نورا يبدد ظلمات الجهل وهداية ترشد السائرين في دروب الحياة. يتدبرون آياته ويستضيئون بأنواره ويستخرجون من كنوزه ما يصلح القلوب والعقول. أفلا يتدبرون القرآن؟ من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عبد الرحمن المحميد.

0: إخراج علي الحادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة ابتدأ الله عز وجل بها كتابه، وفيها من الأحكام الكثيرة والمعاني الجليلة والعبارات التي تحتاج للتأمل وتدبر. فقد حوت هذه السورة أقسام التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف، وتوحيد الألوهية بأن الله عز وجل هو المعبود المحبوب الذي يتقرب إليه بالأقوال والأفعال والنيات، وتوحيد الأسماء والصفات أن الله له الكمال المطلق المتصف بالصفات العليا والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وهذه السورة على قصرها إلا أنها السورة التي يقرأها المسلمون في كل صباح ومساء، يقرأون في صلواتهم الفريضة والمسنونة، وقراءتها في الصلاة فرض، لا تصح الصلاة بدونها، لأن الله يريد أن نكرر هذه السورة وأن نتعلم منها وأن نربي أنفسنا على معانيها. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله: الحمد لله رب العالمين. والحمد المطلق المتضمن للخوف وتضمن للرجاء لا يكون لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحمد على كمال أوصافه وعلى عظيم نعمه سبحانه وألاءه، ويحمد على أنه الخالق المدبر المصرف الرازق سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل وأوصافه ليست كأسماء وأوصاف البشر، فليس فيه عيب ولا نقص ولا يشبه خلقه سبحانه وتعالى، ونبعده عن الظنون الكاذبة ونبعده عن قياسه بخلقه سبحانه وتعالى، فهو العلي في أوصافه وفي ذاته وفي أفعاله عز وجل. وهو رب العالمين الذي يربي خلقه، يربيهم تربية عامة بنعمة أو تربية خاصة بما يعلمهم عن طريق كتبه ورسله. وهو رب العالمين رب كل المخلوقات، فكل موجود في الوجود سوى رب العالمين فإن الله ربه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. ومن أوصافه سبحانه وتعالى أنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، يرحم جميع عباده المؤمنين به وغير المؤمنين. وأما رحمته بالمؤمنين فرحمة خاصة، رحمهم بأن جعلهم من أهل الصلاح والطاعة ووفقهم لفعل الطاعات، ثم رحمهم بأن مآلهم الجنة. وهو سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، يملك يوم القيامة، يملك وقت يوم القيامة، ويملك ما يكون في يوم القيامة، ولا أحد ينطق بشيء يوم القيامة إلا بإذنه، ولا يشفع شافع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهو الذي يملك الجنة، وهو الذي يملك النار، وهو الذي يملك الجزاء، ويجازي كل إنسان بعمله يوم القيامة، فإن كان محسنا فبالإحسان، وإن كان مسيئا فبالإساءة، لأنه الذي قدم لنفسه هذه الإساءة في الدنيا. ثم قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، لتبين هذه الآية أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. فكل عبادة قولية أو كل عبادة قلبية أو كل عبادة فعلية هو المستحق لها، ولهذا قدم هذه العبارة: إياك نعبد، يعني لا نعبدك إلا أنت سبحانك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الصالحة، فلا يصلى ولا يصام ولا يدعى ولا ينذر ولا يذبح ولا يتقرب إلى الله عز وجل. وقال: وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك سبحانك يا رب العالمين، لأنه هو الذي يعين الناس. والاستعانة هو التوكل والاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع عظيم الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. وفي الآية هنا قدم حقه على حق عباده: إياك نعبد وإياك نستعين. والناس في إياك نعبد وإياك نستعين مقامات أربع، فمنهم من يعبد الله ويستعين به وهؤلاء الكمل، ومنهم من لا يستعين بالله ولا يعبده وهؤلاء أردى الناس وأخبث الناس، أنهم يعبدون غير الله ويستعينون بغير الله. وهناك أناس بين هذا

0: بين الحالتين، فهم يعبدون الله ويستعينون بغيره، ومنهم من يستعين بالله ويعبد غيره. وأهل الصلاح والتقوى هم الذين يعبدون الله عز وجل يستعينون به. وانظر إلى المصلي أنه إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لنا تحول ولا قوة في فعل الصلاة ولا الوصول المسجد إلا بك يا رب العالمين. فينبغي أن يكون المؤمن قلبه معلق بالله عز وجل في جميع أموره، فيعبده سبحانه وتعالى ويستعين على عبادته وعلى جميع أموره بالله عز وجل. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا ودلنا على الطريق المستقيم الموصل إليك يا رب العالمين. والطريق المستقيم هو شريعة الإسلام، هو الكتاب، هو السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو هديه، هو اقتفاء أثره، هذا الطريق المستقيم. وضد الطريق المستقيم طريقان بينهم الله عز وجل، طريق الذين علموا ولم يعملوا، وطريق الذين لم يعلموا فضلوا في عبادتهم. أما المؤمنون فهم الذين علموا وعملوا، ومنهم هؤلاء أتباع الرسل من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والعباد المخلصين. وأما الذين انحرفوا فهم طائفتان، طائفة مغضوب عليهم وهم من أعطوا العلم بلا عمل، وطائفة ضالين هم الذين أعطوا عملا بلا علم. قال الله عز وجل في بيان الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم الله عز وجل في آية أخرى في قوله من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم. وضرب العلماء لهؤلاء باليهود، فإن اليهود أمة أعطوا العلم وأعطوا الكتب، وكان منهم علماء كبار يعرفون ما أنزل الله عز وجل على موسى، ومع ذلك لم يعملوا بهذا العلم، بل اتخذوا علمهم جسرا لمخالفة أوامر الله عز وجل، واستطالوا بذلك حتى وصل بهم الأمر أن قتلوا أنبياءهم وكذبوا رسلهم، فأكثر الله عز وجل عليهم المعجزات، ولكن ما زالوا في غيهم وضلالهم وظلمهم، فأعطوا العلم ولكن لم يستفيدوا من علمهم. ولهذا قال الشاعر وعالم لم يعملا بعلمه معذب في النار قبل عباد الوثن. والطائفة الأخرى النصارى، فقد كان منهم عبادا وزهادا وأصحاب صوامع، ومع ذلك لم يكن عندهم علم يتعبدون الله عز وجل به. وبهذا نعرف أن الله عز وجل لا يتعبد إلا بعلم نافع، ولا يتعبد إلا بعمل صالح، وإن الإنسان المؤمن يقرن علمه بعمله، فالعمل هو الذي يهتف بالعلم، فعلم بلا عمل لا ينفع، فمن كان من العلماء بلا عمل ففيه شبه من اليهود، ومن كان بعمل بلا علم ففيه شبه من النصارى. فانظر إلى هذه السورة مع قصرها وقلة آياتها، إلا أنها حوت معانا عظيمة جليلة. نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية، أفلا يتدبرون القرآن، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عبد الرحمن المحميد، والمخرج علي الحادي.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
1: في خلقه شؤون، رحلة علم وإيمان، تستعرض خصائص ومزايا مخلوقات ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. في خلقه شؤون. رحلة تسبر أغوار الطبيعة

0: يتجلى فيها صنع الله الذي أتقن كل شيء، نباتات وأشجار، طيور وحشرات، ومخلوقات شتى تدهشنا بدقة تكوينها وأساليب عملها وتأثيرها. في خلقه شؤون، حقائق يكتشفها الإنسان على مر الزمن، وكلما تقدمت العلوم أكدت لنا دائما وأبدا أن لله في خلقه شؤون. الإعداد والتعليق الصوتي آلاء البناء، التدقيق والمراجعة نايف عبد الله، إخراج إيناس يعقوب.
1: جاء ذكر النمل في القرآن الكريم في آية واحدة 3 مرات، مرة بصيغة الإفراد ومرتين بصيغة الجمع، وذلك في سورة سميت سورة النمل.
2: قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
1: سورة النمل. فلقد خصص الله سبحانه وتعالى سورة بأكملها لهذا المخلوق ليتعلم منه الإنسان العديد من الدروس والعبر، ومن أهمها الحياة الاجتماعية التي يتعاون فيها الأفراد بعضهم مع بعض، ولنتعلم منه أيضاً حب العمل والإخلاص فيه، والنظام والنظافة والتفاني من أجل الآخرين، ومحاربة الأعداء والدفاع عن أفراد المملكة. حشرة صغيرة في حجمها، عظيمة في تبيان إعجاز الخالق عز وجل، النملة. هذا المخلوق الذي يعد من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض، ويمثل حوالي 20% منها. عالم النمل عالم غريب، مليء بالأسرار والعجائب التي يقف الإنسان أمامها متحيراً متعجباً، وهو المخلوق الذي ينظر إليه الإنسان على أنه حشرة ضعيفة تدهسها الأقدام، ولا يكاد يراها من صغر حجمها وضآلة جسمها، إلا أن العديد من الدراسات توصلت إلى أسرار مذهلة حول هذا العالم الذي يتسم بالتنظيم والحركة والجهد، فلا يكاد النمل يتوقف عن العمل. اكتشف الباحثون أنه ينتشر حول العالم أكثر من 12,000 نوع من النمل، يتراوح أغلبها بين الأحمر والأسود، إضافة إلى بعض الألوان الأخرى كالأخضر. يتميز بعض الأنواع ببريق أخاذ، بخاصة تلك التي تعيش في مناطق استوائية، كما تتباين أحجامها من 52 إلى 72 مليمتراً، وتعتبر من أطول الحشرات عمراً على وجه الأرض، إذ يصل عمر الواحدة منها إلى 20 عاماً إذا لم تتعرض لأي ظروف خارجية تتسبب في مقتلها. النمل من الحشرات التي لا يخشى منها الإنسان، بل تعيش بجوارنا في كل مكان، ومن المعروف عنها أنها غير مؤذية غالباً، مع أن لدغات بعض الحشرات قد تؤدي إلى الموت أو نقل الأمراض التي تصيب البشر، ولذلك يجري استخدامها في تصنيع أنواع مختلفة من الأمصال التي يصنع منها الأدوية. وبرغم ذلك هناك أنواع من النمل تعد الأخطر في مملكة الحشرات. هذا نمل البنيرة. يعيش هذا النوع من النمل في المناطق الاستوائية وفي آسيا، وهذا

نوع من النمل يهاجم الإنسان ويصيبه باللدغات التي من الممكن أن تسبب له ارتفاعاً في درجة الحرارة ودواراً مفاجئاً، ولذلك ينصح بانتعال الأحذية المغلقة في الأماكن التي تعيش فيها. النمل آكل اللحوم. يعيش هذا النوع من النمل أيضاً في أستراليا، وتوجد أماكن لتجمع هذا النوع من النمل الذي يسير في مجموعات، ما يساعده في الإمساك بالفريسة. ويتغذى هذا النوع من النمل على لحم الحيوانات، إذ يهاجمها باللدغات المؤلمة، وقد تشبه لدغتها لدغة النحل. نمل الشجر الأخضر. يعيش نمل الشجر الأخضر في المناطق الاستوائية، ويبلغ حجمها سنتيمتراً واحداً. تعيش في أعشاش تبنيها في الأشجار، كما تكون عدداً كبيراً من الأعشاش في الشجرة الواحدة. وبرغم أن لدغة هذا النوع من النمل غير مؤلمة، إلا أنها تصيب الجلد بحالة من الحساسية. النمل الأرجنتيني. يعيش النمل الأرجنتيني بكثافة في شمالي الأرجنتين في الأماكن الدافئة، ويعيش في جماعات كبيرة، وتعرف هذه النملة بلدغاتها المزعجة والمؤلمة، والتي قد تنقل من خلالها أمراضاً خطيرة. نمل أكاسيا البوق. يعيش هذا النوع من النمل في المناطق الاستوائية، وتصنع حجورها في أشجار الصند. ويتغذى هذا النوع من النمل على أوراق الشجر، وهو لا يهاجم أحد إلا إذا اقترب من عشه، وتصنف لدغته بأنها من أقوى اللدغات في العالم. نمل الصافيو. يعيش نمل الصافيو في مناطق شرق ووسط أفريقيا، ويطلق عليه البعض اسم النمل الجيشي. يتميز هذا النوع بأنه يتحرك في مجموعات من ملايين النمل، ويعرف بقوة لدغته التي تمكنه من الفتك بأي شيء أمامه. يعيش حياته يبحث عن الطعام. النمل الناري. يعيش النمل الناري في أفريقيا، وهو من أخطر أنواع النمل في العالم، إذ يعرف بعدوانيته ومهاجمته أي شيء أمامه، وقد تتسبب لدغاته بتورم وتقرح في الجلد. نمل فلوريدا. يعيش هذا النوع من النمل في منطقة فلوريدا، وينحصر عمله بجمع بذور النباتات وتخزينها في الحجور للغذاء. وتعد لدغة هذا النمل مؤلمة للغاية، وتسبب ألماً شديداً يتسبب في ظهور مناطق حمراء. النمل بولدوغ. يعيش نمل بولدوغ في أستراليا، ويبلغ حجمه 4 سنتيمترات. يمتلك هذا النوع عيوناً كبيرة وجاحظة تمكنه من رؤية الأجسام على بعد متر، وبسبب قوة فكه فإن لدغته قوية للغاية، كما أنها سامة وتسبب أمراضاً خطرة. النمل بالت. يعيش النمل بالت في أمريكا، ويتراوح حجم النملة ما بين 3 سنتيمترات إلى 4، ولدغتها تسبب ألماً شديداً، وتؤثر أيضاً في الجهاز العصبي، كما أنها تصيب الأشخاص بحالات من التشنجات العضلية. هل لك أن تتصور أن النملة أقوى من الإنسان 100 مرة على الأقل؟ نعم، فالمهارات التي يتمتع بها النمل من حيث بناء البيوت وهندستها تجعله يتفوق على الإنسان قياساً بحجمه. فالنملة
تمتلك القدرة على رفع أشياء بوزن ما بين 10 إلى 50 ضعفاً من وزنها.

وحملها ونقلها مسافات طويلة، وتمتاز بامتلاكها قوة أكبر من قوة الإنسان، إذ يحتاج الرجل البالغ إلى حمل مركبة تزن 1000 كيلوغرام لكي تضاهي قوته قوة النملة.

0: وتوجد مجموعة خاصة من النمل للاعتناء بها وإطعامها وتنظيفها، وهي من الإناث التي تقوم بأعمال الخلية من الدفاع ضد الأخطار التي يمكن أن تهدد الخلية، إلى جمع الطعام، إلى تنظيف الخلية ورعاية الملكة الأم واليرقانات الصغيرة. ذكور النمل لها مهمة واحدة في حياتها، وهي تلقيح الملكات، ولا تظهر على سطح الأرض إلا عند موسم التكاثر، وبعد تأدية مهمتها تقتلها العاملات، ذلك أنه في قرية النمل لا مكان لغير العمال المنتجين. النمل ككل الكائنات لديه لغة أو لغات ينطق بها بطريقة خاصة، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في حديث النملة: فقد اكتشف العلماء أن للنمل لغات تفاهم خاصة فيما بينها، وذلك من خلال تقنية التخاطب من طريق الشفرات الكيميائية، فالرائحة تعتبر لغة خفية أو رسالة صامتة تتكون مفرداتها من مواد كيميائية أطلق عليها العلماء اسم فيرمونات. ونجد أن عالم النمل يتميز برائحة خاصة تدل على العش الذي ينتمي إليه والوظيفة التي تؤديها كل نملة فيه، وحينما تلتقي نملتان فإنهما تستخدمان قرون الاستشعار، وهي الأعضاء الخاصة بالشم، لتعرف الواحدة الأخرى. وقد وجد أنه إذا دخلت نملة غريبة مستعمرة لا تنتمي إليها، فإن النمل في هذه المستعمرة يتعرف إليها من طريق رائحتها ويعدها عدواً، ثم يبدأ الهجوم عليها.
1: لماذا قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولم تقل لا يقتلنكم؟
0: وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بالنمل ومكونات أجسامها، وثبت أن النملة تمتلك جسماً خارجياً صلباً يطلق عليه اسم إكسوسكيليتون لحماية جسمها، الأمر الذي يدل على تحطم جسمها عند تعرضها لضغط ما، كما يتكون جسم النملة من الخارج من مادة صلبة تسمى الكيتين، والتي تتعرض للتحطم عند دوسها. يوجد في رأس النملة اثنتان من الأعين المركبة الكبيرة والمؤلفة من عدد كبير من العدسات الصغيرة تستخدم لتحديد وجهة الحركة، وثلاث أعين صغيرة لتميز النور من الظلام. ويوجد أيضاً في الرأس فكان، فك علوي والثاني سفلي، يستخدمان للحفر وجمع الطعام وبناء مساكن النمل. أما عن البطن فلديها معدتان، الأولى متخصصة لطعامها الخاص، أما الثانية فلحفظ الأكل وحمله إلى المستعمرة. ويوجد للنملة ثقوب صغيرة في جسدها تتنفس منها وتخرج ثاني أكسيد الكربون، وتحمل في بطنها كيساً ساماً تقتل به أعداءها ثم تجذبهم إلى داخل المستعمرة من أجل تغذية النمل. ويوجد أيضاً في منطقة البطن عضو الصوت لإصدار الأصوات، وفي بعض الأحيان تكون عالية جداً فيسمعها البشر. أما عن الصدر فيتكون من حلقات وهو تحت الرأس مباشرة، وفيه السيقان الست التي تمشي عليها وتتشبث بها في الصعود والنزول، وتستخدم المخالب الأمامية في شق الأرض وحفر الأنفاق. ومن المدهش أن النمل يفتقد الحاسة السمعية، ولكنه يسمع من طريق الاستشعار وذبذبات السيقان وهي تمشي على الأرض. يعرف النمل بعضه بعضاً بغير علامة، والتوادد والتراحم موجودان بين أهل القرية فقط. تتميز النملة بشدة ذكائها، بل تعتبر الأكثر ذكاءً في عالم الحشرات، فلها مخ صغير فيه أعصاب.

وخلايا عصبية. بإمكان هذا المخ تخزين المعلومات، بل وتخزين الخرائط والاهتداء إلى موقع الغذاء وإلى العش أو الوكر الذي ترجع إليه حتى لو كانت على سطح الأرض. ومن الغرائب أيضاً أن النمل يعيش ضمن مستعمرات يبنيها، فتكون أعداد كبيرة من المستعمرات مدينة أو وادياً للنمل كما سماها القرآن الكريم، تحفر فيها منازل تتخللها الشوارع والمعابر والطرق، وكل نملة تعرف طريقها إلى الخارج. إن الهندسة المعمارية للمملكة وحدها معجزة من معجزات الخلق. هل تعلم أن النمل مخلص في عمله ويتقن أداء واجباته من دون أن يطلب منه ذلك؟ هكذا وجد العلماء، كل نملة تقوم بالعمل على أكمل وجه، فلا غش ولا كذب ولا تلاعب، بل عمل جاد مخلص. ومن الصفات التي تميز النمل أنه يضحي بنفسه وحياته من أجل حماية الآخرين وتأمين الراحة والغذاء لهم. فالنمل مهندس بارع في صناعة الجسور الحية برغم الألم والمعاناة وخطر الموت في سبيل بناء المستعمرة. ومن أجمل الصور التي ترسمها لنا النملة هي التخطيط الجماعي والتعاون، فكثير من الناس يفشل نتيجة الانفراد بالقرار وعدم التعاون مع الآخرين أو استشارتهم. وقد أثبت العلماء أن النمل لا يعمل بشكل فردي بل بشكل جماعي، ويوزع العمل بحسب الاختصاص. فهذه النملة تحرس، وتلك تراقب وتحذر من وجود خطر، ونملة أخرى تربي الصغار، ونملة رابعة تدافع عن المستعمرة. وهكذا يعتمد النمل على توزيع الاختصاصات مثل الشركات الكبرى. النمل يفكر في الشتاء طوال فصل الصيف، فمن الخطأ أن تعتقد أن فصل الصيف سيستمر إلى الأبد. لذلك فإن النمل يجمع طعام الشتاء في منتصف فصل الصيف، كما يقال لا تبني بيتك على الرمال في الصيف. يجب أن تفكر في العواصف التي ستأتيك في الشتاء، لذلك لا تنسى الأرض الصخرية بينما أنت تستمتع بالشمس والرمل. فمن المهم أن تكون واقعياً، فكر في المستقبل. كما أن النمل يفكر في فصل الصيف طوال فصل الشتاء، فيفكر في أن فصل الشتاء لن يستمر طويلاً، وقريباً سنخرج من هنا. وفعلاً يخرج النمل في أول يوم دافئ وهو بكامل الاستعداد. وبعد أن تعرفنا إلى عظمة الخالق عز وجل وإعجازه في هذه الحشرة الصغيرة، ما الذي نتعلمه منها نحن بني البشر؟ من أهم الدروس التي تعطينا إياها النملة هي الأمل وعدم اليأس، فالله تعالى أودع في دماغها برامج معقدة تجعلها لا تفقد الأمل في النجاح، فهي تكرر المحاولة إثر المحاولة حتى تحقق ما تسعى إليه. فقد تحاول النملة الحصول على الرزق والإمساك بالحبة أو ورقة الشجر وحملها ووضعها في المسكن، وتبقى تحاول أكثر من 100 مرة، ولا تترك هذا العمل ولا تمل ولا تيأس. فعلينا أن نتذكر دائماً القول المأثور لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: بأمر من جلالة الملك المعظم، الديوان الملكي ينعى صاحب السمو الأمير الوالد بدولة قطر الشقيقة ويعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام.
2: القيادة العامة لقوات دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: جامعة الخليج العربية توقع حزمة من العقود الخاصة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتطوير مرافق الجامعة.
2: انطلاق فعاليات مدينة شباب 2030 بنسختها 15 مستهدفة أكثر من 6000 شاب وشابة من خلال 256 برنامجا تدريبيا.
1: جاءنا من الديوان الملكي الأعلان التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى أخوتنا أسرة آل ثاني المالك الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي ألمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز. دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. هذا وأعلن الديوان الملكي أنه بناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صدر قرار بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ممثل ولاية ساوث كارولينا السناتور لينسي جراهام. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى فخامة الرئيس الأمريكي وأسرة الفقيد، مستذكرا جلالته يده الله إسهامات الفقيد ودوره البارز في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي وسعيه إلى إرساء السلام في العالم، راجيا المولى تعالى له الرحمة ولأسرته جميل الصبر والسلوان.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 1 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية. جاء فيه: يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية شا ميم با برئاسة السيد غسان غالب عبد العال وعضوية كل من

0: السيدة أمنة علي العريض، السيد هاني حسين رضا، السيدة عائشة محمد عبد الملك، السيد يوسف محمد النفيعي، السيدة منال شوق البيات، السيدة مروة خالد آل سعد، السيد تميم سلمان الموسوي، وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية. جاء فيه: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من المفتش العام ممثلا عن وزارة الداخلية، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ممثلا عن المستشفيات الحكومية، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الإذاعة ممثلا عن وزارة الإعلام، مدير إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مدير إدارة شؤون القاصرين ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس خدمات التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية ممثلا عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، عضو المجلس الأعلى للمرأة ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين ممثلا عن جمعية الحكمة للمتقاعدين، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ممثلا عن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، مدير مركز سمو الشيخ حصة بنت علي الخليفة لرعاية كبار المواطنات ممثلا عن جمعية النور للبر، الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية ممثلا عن جمعية البحرين الخيرية. وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة ب3 سنوات قابلة للتجديد، ويختار الأعضاء من بينهم نائبا للرئيس في أول اجتماع للجنة.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. جاء فيه: المادة الأولى: يعاد تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعضوية كل من مدير عام معهد الإدارة العامة، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مدير عام التنظيم وتخطيط القوى العامة العاملة بجهاز الخدمة المدنية، عميد كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، مدير إدارة جودة الخدمة الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، الدكتور محمد عبد الله باقر، السيدة ندى عبد المجيد القصاب، والسيد أحمد عبد الحي العوضي. وتكون مدة العضوية باللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأحد. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية لتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس.

0: عن الوطن. وقعت جامعة الخليج العربي حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتنفيذ مشاريع تطويرية في مرافق الجامعة.
1: يشمل ذلك عقودا لاستكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، إلى جانب عقود أخرى لتطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية الأكاديمية والبحثية والخدمية، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والدكتور سعد بن سعود الفهيد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين. وفي إطار استكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة كانو لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تجهيز المدينة الطبية بمنظومة تقنية متكاملة. كما وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة مشاريع السلام لتوريد وتركيب وتجهيز الأثاث والحلول الداخلية والمعدات غير الطبية للمدينة، وعلى صعيد تطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية شهد حفل التوقيع إبرام عدد من العقود الخاصة بتطوير الحرم الجامعي وسكن الطلبة والطالبات والمرافق التعليمية والبحثية والخدمية. وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جامعة الخليج العربي الرامية إلى مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية مرافقها الأكاديمية والبحثية والخدمية، بما يدعم التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويرتقي بجودة الحياة الجامعية، ويعزز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: طبعا هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في التعليم الطبي والجامعي الطبي في مملكة البحرين، ويخدم الطلبة الدارسين سواء من داخل مملكة البحرين أو من دول مجلس التعاون وغيرها أيضا من الجهات التي تبتعث وترسل طلبتها للدراسة في هذه الجامعة المرموقة. في الواقع لابد أن نشيد بجهود معالي رئيس جامعة الخليج العربي على كل ما بذل خلال الفترة الماضية وما يتم في الواقع حاليا من متابعة لإنجاز هذا المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية في التعليم الطبي وأيضا التعليم الطبي المساند. وفي الواقع أيضا مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم سيستمران في مساندة ومؤازرة جهود الجامعة لاستكمال هذا المشروع على الوجه الأكمل بإذنه تعالى.
3: اليوم وقعت عقود استكمال وتطوير للبنية التحتية والخدمات الأكاديمية وأيضا خدمات الطلابية في سكن الطلاب، منها ما يخص الجانب الأكاديمي والكلينيكي، تطوير مركز المحاكاة الطبي، تطوير المختبرات الطبية في كلية الطب، وأيضا إنشاء مركز لأبحاث الحيوان ليخدم الأبحاث الطلابية والأساتذة في جامعة الخليج العربي.
4: لا شك أن امتداد جامعة الخليج العربي في دول مجلس التعاون وعطاءاتها بتخصص سواء الطبية وغير الطبية منذ بدايتها والمخرجات التابعة لها وتغطية سوق العمل في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى لها أثر كبير وإيجابي في المنظومة الصحية والطبية. واليوم بهذه التوسعة الجميلة التي إن شاء الله تلقي بثمارها الطيبة على جميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لا سيما في القطاع الصحي والطبي، واحد يفخر أن يكون من خريجين هذه الجامعة، ويشرفني كذلك حضور اليوم هذه الاتفاقيات، ونتمنى إن شاء الله للجميع السلامة والصحة والعافية.
1: أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن الإعلام الوطني نجح في تجاوز دوره التقليدي ليصبح اليوم شريكا فاعلا ورافدا مهما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها معهد الإدارة العامة لمنتسبي البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأشار سعادة الوزير إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة اتصالات حكومي متكاملة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ الثقة وإبراز المنجزات الوطنية بما يواكب أولويات مملكة البحرين وتطلعاتها المستقبلية، ويرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار في مختلف مساراته وتوظيف التقنيات الحديثة في

0: تطوير العمل الإعلامي. وأضاف أن قطاع الإعلام بات عنصرا مؤثرا على دعم جهود التنمية وتعزيز حضور مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن نجاح منظومة الاتصال الحكومي يقوم على تقديم رسائل واضحة وموثوقة تعكس ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، وتدعم بناء الشراكات بما يسهم في تحويل هذه المنجزات إلى قيمة مضافة تدعم مسيرة النمو والازدهار. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الجلسات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى في مختلف المجالات، منوهة بما تطرقت لها الجلسة المنعقدة حول مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي، مشيرة إلى أن تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاتصال والإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: اليوم الحقيقة سعد جدا بإني أشارك في فعالية رئيسية لبرنامج التنفيذ الاتصال الحكومي، هذا البرنامج الرائد اللي يشرف عليه معهد الإدارة العامة مشكورا، وأيضا التعاون مع مركز الاتصال الوطني، واللي يعد القادة في مجال الاتصال الحكومي. اليوم الحقيقة بعد توجيهات سيدي سمو ولي العهد بتفعيل مفهوم الخدمات المشتركة في مركز الاتصال الوطني ليشمل كافة المؤسسات، بحيث أن تكون جميع أقسام الاتصال وإدارة الاتصال تحت مظلة واحدة ومتعاونة في مواردها وفي مواهبها ومنسقة في ما بين بعضها بعض، الحقيقة أثمر عن ارتياح كبير من خلال التواصل المستمر والمباشر وإتاحة جميع الموارد لمختلف هذه الجهات. فاليوم الحقيقة من أبرز الأمور اللي سمعتها من خلال هذا اللقاء أن أصبح الكلام بين جميع من هم موجودين في القاعة اللي كانوا في يوم من الأيام منفصلين بحكم وجودهم في جهات حكومية منفصلة مرتبطين في بعض، وأصبح النقاش عملي جدا وليس متعلق ب أمور نظرية، بل متعلق بمشاكل عملية وبتحديات عملية وبدروس مستفادة عملية وتسليط الضوء على إنجازات يعني مرتبطة بالجانب العملي. فأنا شاكر الحقيقة للي صمموا هذا البرنامج واللي نفذوه، ونتمنى بإذن الله أن اليوم إحنا نتكلم عن المستوى التنفيذي، نتمنى يشمل البرنامج التدريبي جميع العاملين في قطاع الاتصال الحكومي في مملكة البحرين من موظفين وأخصائيين، ونرى ثمار مشروع الخدمات المشتركة ليس فقط من خلال توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي اللي هو الحمد لله قطعنا شوط كبير فيه، ولكن تأهيل جميع العاملين فيه ليصلون إلى أفضل المستويات بتبادلهم للخبرات والمعارف.
2: البرنامج التدريبي التنفيذي للاتصال اللي تقوم فيه معهد الإدارة العامة بيبا كان برنامج مميز جدا، ما تحتويه من مفاهيم بشأن الاتصال الحكومي، وما يميز هذا البرنامج هو المعرفة المكتسبة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وكذلك توحيد الخطاب الإعلامي. اليوم هذا البرنامج يعد من البرامج المتميزة اللي تقدمها المعهد خصوصا إلى موظفي الاتصال، وأتوقع إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون نتائج هذا البرنامج مبادرات اتصالية مهمة جدا.
3: اليوم سعيدين بأن احنا نتوج يعني ختام البرنامج التنفيذي للاتصال الحكومي بهذه الجلسة الحوارية اللي إن شاء الله راح تجمعنا مع سعادة وزير الإعلام، وهي جدا فرصة ثرية ومهمة بالنسبة لنا حتى أن احنا يعني ننهل من خبرات سعادة الوزير خاصة فيما يتعلق بالاتصال الحكومي، توجهات الاتصال الحكومي، يعني خاصة ونحن طبعا في البرنامج التنفيذي اطلعنا على الكثير من المهارات واكتسبنا كثير من المعارف. فهذه الجلسة الحوارية هي بالفعل هي يعني كانها تتويج وكانها يعني تعطينا الخارطة، خارطة الاتصال الحكومي، واحنا وين ان احنا قاعدين ان احنا نتوجه.
4: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة بدأت استعداداتها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس من خلال تطوير أنظمة دعم ومساندة العمل التشريعي والارتقاء بمنظومة الخدمات الإدارية والفنية والقانونية والتقنية.
0: جاء ذلك لدى ترأس سعادتها لقاء تنسيقيا موسعا بمشاركة المسؤولين في الأمانة العامة، وذلك لمناقشة خطة الاستعدادات الخاصة بدور الانعقاد الخامس

0: مس من الفصل التشريعي السادس، والوقوف على جاهزية مختلف الإدارات ومراجعة المشروعات والبرامج قيد التنفيذ، بما يضمن توفير الدعم الإداري والفني والقانوني والإعلامي اللازم لأعمال المجلس. وأوضحت العباسية أن الأمانة العامة تعمل وفق منهج استباقي يقوم على التخطيط والإعداد المبكر والتكامل بين مختلف الإدارات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم خدمات مساندة نوعية تواكب تطور العمل التشريعي وتلبي متطلبات أعضاء مجلس الشورى في أداء مسؤولياتهم الدستورية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة،
1: وذلك كخدمة رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئي.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن المجلس طور خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة بهدف تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئي.
2: النقلة النوعية هنا هي التحول الرقمي الكامل. انتقلنا من العمل التقليدي والبريد الإلكتروني وتجميع البيانات يدوياً إلى منظومة رقمية متكاملة عبر منصة سحاب. اليوم النظام صار يربط ويسحب البيانات تلقائياً بين التراخيص والإفصاح الجمركي ويظهرها مباشرة للمستخدم. هذا التطوير بكل وضوح اختصر وقت إنجاز المعاملة من 20 يوم عمل إلى 15 يوم فقط، والأهم إن قلل الجهد البشري والأخطاء اليدوية. النتيجة المباشرة المنشآت صارت تقدم تقاريرها بكل مرونة، وفي نفس الوقت المفتشين والمختصين في المجلس صار عندهم قدرة أسرع وأدق على المراجعة والتحقق. هذا يرفع كفاءة الرقابة البيئية ويحسن جودة الخدمة بشكل ملموس.
0: انطلقت اليوم فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها 15، مواصلة مسيرتها كأحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية مهاراته وإعداده للمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن.
1: وبهذه المناسبة أكدت السيدة ناني محمد البطي الوكيلة المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب أن الإقبال المتزايد من الجهات المختلفة على المشاركة في المدينة يعكس الثقة التي اكتسبها المشروع على المستوى الوطني.
3: في مشهد يتجدد فيه الإبداع، تنطلق مدينة شباب 2030 بحزمة من البرامج التعليمية والتدريبية المكثفة لتفتح للشباب أبواب التمكين عبر مسارات تدريبية نوعية تلامس تطلعات الجيل الواعد.
4: طبعا هذا المشروع راح يمتد على 6 أسابيع، واللي احنا نشتغل في هذا المشروع على تمكين اليوم الشباب واعداده لسوق العمل. وطبعا عندنا مجالات مختلفه اليوم في هذا المشروع، عندنا اكثر من 250 برنامج واكثر من 10,000 فرصه تدريبيه. طبعا المجالات مختلفه، عندنا المجالات الابداعيه بشتى انواعها، سواء كانت في مجال العلوم والتكنولوجيا، في المجال الإعلامي، الأمن السبراني، الاي اي، وغيرها من الأشياء اللي احنا نبي نركز السنة عليها مع الشباب ونهيئهم اليوم حق سوق العمل.
5: الحمد لله احنا اليوم نشهد انطلاقة أكبر نسخة على الإطلاق لمدينة شباب 2030. المدينة هاي السنة كبيرة من حيث المساحة، من حيث عدد البرامج، وحتى تنوعها من دورات قصيرة إلى ورش طويلة طوال الفترة. اليوم الحمد لله قاعدين نشوف الشباب من متطوعين ومن مشاركين كلهم داخلين بحماس، حماس لتطوير مهاراتهم خلال فترة الصيف وفي الإجازة، وبإذن الله هالشيء ينعكس على مخرجات المدينة في نهايتها.
3: هذا الموسم يشهد انطلاقة المدينة الرياضية المتكاملة التي تقدم برامج تدريبية بأسلوب علمي مدروس، حيث تتوفر مساحات واسعة للشباب لرفع مستوى اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية ضمن منظومة تدعم التوازن المطلوب بين البناء المعرفي والصحي.
6: ركزنا مع وزارة الشباب، طبعا ما قصروا هيئة الرياضة بأشرفوا على المشروع بشكل عام، واللجنة الأولمبية نسقوا معنا بشكل كبير مع الاتحادات. أكيد إحنا شاركونا ونرس في المشروع إن إحنا نسوي المشروع بشكل

0: فركزنا ان نسوي مدينه رياضيه متكامله اندور، which is ميزه زين ان في الصيف اليوم اغلب الانديه عندها outdoors stadiums وغيرها، احنا عندنا اندور، فركزنا شنو الرياضات المهمه في الاندور الناس تحتاجها. يمكن اكبر رياضه شفناها اللي هي التنس الارضي، ما شاء الله طبعا الجدول فل مالها، لان اليوم اغلب الانديه عندها تنس ارضي خارجي، فما في الا الوحيد اليوم اللي عندنا احنا. كرة القدم عندنا الام ام اي.
1: مدينة شباب 2030 في موسمها 15 تحمل في جعبتها العديد من البرامج المتميزة التي تلقي بظلالها على تطوير مهارات الشباب والناشئة في مختلف المجالات بما يتناسب مع تطلعات أجيال المستقبل.
2: للسنة الثانية على التوالي حصلت وكالة البحرين للفضاء على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 في تقدير دولي يعكس التزامها بتعزيز التنوع والشمول وتوفير بيئة عمل ترتكز على تكافؤ الفرص وتدعم الابتكار.
3: وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد إبراهيم العسيري عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه يمثل تقديرا دوليا لالتزام الوكالة ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار.
4: في إنجاز دولي جديد يعكس مكانة مملكة البحرين في قطاع الفضاء، حصلت وكالة البحرين للفضاء للعام الثاني على التوالي على شهادة IAF Diversity Supporter 2025 المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، تقديرا لالتزامها بتعزيز مبادئ التنوع والشمول وترسيخ بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص وفق أفضل الممارسات العالمية. ويجسد هذا التقدير الدولي التزام وكالة البحرين للفضاء ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار، انطلاقا من قناعة بأن تنوع الخبرات والأفكار وإتاحة الفرص المتكافئة يشكلان ركيزة أساسية للتميز في قطاع الفضاء. ويعزز هذا الإنجاز مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والمرأة في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما يدعم بناء قطاع فضائي وطني متقدم ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكالة البحرين للفضاء تواصل تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لبناء القدرات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وتعزيز التنوع والشمول والابتكار بما يرسخ مكانة مملكة البحرين شريكا فاعلا في منظومة الفضاء العالمية ويعزز حضورها في مختلف المحافل الدولية.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكدت الأستاذة أمل البن علي رئيس التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في وكالة البحرين للفضاء أن هذا الإنجاز يعكس مكانة البحرين في قطاع الفضاء ويأتي تقديرا لالتزامها بتعزيز مبادئ التنوع والشمول وترسيخ بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص وفق أفضل الممارسات العالمية.
5: بالنسبة لنا فإن هذا الإنجاز لا يقتصر على الحصول على شهادة، بل يعكس ثقافة مؤسسية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان وإتاحة الفرص للكفاءات والاستفادة من تنوع الخبرات ووجهات النظر هي عوامل أساسية لتحقيق الابتكار والتميز. ونفخر في وكالة البحرين للفضاء اليوم أن اثنتين من موظفات الوكالة عضوتان في المجلس الأعلى للمرأة، مستلهمين الرؤية السديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهام المرأة البحرينية في مختلف مسارات التنمية. وما حصلت في الوكالة اليوم يعكس بوضوح المكانة التي تحظى بها المرأة البحرينية كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية والابتكار، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء والعلوم المتقدمة. ويؤكد أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها هو أحد أهم عوامل تحقيق التميز المؤسسي والنجاح على المستوى الدولي. وبالتأكيد على المستوى الدولي فإن هذه الشهادة تعزز مكانة وكالة البحرين للفضاء ومملكة البحرين في المجتمع الفضائي العالمي، وتأكد أن الوكالة تعمل وفق معايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
2: تحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للأمل من خلال ترجمة القيم والمبادئ الإنسانية إلى

0: برامج ومبادرات بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات.
1: وفي ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة، تحرص مملكة البحرين على إعلاء قيمة الأمل باعتبارها قوة دافعة للعمل المشترك على أسس من الثقة والحوار والاحترام المتبادل.
2: في عالم يواجه أزمات متصاعدة وتحديات متشابكة، يأتي اليوم الدولي للأمل ليؤكد أن بناء المستقبل لا يرتبط فقط بانتظار التغيير، بل بقدرة الدول على تحويل القيم الإنسانية إلى سياسات ومبادرات مؤثرة. وتحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي أحياء اليوم الدولي للأمل، مجددة تأكيدها أن الأمل يمثل نهجا راسخا في مسيرتها، يقوم على الاستثمار في الإنسان وتعزيز الحوار وترسيخ قيم التعايش والتعاون الدولي. وتكتسب رسالة الأمل التي تتبناها المملكة أهمية خاصة من خلال حضورها الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، وأسهاماتها الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالطرق السليمة، وجهودها في نشر ثقافة السلام والتضامن الإنساني عبر البرامج العلمية والتوعوية. وتسعى مملكة البحرين إلى نشر مفهوم الأمل وتعزيزه من خلال مبادراتها التنموية والإنسانية وسياساتها وبرامجها المتطورة التي تركز على تمكين الشباب والمرأة ودعم الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في ظل منظومة متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وفي اليوم الدولي للأمل، تؤكد مملكة البحرين أن استمرار العدوان والإرهاب يمثل النقيض الحقيقي للأمل، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم بإلزام إيران باحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، من خلال وقف أعمالها العدائية والإرهابية ومخططاتها الآثمة التي تستهدف دول المنطقة وشعوبها المسالمة. مملكة البحرين تمضي قدما في أداء رسالتها الإنسانية والحضارية في نشر ثقافة الأمل وتعزيز الدبلوماسية القائمة على الحوار والثقة والتضامن والاحترام المتبادل، بما يلبي أمال شعوب المنطقة والعالم أجمع في بناء مستقبل عالمي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
0: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث شيعت دولة قطر جثمان المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسط حضور رسمي وشعبي كبير.
1: وأقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوزيل، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والشيوخ أعضاء أسرة آل ثاني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة.
0: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
1: إلى دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ البالستية.

0: والجوال والطائرات المسيرة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
1: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
0: في سلطنة عمان، أفاد مصدر أمني عماني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. أعلنت وزارة الدفاع في دولة قطر تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت البلاد.
1: بدورها أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها مواصلة الجهات الأمنية المختصة أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.
0: وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها لن تسمح باستخدام أجواء المملكة وأراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديدات يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددة على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: حملنا الأشواق فأثقلتنا، وباتت الساعات واللحظات تتحرق حبا للقاء الأول، فمطالع الأشياء جميلة، وما الثامنة من كل أربعاء إلا موعد مع الحب، موعد مع حياة

0: ثانية كما أسماها العقاد. مساء الأربعاء ترخي الأجنحة الحالمة أسماعها لترانيم وألحان تتفرد بالبهاء. لقاؤنا في كل أسبوع سيكون مع من استطاعوا أن يجعلوا الأقلام ترقص فرحا حينما وجدت من يقدرها بحق، يستشعر غيابها ويستشعر وجودها ويجعل لهذا الوجود معنى أجمل. رواية على الأثير، على أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. نحييكم سبيتش الشحي والمخرج حمد المرباطي. بدأت رحلتنا إذن، فمن منكم معنا؟
1: على مركب الأحلام.
2: كتبت على نحو جديد بعض الشيء، ألف بين النثر والشعر، ألف بين النثر
3: والشعر. عزيز دوست، من بلاد الحرمين إلى هوليوود.
4: الوحوش لا تموت، طوال الوقت أراها، ومهما اختبأت هي تعود للصراخ بي.
0: رواية على الأثير. لن يكون طلع الورد في مطلع حلقاتنا زهرا، وإنما جمان ثمين استثنائي. معنا جمانة لم نجدها في محارة كما نجد الجمان عادة، وإنما كانت بين طرقات الحروف تصعد للشعر عتبة، وللرواية عتبة، وللخطابة عتبة، وتلون بفرشاتها الغيوم. مؤخرا حازت على جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للروائيين الشباب عن روايتها الوحوش لا تموت، وهي فنانة تشكيلية مبدعة وشاعرة بلا حدود. بدايتها كانت بين كل ذلك، واليوم نفخر بأن تكون معنا في أول حلقة من برنامج رواية على الأثير. جمان القصاب، نرحب فيك في هذا المساء المليء بالألق.
5: أهلا سبيتشا. هذه المقدمة مخيفة بقدر ما هي جميلة، لأنها تنبع من شخص يؤمن، ولكن للتصحيح فقط، لست ليس بعد ممتنة جدا لهذا اللقاء، ممتنة إلى أنش اختلقتي بعد هذه المدة الطويلة، ممتنة إلى كم الذكريات اللي راح توقظين في هذه الليلة.
0: بقدر الحماس وبقدر كل المشاعر اللي تحملينها اليوم، تأكد أني أحمل نفس هذه المشاعر. ودعيني أنتهز الفرصة في البداية بأني أبارك لك حصولك على جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للروائيين الشباب عن روايتك الوحوش لا تموت. طبعا نشكر لك تواجدك معنا اليوم، وإحنا على ثقة كبيرة بأن الأثير راح يكون مميز فيك ومعاك. في البداية نبي نسأل سؤال قد يكون اعتيادي، ولكن إجابته بالنسبة لك راح تكون استثنائية لأنها منك. فخلينا نتحدث عن ماذا تعني الحروف لجمانة.
5: كشخص كان دائما يبحث عن طريقة للتعبير، كانت اللغة دائما مأمن بالنسبة لي. ما أعتقد أن في شيء ما تقدر تقول الكلمات، ويمكن اللغة العربية بالذات تعطي هذا المعنى لما توفر كم هائل من المفردات، كل واحدة ترادف الثانية بس تضيف تفصيل آخر. هذا اللي أوجدت اللغة فيني، القدرة على إيجاد مناطق، خلقها، تدميرها أحيانا. اللغة قادرة، ولما تتعاطين وياها تشعرين بهذه القدرة.
0: ترينها ككائن خارق؟
5: دائما.
0: طيب هل يكتبنا الحرف أم نكتبه؟
5: الاثنين. لكل نص خصوصيته. هذا شيء واجد واجد أؤمن فيه. في نصوص تفرض نفسها وانت ماشي في الشارع، تسمع نفسك تدندن بها.

0: فجأة تضطر توقف السيارة عشان تكتبها. وفي نصوص لا، في نصوص تتمنع وانت تحتاج تبحث وتدور في كتب، في لقاءات، في موسيقى، في عشان تقدر تستجلبها لك. في نصوص مطيعة، هي تقرر أن تنولد بسلاسة وبهدوء، ولكل نص خصوصيته.
1: والأقرب إلى قلب جمانة التي كتبتها، أو يعني الحروف اللي أنت كتبتيها ولا اللي هي كتبتك؟
0: I know إن الإجابة شوي ممكن كليشيه، بس أي أقرب من الأمة. جميعهم أحس أنهم كل نص في جزء من روحي. ما أقدر أقول إن في نص تجاوزته بشكل تام. لحين في نصوص لما أسمعها رغم إني كتبتها في 2010-2013 ورغم رداءتها أدبيا، إلا أنها تعني لي بشكل كبير.
1: طيب الشعر أم الرواية؟
0: خلينا نقول الشعر أم السرد.
1: الشعر أم السرد؟
0: السرد طبعا.
1: السرد.
0: في الشعر رغم حرية الانفعال، إلا أن السرد يعطيك حرية التفكير، فأختار الفكرة. يمكن في شعراء طبعا يختارون أن يفكرون داخل القصيدة، بس بالنسبة لي أسهل أني أفكر داخل السرد، أني أتعرف على الشخصيات الحبرية من الصفر، كأني أتعرف على صديق جديد.
1: جميل. والروح في الشعر ولا في السرد بعد؟ الفكرة في السرد.
0: الفكرة في السرد. الروح، الانفعال، عفوية القلب في الشعر.
1: إذن نسمع شعر.
0: أتدير ظهرك لي كأنك راحل، فأدير ظهري كي أراك أمام وجهي، تسترد جهاتي الحيرة وتسأل خافقي، لكنني أرجوك أن اترك يدي. ما عاد في عيني دموع يا جثة الأمل التي قلبا تثبت نفسها فيني على أمل الرجوع. يا خوف كل هشاشتي، ارحم هشاشة خاطري، أنا متعبة. واترك يدي، واترك يدي تختار لي قبرا قصيا خلف قلبك وانسني. اترك يدي، لا صبر عندي كي أرد حنيني المجنون عنك. كسرت رؤاي، خذلتني، همي لموتي فيك مقبرة وأخبل أن تثبت شاهدا، أنا سوف أحفر فيك قبري. فانسني واترك يدي، لا شيء قد يعنيك من ما في داخلي يجري، لا شيء قد يعنيك في كل الذي في داخلي يجري. توقف، كف عن ذهني ادعاءك، لا تكذب، لست من ما تسعى صافير بصدره.
1: اترك يدي. احنا ما راح نترك يديك، احنا راح نظل متمسكين فيها جمانة.
0: انتم من الاشخاص اللي ما امان.
1: بس بتكلم عن تاريخ 24 يوليو، كان يوم 3، كانت الساعة 7 بالتحديد. كان ذي اليوم مختلف بالنسبة لك؟ مختلف، لأن أتوقع كان في إعلان نتائج فوزك بالمركز الأول من جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للروائيين الشباب.
0: كان يوم صادم بكل المعايير.
1: الفوز ما كان متوقع.
0: مو بس مسألة الفوز، مسألة أن كنا راجعين من السفر يومها، من المطار إلى البيت إلى حفل التكريم، وكنت مستعدة إلى أني أخذ نصي وأرجع البيت وأشتغل على تعديله، ما كنت مستعدة أشوفه مطبوع. كشخص دائما كان يكتب ويخبئ في الدرج، كان شيء صادم إن أني أقدر أشوف نصي مطبوع وما أحس بالخجل منه. كان جميل شعور المشاركة لأول مرة بالنسبة لي.
1: وشعور الفوز؟
0: لحين مو مستعبة إنه يمكن. يمكن لأن
1: لاحظي أنه هو فوز على مستوى الخليج لأول مرة في جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للروائيين. يعني كانت في جائزة للروائيين على مستوى البحرين، بس اليوم أنت ما فزتي على مستوى البحرين، بس أنت فزتي على مستوى الخليج.

0: يجي بالمركز الأول. و
1: أقدر
0: أقول إن الرواية يعني كانت رهيبة، أقل كلمة يقال عنها.
1: أني هذا الهاجس بالنسبة لي، الفوز مو إن يعني مع احترامي الكبير إلى لجنة التقييم.

الوحوش لا تموت، طوال الوقت أراها، ومهما اختبأت هي تعود للصراخ بي. تعرفين، تستيقظ وحوش الكبار عندما يخطئون. مرة أخطأ أبي بيني وبين الكرة وركلني، مرة أخطأت أمي بيني وبين السمكة وضعت رأسي داخل حوض الاستحمام لوقت طويل حتى ازرق وجهي. أحيانا أيضا ينسى سائق الباص أن يوصلني فيوصل كل الزملاء قبلي، وحين يحدث ذلك أعلم أنه سيخطئ بيني وبين زوجته. أنا أيضا لدي وحش، وحشي عادة صغير، هو ليس كوحش أبي ذي العينين الحمراوين والصراخ العظيم. أظن أن وحوش الكبار تستيقظ عندما يخطئون، وهم يخطئون كثيرا كما ترين، لكن وحشي صغير يستيقظ حين ينسى أصدقائي أن يأكلوا معي. هو صغير لذا يصرخ فقط داخلي. أيضا حين كانت ابنة الجيران قد أخذت دميتي الوحيدة، يستيقظ وحشي الصغير ويصرخ في داخلي. حين كانت القطط ترفض طعامي المدرسي وتتركه على حافة الشارع لا تأكله ولا يعود صالحا لآكله، يستيقظ وحشي الصغير ويصرخ داخلي. حين تعبر الكثير من السيارات ولا تتوقف لأعبر، يستيقظ وحشي الصغير ويصرخ داخلي. حين أعود للبيت وأبي يبصق في وجه أمي، يستيقظ وحشي الصغير ويصرخ داخلي أيضا، فقط داخلي. اليوم كان مختلفا. حين أخذت معلمة الرياضيات دفتر الرسم مني، حين نظر وحشها إلي واستيقظ وحشي وصار يصرخ ويصرخ ويصرخ حتى كبر كثيرا وعضها بأسناني. وكما ترين وحشي الصغير نائم الآن، لذا لن يكون من المفيد معاقبتي.

0: الوحوش لا تموت هي الرواية اللي راح تكون على أثيرنا لهذا اليوم، واللي سمعناه هو ملخص لفكرتها. ولكن جمانة دائما تقول إن أنا أقدر ألخص لكم الرواية في جملة واحدة، فشنو هي الجملة؟
1: طفلة تتعرض لاعتداء جنسي من قبل سائق الباص بشكل يومي في طريق ذهابها للمدرسة.
0: طيب ليش كانت الوحوش لا تموت هي أول إصدار النور لجمانة بالرغم من أنها تكتب؟
1: يمكن لأنه هذا يشمل حتى الوحوش لا تموت، لا زالت الكتابات ليست بالنضج الكافي.
0: زين، الرواية بالتحليل كتبت في ظرف مختلف، وهي تتم أنه أن يتم كتابة هذه الرواية في 24 ساعة فقط. كلمينا عن ذي التجربة، شلون قدرتي عليها؟
1: كان عندي تحفظ شديد على المشاركة بسبب هذا الشرط. أنا بالنسبة لي لما أكتب نص لازم أدمر على الأقل 15 مرة بعدين أرد أكتب،
0: صحيح
1: أحس بطمأنينة يعني اتجاهها. 24 ساعة حضرت ليها قبل، من مجرد ما حصلت على موافقة بالمشاركة بحثت، قعدت ويا سويت يعني الريسيرش مالي اللي قبل. وقبل لا أروح بيومين كنت رايحة على أساس أني بكتب نص مختلف تماما، يعني قبلها بيومين كنت لحين مصرة على أني بشتغل على نص آخر. بس هذا يرجع لسؤال اللي في البداية، هل النصوص تكتبنا وإحنا نكتبها؟ في نصوص هي تختار أنها تكون موجودة. فقبل بيومين بس قررت أن هذا النص

0: اللي لازم يكتب، وهذا النص اللي راح وياي للمسابقة وكتب.
1: جميل، تكلمت عن جزئية جدا مهمة وهي التحضير للمسابقة قبل الذهاب لها. شلون طبيعة هذا التحضير؟ يعني احنا نبي ان اللي يسمعونا ايضا يستفيدون انه لا تشارك بس عشان تشارك، شارك عشان فعلا تقدم شيء جميل جزل وفي كمية إبداع كبيرة.
0: مؤمنة ان اي نوع من الفنون يحتاج الى بحث طويل قبل لا تنتج اي شيء، لهذا نسمع كثيرا ان اي شخص ما يقرأ ما راح يكتب بشكل جيد، اي شخص ما يطلع على اعمال فنية ما راح يرسم بشكل جيد وهكذا. مهم تطلع، مهم تبحث، وخصوصا في الموضوع اللي راح تتكلم فيه، لأنك لما تبغي تتكلم عن موضوع أكيد مئات غيرك تناوله، فمهم أنك تشوف شلون تناوله الآخرين عشان تقدر تقول شيء غير. هذه نقطة. النقطة الثانية أن أنت لازم تكون واعي جدا إلى أن في الكتابة بالذات أنت تكتب عن الإنسان، والإنسان عميق ويحتاج إلى بحث. فكان في مقابلات، كان في يخدمني بعد أني أشتغل في سرد بيت الطفل الثقافي، فأعرف لغة الطفل شلون تكون. ففي هذا النوع من البحث، بحث عن الأعراض اللي تظهر على الأطفال لما يكونون قاعدين يتعرضون لاعتداء جنسي، بحث عن مجموعة أشخاص وقابلت بعضهم. ففي يعني كان في ريسيرش.
1: جميل، هل تؤمنين بأن الوحوش لا تموت؟
0: إيه، أؤمن أن لكن الوحوش تروض.
1: تروض؟
0: إيه،
1: نقدر نروضها.
0: نقدر نروض الوحوش. تنتفخ الملابس قليلا، يتغير لونها لتصير أغمق. الدم يصير خيوطا مثل الألوان المائية. يتحرك الدم في الماء، يصير ضئيلا ويسير فوق الماء. الماء يذهب كله داخل فجوة في الحمام. الماء يذهب إلى الفجوة ويذهب دمي معه. أخذ كل الملابس المبللة، أضعها في سلة الغسيل. لن أحل واجباتي الآن، سأنتظر عودة ماما. ذهبت للفراش لكي أنام. احتضنت وحشي الصغير، تكورنا معا تحت الملاءة. كنت خائفة، ناديت الخادمة، بقيت معي حتى أنام. أحبها، إنها لا تلمسني أبدا. سألت المشرفة، هل تعرفين لماذا أنت هنا؟ هز وحشي الصغير رأسه ليقول لا وتحدث. سألته عن ماما، عن أبي. سألته إذا كان أبي يضرب ماما، قلت لها هو لا يفعل. سألته إذا كانت ماما تضربني، وقلت لها أنها لا تفعل. سألتني إذا كان أحد يؤذيني، أي أحد؟ قال لها الوحش لا أحد يؤذيني. صمتت ونظر الوحش إليها، قال لها أنت تسألين هذا لتعرفي لماذا أنا بنت سيئة؟ نظرت لي وسألت من قال أنك بنت سيئة؟ قال الوحش لا أحد، أنا أعرف أنني بنت سيئة. لماذا تعتقدين بأنك بنت سيئة؟ لأنني أنام والمصباح مفتوح. ولماذا يجعلك هذا سيئة؟ لأنني أضرب زميلاتي في الصف أيضا. فكرت أنا والوحش معا. قال الوحش أنا بنت سيئة لأنني أتبول في ملابسي بدل الذهاب إلى الحمام، ولأنني أقتل النمل، ولأنني أشرب أدوية كثيرة. سألتني لماذا تشربين أدوية كثيرة؟ لكن الوحش قال لها حتى أن أمي سوف تنجب أخا آخر لأنني أجعلها حزينة. قالت لي ولكنها تريد أن تنجب لك أخا لتلعبي معه. ماما ليست حزينة بسببك، ماما فقط متعبة لأنها تحمل أخوك الصغير في بطنها وتذهب للعمل. قال الوحش إنها لا تذهب للعمل لأنها حزينة. هي ليست حزينة، إنها متعبة فقط، إنها حزينة لأنني لست بنتا جيدة. صرخ الوحش في وجه الرجل بأعلى أعلى صوت. لم يكن الوحش يتألم لكنه كان خائفا. قال الوحش اتركني، ولكن الرجل لم يفعل. جاء ناس آخرون لم أكن أستطيع أن أراهم، أحس بأصواتهم، كل شيء بدأ يدور. صرخ الوحش اتركني ولم يتركني الرجل. قلت أنني

0: مطيعة، أنني أريد فقط أن أعود إلى البيت. لم يسمع الرجل لأنني صرخت داخلي، لم يتركني. صار الناس الآخرون أقرب. قال لي الوحش: موتي الآن. أغمضت عيني بقوة، ضممت جسدي إلي. لم تعد الحقيبة ثقيلة ترتجف عضلاتي، ولكنني أغمض أكثر وأكثر ولا أموت. الوحوش لا تموت. طوال الوقت أراها. تقول لي المشرفة: أدخلي. أدخل، أجلس على الكرسي قبالة ماما. ماما أنفها الآن أحمر وعينها حمروان أيضا، لكن هذا ليس وحشها، هذا حزنها. في الحافلة لا توجد أغنيات، لا يغني سائق الباص مثل بابا وماما حين يقودان. أصغي لأصوات الأطفال الآخرين، نذهب إليهم، ينزل سائق الباص، يأخذ أيديهم ويجلسهم في المقاعد. بعض الأطفال نقف عند بيوتهم أكثر لأنهم يبكون. بعض الأطفال مثلي لا يبكون. لم أذهب من قبل إلى المدرسة، ذهبت إلى الروضة فقط. في الروضة تعلمت الحروف، الأرقام، لكن في المدرسة سأتعلم كيف أكتب كلمات طويلة، وسأتعلم أشياء أكثر عن الأرقام. ماما قالت أنني في المدرسة سيكون عندي صديقات مثل الروضة. أردت أن أذهب بسرعة حتى أستطيع أن أرى كل شيء.
1: هذه مقاطع من الرواية، واللي قراها يعني جمانه يقدر أنه هو يعيش ويتخيل الحياة بالضبط، وكأن طفلة في السادسة من عمرها يستشعر ضخامة باب باص المدرسة، يستشعر الخوف من الأم لما نتعصب، يقدر يشوف نظرتها، مو بس أنه هو يقرأ لها، هو قاعد يشوفها أيضا. يقدر لما المشرفة تسأل بعض الأسئلة يردد في ذهنه ذات الأفكار اللي كانت الطفلة ترددها وتفكر فيها، يتردد عند إجابة بعض الأسئلة، يقول الحين أنا جاوب كذي ولا جاوب كذي. جمانة، شلون تمكنتي من أنك فعلا تدشين إلى شعور ذي الطفلة؟
0: الريسيرش. الريسيرش أنا بالنسبة لي اللي يقدر يبحث، وكل ما طال بحثه يقدر يوصل إلى تفاصيل واجد، وهذا اللي يخلق أي شخصية. إحنا كبشر عبارة عن أفكارنا، فلما تبغي تخلق بشر ثاني حتى لو يعني في ناس تحتاج تعرف كل أفكاره.
1: صح.
0: فبالنسبة لي يبدأون الشخصيات تبدأ مثل عجين صغير، وتبدأ شوي شوي شوي شوي تستقل عني، فما تعود جزء مني، أصير مجرد شخص قاعد ينقل قصتها إلى ورقة.
1: بس الكاتب لما يعيش تفاصيل معينة، خصوصا تفاصيل شخصية سوى عنها ريسيرش، يعيش حالة نفسية مع نفسه، ممكن توصله أنه هو يعيش لداخل الشخصية، يحزن لأنه هي حزنت، يفرح لأنه هي فرحت، حتى بعد ما يكتب الناس ما إذا أكيد شعرتي بدي الشعور. إيش كثر أثرت الوحوش لا تموت على نفسيتك قبل لا تكتبينها؟
0: الوحوش لا تموت هي أساساً ما كانت نص واحد، كانت 12 نص، مجموعة قصصية، وكانت كلها على لسان 12 طفل اتعرضوا إلى تشوهات مختلفة في طفولتهم بتشكل مين بيكونون عقب. فهذه كانت قصة قصيرة وتحولت إلى نص أطول.
1: طيب وزين، وأكيد عشتي هاي التفاصيل، شلون أثرت على نفسيتك؟
0: في أحيان واجد أقدر أدعي أن أحاول أفصل، بس ده مو حقيقي. الشخص نفس لما يكون عندك صديق،
1: صح،
0: أصدقائش لما يجون يقولون مشاكلهم بتسمعينهم، بتحاتينهم، بتمين عقب ما يخلصون وينتهون، يعني تمين تفكرين في مصيرهم. صح. أنا بالنسبة للطفلة كان أصعب شيء صار لما طلعت من المسابقة في اليوم الثاني وكان فيني صمت كبير لأن ما انتهت النتيجة نفس ما كنت أتمنى لقصتها. رجعت البيت وتميت على السرير أفكر أن كنت أبغي شيء ثاني يصير.
1: شنو الشيء الثاني اللي كنت تبين يصير؟
0: شيء أكبر، شيء كنت أتمنى أن يتغير الواقع.
1: يمكن هاي الشعور أنا بعد يعني حسيت

0: كنت لما نهيت قراية الرواية كنت للحين أفكر صدق في مصير البنت، الأهل شنو بيترتب عليهم في المستقبل، خصوصا الشيء اللي تعرضت له وهي طفلة. شعرت للحظة بأن كل أم كل أب من الضروري أنهم يقرون ذي الرواية، ينتبهون حق ذي الإشارات اللي البعض يظنها طبيعية، لما مثلا بنت تقول له بطني ألمني، أنا متوترة، تضرب زميلات، تقص شعر واحدة من اللي معاها في الصف، يظنون أنها مشاكسة. كنت أشعر للحظة أن من الضروري أن يكون في حل في الرواية نفسها، مثلا أن ننتقم من صاحب الباص، نعاقبه.
1: هذه أمنيات كل اللي قروها لحد الآن. بالنسبة لي مو وظيفة الكاتب أنه يعطي إجابة، وظيفة يعني ما حتى وظيفة أتحفظ على الكلمة، بس أن القصد من الفن أنه يقدم سؤال، يقدم مرأة. أنا شفت هذه الحالات حطيتها أمام الآخرين، هم يحكمون شلون بيتعاملون وياها كمجتمع، كمؤسسات، كأفراد. لما بتطالعين القوانين اليوم، القوانين مو رادعة. لما بتفكرين في الأهالي، وفي حالات كبيرة في الوطن العربي لما أطفال يتعرضون لتحرش جنسي يكون من قبل محارم داخل البيت، فالأهل يتنازلون عن القضية لأنه محرم. ففي أشياء لما تطالعين الواقع تتألمين، وحاليا بالباور اللي موجود عندي ما أقدر أغيرها، فعلى الأقل أقول إن هي موجودة.
0: بس في الرواية شنو كنتي ممكن تحطين نهاية؟
1: ما عندي نهاية غير اللي حطيتها.
0: ما عندك نهاية غير اللي حطيتها؟ زين طيب، خلينا نتكلم عن موضوع أزيد، خصوصا موضوع التشريعات اللي موجودة، أو موضوع الحالات اللي التقيتي فيهم خلال الريسيرش مالك. كلمينا شنو شفتي؟
1: في البداية أنا ما كنت متوقعة أن يكون في تفاعل لما سألت، لا يمكن لأني سألت عبر حساب وهمي، فالناس اللي ردوا حلي كانوا أكبر. ولما قعدت وياهم في مقابلة حقيقية، بعضهم كان يبين شقد مجروحين من داخل رغم أنه وقت طويل مر. أنا كنت أسأل بالذات عن عمر معين، بس الأشخاص اللي لقيتهم في أعمارنا، ما عدا واحدة هي أم إلى طفلة تعرضت لتحرش. فلما قعدت وياهم وتكلمت وياهم، هذه الحالة من العجز ده اللي تشوفينه، ولما تسمعين القصص تكتشفين ان اللي صار لهم ممكن يصير لأي أحد. صح. وممكن يمر بدون ما أي أحد يدري فيه، بدون ما أي أحد يحس فيه. يعني واحدة من البنات كانت يعني في بداية الثلاثين، أهلها ما يدرون لليوم، زوجها ما يدري إلى اليوم. فتطالعين وتحسين أنه أوكي، هي اتمنت على قصتها لأنها تؤمن أنها بتتحول إلى شيء ثاني.
0: صح.
1: بتتحول إلى شيء أكثر. كمية الأشخاص اللي يسكتون، يعني اليوم حتى لو بنطالع الإحصاءات الرسمية إحنا ما نعرف العدد الحقيقي.
0: صحيح.
1: ما حد يتكلم. وهذا هذه المنطقة اللي كنت أحاول أروح إليها، المسكوت عنه.
0: طيب من خلال الريسيرش اللي سويتي ومعايشتك لذي الحالات، هل في أشياء من الضروري أن الوالدين ينتبهون لها؟
1: ما في شيء يقدرون ينتبهون له، بس يقدرون يربون أولادهم على أن يقولون كل شيء إليهم. هذا إذا ما نزرع من البداية، ما مبكرا ما تقدر تزرع عقب. مهم انه يكون في جلد تفاهم.
0: في الرواية كان في اشارات تبين ان البنت كانت مطيعة، وغير انها هي مطيعة بعد اهلها كانوا يقولون لها انه قولي لنا.
1: في فرق بين ان لما تتربى كطفل على انك تكون مطيع، ولما تتربى كطفل على انك يصغى اليك. هذا ضروري انه يوصل. وحتى الثقافة الجنسية مهم أن توصل إلى مدارسنا وتدرس، ويكون في انتباه حقيقي من المؤسسات إلى أن يوعى الطفل، لأن الطفل في البداية قبل لا يتعرض ما عنده أي فكرة عن الموضوع.
0: صحيح.
1: وهذا اللي يخليه سهل يتعرض إليه.
0: بس بعد هذه الشقي يمكن نقدر نقول إن إحنا صعب نقول حق الطفل في عمر مبكرة.

0: أختلف أختلف في هذا الشيء. أنا بالنسبة لي أؤمن أن الطفل مجرد إنسان صغير، إذا عندك صيغة سليمة وياه تقدر تتواصل وياه تواصل حقيقي، تقدر تقول لي أي شيء أي شيء.
1: صح، مو شرط تفاصيل.
0: أي
1: طيب، خلنا نرجع لقصة الاثنى عشر طفل اللي كانوا بيكونون في الوحوش لا تموت. شنو القضايا اللي ممكن ان احنا نشوفها يوم من الايام جزء ثاني من الوحوش لا تموت، او
0: قد
1: يكون لها عنوان اخر؟
0: اي يمكن في عنوان اخر. بالنسبه لي واني اكبر شفت اشخاص تشوهوا بطرق مختلفه، وشفت شلون كل شخص فيهم تعامل ويا التشوه بشكل مختلف، وهذا الشيء للحين يدهشني احيانا ويسوءني احيانا واشياء كثيره. يعني واحد منهم كان طفل ابوه اختفى، فشلون يتعامل ويا غياب ابوه في ظل ان ابوه معتقل. في قصص كانت تتعلق، يعني واحده من القصص بعد المفضله عندي كانت الى طفل والدته مصابه باكتئاب مزمن، فشلون هو يعيش في ظل بيت أمه تقريبا موجودة بس مو بشكل سليم. فهذه النوع من المشاكل المختلفة، أو ما بنقول مشاكل، إنما كل إنسان لزاويته، كل إنسان لفقاعته، فلما تحتك فقاعات الآخرين ممكن تسبب دمج إليهم بدون ما يحس الإنسان.
1: وتظل الوحوش
0: الوحوش
1: لا تموت
0: ولكن تروض.
1: صحيح.

0: على مركب الأحلام.
1: كتبت على نحو جديد بعض الشيء، ألف بين النثر والشعر، ألف بين النثر
2: والشعر. عزيز دوست، من بلاد الحرمين إلى هوليوود.
3: الوحوش لا تموت، طوال الوقت أراها، ومهما اختبأت هي تعود للصراخ بي.
4: رواية على الأثير.

0: زين، يمكن احنا تكلمنا عن الوحوش لا تموت وخضنا في يمكن موضوع شائك ومواضيع مؤلمة، يمكن رجعتك إلى محطات مختلفة مريتي فيها في كتابة الرواية، بس احنا نبي نتذكر نوع آخر من المحطات في هذه الفقرة، وهي محطات في حياتنا. إذا بنتكلم عن أول شخص اكتشف جمانة، شو توجهين له أو من يكون هاي الشخص؟
1: عندنا اثنين.
0: اثنين؟
1: اي. الوالد شلون كان ياخذنا أنا وأختي من بيتنا في توبلي إلى يمر بنا في الطريق إلى المنامة، وتكون كل أشكال السؤال متاحة، كل أشكال النقاش متاحة، مكتبتها الكبيرة كمأمن، كمنطقة اكتشف فيها. والثاني طبعا أستاذ عبد الجبار علي، أستاذ اللي كان دايما يمشي فوق غيمة، وبطريقة ما سواء نحن بعد نمشي فوق الغيوم.
0: شو تقولين لهم في ذي اليوم؟
1: إلى الأبو أتمنى أن يوما ما أقدر أرفع راسك، أتمنى أني أعوضك عن أي خذلان سببت لك، عن الخذلان الكثير اللي أدري أني سببت لك، ويمكن ما أكون محامية زينة في أي يوم من الأيام، وممكن ما يكون عندي وظيفة معتادة، ويمكن ما أسلك أي طريق متوقع ومفروض أسلكه، ولكن بسوي شي، بتصرف. انت خليتني قوي يعني قوية كفاية حق اتصرف.

0: عرف إلى أستاذ عبد الجبار أني مدينة للأبد. دايما كنت تقول لنا لما كنا أصغر أن عقب بتكبرون وبتنسون، بس ما أعتقد أن هذا شيء ننسى، وإذا كان في أي مكان وفي أي محفل أكيد كل الخطى الأولى أني مدينة بها إليك.
1: الفن اتجهت إلى بعد دراسة الحقوق
0: طبعاً.
1: ويمكن هاي سبب سؤال، يمكن السبب اللي خلاش تقولين يمكن أنا ما أكون محامية زينة من يوم في يوم من الأيام، لكن أكيد كنتي بتكونين شيء، وفي وايد شخصيات تدل على هالشيء. على الخط معنا شخصية ودها تقول لك شيء. مساء الخير يا هلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا مساء الخير.
1: عرفتي الصوت ولا ما عرفتي؟
0: لا
1: ملاك. لا مو بزين انك تقولين ما عرفتي. استاذ ابتهال
2: اهلا
1: معنا طبعا الاستاذ ابتهال الانصاري، وهي فنانه تشكيليه جميله من فنانين البحرين. ودي تقول لك شيء للامانه، هي وعارف ان بينكم تحدي بعد بس من بيفوز فيه؟
0: بما أن عدها كتبي مال دافنشي أني ف...
2: مساء الخير جميعا، مساء الخير لكل مستمعينا. جمانة جمانة وين أبدي؟ من وين أبدأ؟ بس أعطيني نقطة أبدأ فيها ما عندي. يعني جمانة حبيبتي أنتين، أنتين مثال للطموح، مو علشان إن يعني مو قصدي إن مثال للشباب إن يكونون طموحين، لا، أنتين الطموح نفسه، أنتين التميز نفسه، وأنتين الإبداع، أنتين الإبداع. طبعا الرابط اللي جمعني بجمانة مو الأدب مثل ما ذكرتين قبل شوي، هو الفن والتشكيل، ومن بعدها امتدت علاقتنا وصارت أعمق وأعمق وأعمق، وصارت جمانة بمثابة أختي الصغيرة ومثابة بنتي، وفي بعض الأحيان تكون حتى أمي. طبعا جمانة تعرف دشتي. دائما معجبة، يعني أنا معجبة بجمانة من الناحية الشخصية ومن الناحية الثقافية ومن الناحية الأدبية، وهي تعرف أن أنا ما أحب أقرأ روايات، ولكن روايتها قريتها في خلال يوم واحد.
1: ما شاء الله، معناته أن هي قدرت توصل لك وقدرت توصل لجمهور كبير، مو جمهور نخبوي فقط.
2: هي جمانة، يعني جمانة مو بس قدرت، يعني مو مستتني ومو لمستني، يعني أنا واجد تأثرت مع مجريات الرواية والأحداث اللي صارت فيها، وهي تعرف شلون يعني أنا تأثرت فيها.
1: جميل، هل حسيتي أن في تأثير للرواية على لوحات جمانة؟
2: شوفي، جمانة عندها عمق فكري وثقافي كبير، ف يعني هي ممكن تفصل بين ال... بين بين الأدب وبين الفن.
0: عشان ما أحضن المال.
2: لا يعني كمان، يعني ما قاعدة أجامل، ما قاعدة تعرفين ده الشيء. لا، جمانة تقدر تفصل، وعندها أفكار وعندها مخزون فكري مهول، وأنا دائما أقول لها أن صح جمان، دائما أقول لها أن أتمنى أن بنتي لما تكبر بس تطلع مثلش. بكون راضية.
0: بتكون أحسن.
2: إن شاء الله.
1: أكيد. تفضل تفضل يا قبل. اليوم أنتي ضيفتنا أستاذ ابتهال.
2: بس يعني من هاي المنطلق، يعني أنا يعني فعلا فعلا فعلا معجبة بجمانة، وأحبها أحبها أحبها حتى النخاع، وفخورة فيها، ومتأكدة أن كل اللي حوالينها فخورين فيها، الكل فخور فيش يا جمانة، وندري ومتيقنين ان هاي بس نقطة البداية، بس نقطة البداية، احنا ننتظر نشوف باقي انجازاتش.

0: إذن الله، وأنا بعد مترقبة وانتظر وواثقين نجمانة بتسوي شيء استثنائي. بس أنتي داعم لها في مجال الفن، ولا تحسين أنه بعد لازم تكتب روايات أكثر؟ أعرف أن هذا السؤال الحين، يعني أنتي تبين تقولين أنه لا، نبيها صوب الفن، بس أنه قولي لي.
1: لا، ما في شيء يمنع. شوفي، هي تقدر تمشي وتوازي بين المجالين، لأن الكلمة هي، شوفي، استعملت وظفت الكلمة بأن هي تصور للناس صور وعيشتهم في أحاسيس وعيشتهم في مجموعة من المشاعر، وهي إحنا ممكن بعد تستعمل الكلمة في أن هي تصنع وتنتج أعمال فنية مرئية.
0: صحيح،
1: فهي هاي علاقة متبادلة بين الاثنين.
0: وهل المزاوجة بين العملين أمر وارد جمانة أستاذ ابتهال ولا لا؟
2: طبعا أتمنى أنه يكون
0: متى؟ يعني
2: قريب.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: في شيء بس أنه ضروري أن الناس تعرف أن مروا على حياتي أساتذة واجد، وأساتذة أساميهم كبيرة، بس دائما، وهذا شيء تعرفه ابتهال، أن دائما هي بتظل الأستاذة اللي غيرت حياتي إلى شيء آخر تماما.
0: الله يديم هذا الحب، والله يديم هذه الصداقة، وتشرفنا فيك أستاذ ابتهال.
1: الشرف إلي والشرف إلي. وآخر كلمة أقولها أن يعني كثر ما أتكلم وكثر ما أقول وكثر ما أعبر، يبقى كل اللي أقوله نقطة في بحر من اللي أنا أحس اتجاه جمانة واللي أنا أترقبه وأنتظره منها، وهي تعرف ده الشيء. أتمنى لكم التوفيق. أتمنى لكم التوفيق.
0: إحنا بعد نتمنى لك التوفيق أستاذ ابتهال. نورتينا اليوم في أول حلقة من رواية على الأثير.
1: تسلمون. تسلمون. مع السلامة.
0: الفن جمانة ممكن ياخذك يوم من الأيام عن الحروف ولا لا؟
2: لا
0: أبدا.
2: لوقت طويل كنت أعتقد أني ولدت بجناح واحد، وكانت تؤلمني هذه الإعاقة، بس ويا الوقت لما استرجعت التشكيل في حياتي، ما في أحد يتخلى عن واحد من أجنحته.
0: أكيد. ويمكن هذا الشيء اللي قادتش من التحليق من كل مبنى كلية الحقوق إلى مبنى كلية الفنون.
2: ابتهال لها دور ما حد يتخيله. التشكيل في أشياء مهما نقص مني، مو نقص من اللغة، ما أقدر أقولها بالكلمات، ما أقدر أقولها إلا بالتشكيل. لما أنحت، لما أجود الطين وأشكله في يدي وأشوف شلون يوقف ويطالعني ويتحول إلى فيجر ويتحول إلى لوحات، هذا ما بالنسبة لي ما يبهرني، فكرة أن خطوط قادرة على أن تصنع كون موازي ومحاكي تماما كالكلمات.
0: في بداية الحلقة كنا نتكلم عن أن الفن ما له معيار محدد ولا له معيار، يعني هو معيار غير قابل للقياس. فإلى أي مدى تشوفين أن دراسة الفنون قد تعيقك أكثر من أنها هي تفتح لك أبواب؟
2: هي مبادئ، لما تتعلمها تقدر تستوعب وتقدر تطور من نفسك. في مبادئ أصلاً وفي قوانين تتعلمها عشان تكسرها.
0: صحيح.
2: فهذا بالنسبة لي مجال، يعني دراسة الفنون، يعني في الفنون عندي أستاذ عبد الرحيم شريف، عندي دكتورة جميلة السعدون، عندي دكتورة سمال هاشمي، عندي خولة الحسن، بشاير المهدي، وسن مدن، وكل الأساتذة، دكتور فريد البيات، كل الأساتذة اللي مروا علي ودرسوني علمونا هذا الشيء. اخذوا القوانين، طالعوها، تعلموها عشان تكسرون.
0: طيب دكتورة سماء الهاشمي الحين معنا على الخط، مسيتي بالخير دكتورة.
3: يا هلا، مرحبا.
0: احنا اليوم متشرفين فيك في برنامج رواية على الأثير، ويسعدنا ان تكون ايضا معانا مبدعتنا جمانة القصاب. قبل شوي كانت تتكلم عن احد الجزئيات اللي يمكن تعلموها في كلية الفنون، وهي كسر القواعد لإنتاج أعمال إبداعية. إلى أي مدى تشوفين أن جمانة وفقت في كسر هذه القواعد؟
3: طبعا بالنسبة

0: جمانة اللي دائما أسميها طالبتنا المتميزة المبدعة. جمانة اللي ميزها أساسا هو محاولاتها دائما لكسر القواعد، وهذا الشيء اللي طبعا يميز أي إنسان مبدع وفنان، ما يحب يتقيد بأي حدود أو أي يعني قيود. فجمانة دائما مشاكسة متمردة، ولكن دائما التمرد الحلو اللي يعني يفاجئ ويبهر الواحد، ولذلك يعني دائما أحب أن أعطيها حرية، أحب أن أخليها دائما أستثنيها في أي شيء، في أي قاعدة قد أكون أنا حطيتها، أحيانا تخليني حتى يعني أكثر قواعد أكون أنا حطيتها لنفسي ولطلابي، ولكن طبعا تكون قواعد حلوة، قواعد في أمور لها علاقة بالفن وبالتصميم وغيرها من الأمور.
1: إيمانك دكتورة سماء بأن كسر هذه القواعد سيجعل أو سيخلق فرصة للإبداع، إلى أي مدى يعني ترين أنه هو بالفعل أتى أكله؟
0: ما سمعت آخر شيء، أنه هو بالفعل
1: أتى أكله؟
0: سامح قاعد يتدفع.
1: إلى أي مدى ترين أنه هو حقق المطلوب منه وأتى أكله؟
0: أكله. طبعا يعني مثل ما ذكرت الفنان يحتاج انه يعني طبعا يحتاج بداية انه تنحط له قيود على اساس انه يحاول انه يعني يتحداها، تنحط له قواعد يحاول انه يغير منها، يتميز بأمور كثيرة يعني يعملها. جمانة طبعا يعني مثل ما ذكرت دائما لما تكسر أي قواعد تبهرنا، دائما عندها طريقتها المميزة في أن هي تبرز نفسها، تبرز مهاراتها سواء كانت الفنية سواء كانت الفكرية الثقافية، استطاعت فعلا أن هي حتى تكسر مش أي حواجز أو قواعد يعني بينها وبين يعني الفن، وإنما القواعد اللي قد تكون بين تخصص وتخصص آخر، بين والحواجز اللي قد تكون بين مجال ومجال آخر في الحياة، استطاعت إن هي توفق في أن تدخل الثقافة في الفن والفن في المسرح والمسرح في الفن والشعر مع المسرح ومع الفن. فهذا من أكثر الأمور اللي لاحظت أنه يميزها يعني كطالبة.
1: جميل جدا أن نشوف أستاذ يقدر طلبته بهذه
2: على فكرة. أقول شغلة أنه دائما في حياة أي أحد يمرون عليه أساتذة مميزين جدا، بس
1: وما اللي يخلقهم من حياة
2: ويا دكتورة سماء، أنا ما قاعدة أتعامل ويا شخصية مميزة قد ما أتعامل ويا شخصية استثنائية، استثنائية في تفانيها تجاه طلبتها، في إخلاصها في عملها، في تحليقها الداء. إنسانة مستحيلة بكل معنى الكلمة.
1: أتوقع هي اللي راح تفتح يعني الأبواب والأفاق للإبداع لطلبتنا، فإحنا فخورين فيك دكتورة سماء
2: جدا،
1: وفخورين أيضا بطلبت جميعهم وبالأخص جمانة
2: وفاطمة محمد جواد، بعد توها فايزة بجائزة على مستوى الخليج من طلبتنا. كان دكتورة صحح لي، كان أحد المقررات كتبت ورسمت قصة للأطفال، فازت بالمركز
0: الرقمي التوضيحي اسم المقرر Art of Digital Illustration. نعم،
1: لما يكون عندك طلبة مبدعين بهذا القدر فتأكد أنه وراهم شخص وقف معهم إلى حد كبير، لأن دائما إحنا نشوف أن المبدع اللي يكون على مقاعد الدراسة إنسان يتعذب من الداخل، لما يكون في عنده إبداع يبي يطلع بس ما عارف شلون يطلع، ويكون أستاذه مو قادر أنه أصلا يوصل له. فشكرا لوجودك معهم، شكرا لدعمك لهم، ويمكن أكبر دعم يعني اتصالك يعني اليوم بعد معانا في برنامج رواية على الأثير.
0: والله هذا مش فقط واجب، ولكن يعني أكثر من ذلك، أني أؤمن بأن كل إنسان مبدع، ولكن مجرد يحتاج أنه يكتشف

0: شوف الإبداع في نفسه، ودائما أتعامل مع طلابي من هذا المنطلق، وأحاول أبحث معهم عن الإبداع في نفسهم، ويعني أعزز ثقتهم بنفسهم، لأن هذا أول باب من أبواب الإبداع اللي يحتاجون أن يعني ينطلقون منه. فتسعدني طبعا، تسعدني إنجازاتهم، وأكثر من أن يعني أكون سعيدة لما أنا أعمل إنجاز بنفسي، بالعكس يعني يكون سعادتي أكبر لما أشوف إنجازاتهم هم ومدى فرحتهم بهذه الإنجازات، وكيف شخصياتهم تتغير وتثقل عبر السنوات من أول ما نقبلهم عندنا كطلبة إلى أن يتخرجون. فيعني أنا اللي فخورة طبعا بطلابي، ويعني فخورة جدا أيضا بإنجازات جمانة وباستضافتكم أيضا إليها. وجمانة يعني مشروع إبداعي فني كبير في البحرين، وماني متأكدة أنه بتكون لها يعني نجاحات كثيرة إن شاء الله في المستقبل، وطلابنا هم اللي يضيفون إلينا أكثر ما إحنا نضيف إليهم.
1: يعطيك العافية دكتورة سعداء بهذا التواجد وبهذا الرقي وبهذا الجمال. كل الشكر والتقدير.
0: شكرا جزيلا.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر. التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها. التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج. تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.
5: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
3: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
6: إلى متى؟ إلى متى رح أبقى أسيرة لهذا الماضي؟ كل ما حاولت أني أتقدم خطوة للأمام، أجد هذه الذكريات تشدني خطوات للخلف، وكأنها ترفض أنها تتركني.

0: أعيد نفس المشاهد في عقلي مرارا وتكرارا، لحظات ندمت عليها ولحظات أخرى تمنيت لو أني أعيشها مرة ثانية. لكن شنو الفائدة من كل هذا؟ أعلم أني لا أملك تغيير ما حدث، ويمكن أشعر بأني ما أستطيع تجاهله أيضا، وكأن كتاب مفتوح أمامي لا أستطيع إلا أني أعيد قراءته مرات ومرات ومرات. هل يمكنني أني أتعلم كيف أطوي هذه الصفحة؟ وكيف أتجاوز الماضي بكل ما فيه وكل ما حدث فيه؟
1: لنبدأ معا.
2: فهمت مشاعرك المتداخلة وأهمية أنك تتقدم على الرغم من اجتياح ذكريات الماضي. ترى الانشغال بالماضي يمكن يكون عائق كبير يمنعنا من الاستمتاع بالحاضر، وكأنه ظل قاتم يرافقنا وين ما كنا، لكن مو من المستحيل أن احنا نتجاوزه. احنا نقدر نتجاوز مثل هذه المشاعر بخطوات بسيطة، خلني أعلمك عليها. اقبل الماضي، اتفهم أن اللي صار صار وما تقدر تغيره، وهذه أول خطوة. اتسامح مع ذاتك، اتعلم شلون تسامح نفسك على الأخطاء والتجارب اللي أنت تشعر بالندم عليها، وتذكر أن كل أخطائك هي جزء من نموك الشخصي. ودائما ركز على الحاضر، جرب ممارسة التأمل واليقظة، وخلك مستمتع بكل شي تسويه خلال اليوم، يعني عيش اللحظة بلحظتها، وتعلم من تجاربك السابقة. انظر إلى الماضي كتجارب تعلمت منها، ومو كمجموعة من الخسائر، بل هي تجارب أنت استفدت منها، واعتبرها مثل الدروس اللي أنت مريت فيها. وارسم للمستقبل، حدد الأهداف البسيطة والممكنة عشان تحققها في المستقبل. هذا يساعدك على تحويل نظرتك من الماضي إلى الحاضر والمستقبل.
0: الماضي قد مر، واليوم أنا أعيش الحاضر، وأستحق فعلاً أني أعيش هذا الحاضر بكل تفاصيله الجميلة. أركز على ما أستطيع تغييره أو إنجازه أو تحقيقه اليوم. كل لحظة أضيعها في التفكير فيما مضى هي أكيد لحظة أضيع فيها الفرص اللي أمامي اليوم. نعم نعم، القرار بيدي والفرصة بيدي، واليوم اليوم هو بداية جديدة، وأنا أستحق أني أعيشها بكل ما أملك من طاقة.
1: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
3: صحتك في الصيف.
4: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة، واللي تترك أثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
5: يلا شباب، يلا يلا كبدوا الإيفنت.
6: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
7: والآن يا شعراء العرب، من يبارز؟
8: ماذا لو تحرر

0: عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان، ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس، وتحاور الخنساء، وتجلس على مائدة حاتم الطائي.
1: والله لأنحرن إبلا تشبعون بها بطونكم.
0: أربعة شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
2: سوق عكاظ، هذه الحلقة من تأليف مريم فقيهي.

0: أيها القوم، أيها القوم، أيها القوم، التمسوا لي المعاذير أني اقتحمت عكاظا قبل أن يدخله جهابذة الشعر، فظني في نفسي أن لا أحد فيهم مهما على شأنه وفصح لسانه يمثلني جزالة وحسنا في القول والقائل. وقد ودعت فضيلة الصبر منذ فارقت ولاده، فلا طاقة بي عليه يا إخوة الأدب.
1: إيه، ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك. يا أخ البدر سناء وسنن، حفظ الله زمانا أطلعك. إن يطل بعدك ليلي فلكم، بت أشكو قصر الليل معك.
2: يا الله، معقول شنو كمية السنتمنت اللي في شعره؟
3: العاطفة علي، العاطفة.
2: بالضبط، العاطفة. أحس الكلمات تشعب العاطفة.
4: الله عليك يا علي، والله طلعت بعد مو بسهل في التعبير.
2: ها،
4: هذه من أقوى المزايا في شعر بن زيدون، العاطفة ورقة الكلمة.
1: شباب شباب، شوفوا الشعراء اللي واقفين هناك، عيوهم متغيرة وقاعدين يتهامسون. أظن والله أعلم أنهم مستائين من حركة بن زيدون.
3: شباب خلونا نسمع شي يقولون.
5: من يظن نفسه ذلك الأندلسي المتعالي حتى يتقدمنا جميعا، وكأنه لم يبق في الأولين والآخرين من أهل الشعر وخاصته إلا هو.
6: والأشد من ذلك أنه لم يستأذننا ولم يسمع لنا رأيه، بل اقتحم السوق وكأنه صاحب الأمر والنهي فينا.
7: هذا هو ابن زيدون يا خنساء، رجل عظيم الاعتداد بنفسه، كثير الزهو بها. خفضوا على أنفسكم، فلن يغير كلامكم شيئا مما فعله ذلك الرجل.
8: ولكنه يا شوقي لم يأبه لكبرائنا في الشعر، ولم يضع اعتبارا لتلك الأوزان الثقيلة التي حظي بها الشعر.
1: تبون الصراحة شباب، معاهم حق الشعراء، أبدا ما حبيت اقتحامه للسوق بهالطريقة. شلون يقدر يزكي نفسه على عظماء الشعر من كل العصور وينسب لنفسه الأحقية أنه يفتتح السوق من بينهم كلهم؟
9: عايشة بسمعتش الحين.
1: وين يسمعني؟ أهوى منطلق ورايح يتجول في السوق ويلقي أشعاره ولا بمفتكر في أحد.
9: لم يسمعك ولكني سمعتك أنا.
1: من أنت؟
9: لحظة، أظن أني أعرفك. الشعر الأشقر، البشرة البيضاء، الجمال والفتنة. أظنك ولادة، ملهمة ابن زيدون، ألست كذلك؟
4: ولادة بنت المستكفي؟ ابنة خلفاء بني أمية في الأندلس؟
9: نعم، أنا ولادة بنت المستكفي، ابنة ذلك الملك الذي تنازعته أيدي ملوك الطوائف حتى انفرط عقده وتمزقت أوصاله. ولكن لماذا نسهب في هذا الحديث الآن وهمسكم كان يدور عن ابن زيدون؟
2: المعذرة يا ولادة، لقد تهورت عائشة وامسحيها في وجهي.
1: ماذا ليلة تفشلنا؟ اعذريني يا ولادة، لم أكن أقصد الإساءة، ولكن
9: لا عليك، لم تخطئي فيما قلته عن ابن زيدون. لقد نكبه غروره وتعاليه نكبة خيمت بظلالها على سائر حياته وحياتي. تعالوا معي هناك إلى مجلس الأدب الذي كنت أعقده في قصري.

0: يا سلام، هذه البيوت ولا بلاش؟
1: الله على الأقواس والنقوش والنوافير والفسيفساء، جمالك مستحيل ينوصف يا الأندلس.
2: عاش طلبة الهندسة، والله مراكزة عايشة في الجامعة. ها
1: عيب بعد، شلون عيوننا ما تشوف إلا هالأشياء؟
2: لا بسألك، شنو يعني فسيفساء؟
1: لحظة، بعدين بقول لك نوح.
3: أهلا بقمر الزمان وشمسه، أهلا بروح التي غادرتني وجاءت للتو.
4: ألا تجزلين علينا نعيم قربك يا ولادة؟ ألا تفعلين بحق الذي صورك فتنة تسر الناظرين؟
1: حسبك يا رجل، أما سمعتني أقول إني وإن نظر الأنام لبهجتي كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام.
5: والله ما أجمل منك إلا بيانك يا ولاد.
1: كل ما في جميل يا أبا حمزة، فلا تفاضل بين هذا وذاك.
0: يا أخي قوية هالمرة والله، وبيني وبينكم شكلها مو أحسن من ابن زيدون.
3: هل لداعيك مجيب أم لشاكيك طبيب؟ يا قريبا حين ينأى، حاضرا حين يغيب. كيف يسلوك محب زانه منك حبيب؟ إنما أنت نسيم تتلقاه القلوب.
1: ابن زيدون؟ ولادته هي القريب الحاضر دائما يا ابن زيدون؟
3: هي القريب الحاضر ما عشت أبدا، رغم أنها كافأتني بعد الهوى بانقطاع الوصل والأمل.
1: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمري. ولقد علمت بأنني بدر السماء، لكن دهيت لشقوتي بالمشتري.
3: وماذا فعلت أنت؟ ألم تشرعي أبوابك لذلك الوزير الأفاق أبي عامر ابن عبدوس وتفضليه علي وأنا سيد الرجال؟ وكما قلت، أكرم بولادة ذخرا لمدخري، لو فرقت بين بيطار وعطاري. قالوا أبو عامر أضحى يلم بها، قلت الفراشة قد تدنو من النار. أكل شهي أصبنا من أطايبه بعضا، وبعضا صفحنا عنه للفار.
1: وأنا أحاكمك بما قلت يا ابن زيدون، هل تظن أن امرأة لها نصف جمالي وحسبي ونسبي واعتزازي بنفسي تقبل أن تبقى على ود رجل يشبهها بالأكل الذي أصاب منه بعضا وصفح للفأر عن بعضه الآخر؟
2: صدقت ولادة يا ابن زيدون، لم توفق أبدا في شعرك هذا.
1: والأدهى من ذلك يا فتى أنه كتب على لساني إلى ابن عبدوس رسالة بذيئة الألفاظ قبيحة المعاني، وجعلني أداة يذل بها كرامة ذلك الرجل، وهو الذي لم أرى منه يوما إلا الإحسان.
0: رسالة؟
3: لا تبالغي يا ولادة، لم أكتب للرجل إلا ما استحقه، ثم إنني مننت عليه بأن خلدت ذكره في التاريخ بتلك القطعة الأدبية البارعة الجمال.
0: أكا حصلت في جوجل، خلني أقراها لكم يا شباب. أما بعد، أيها المصاب بعقله، المورط بجهله، البين سقطه، الفاحش غلطه، العاثر في ذيل اغتراره، الأعمى عن شمس نهاره.
1: يا ابن زيدون، ما هذه البلاغة يا ابن زيدون، رغم أنك أثقلت على الرجل كثيرا.
3: وهو لم يتأخر في الرد علي.
6: سيدي أبا الوليد بن زيدون، صاحب الشرطة يطلب الإذن بالدخول.
3: صاحب الشرطة؟ أدخله على الفور.
7: أهلا أبا الوليد.
3: أهلا بصاحب الشرطة، ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟
7: يؤسفني يا أبا الوليد أنني مضطر للقبض عليك وإيداعك سجن المدينة بناء على أوامر سيدي حاكم قرطبة.
3: تقبض علي أنا؟ كيف تجرؤ أيها الشقي؟

0: بلغني أن بعض الوزراء ومنهم أبو عامر بن عبدوس أخبروا سيدي الحاكم بأنك تحرض عليه في المجالس والأسواق، وظلوا يفعلون من وقت إلى آخر حتى وصل إلينا القرار بسجنك.
1: سحقا لك يا ابن

0: وداعي ولادة معارضا إحدى قصائدي.
1: ولماذا يعارضك؟ أقصد لماذا تختلفان وتتعارضان وأنتما من عصين مختلفين؟
0: لم تفهم مقصدي يا بني. ما عنيته هو أنه عارضني معارضة شعرية، والمعارضة الشعرية هي أن يكتب الشاعر قصيدة بنفس وزن وقافية قصيدة شاعر آخر مع اختلاف المعاني.

0: إيه إيه، صدقت أيها البحتري. ما رأيك أن نمضي معا في السوق فنقرأ للحاضرين قصيدتنا؟
1: هلما بنا. يكاد عاذلنا في الحب يغرينا، فما لجاجك في لوم المحبين؟ نلحى على الوجد من ظلم فديدننا، وجد نعانيه أو لاح يعنينا.
0: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ألا وقد حان صبح البين، صبحنا حين فقام بنا للحين ناعينا. غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن نغص، فقال الدهر آمينا. فانحل ما كان معقودا بأنفسنا، وانبت ما كان موصولا بأيدينا. وقد نكون وما يرجى تفرقنا، فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا. لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، أن طالما غير النأي المحبين. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أمانينا.
2: كنتم مع سوق عكاظ، من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيه، نوح رياض،

سوق عكاظ. شارك في التمثيل حسن الساعاتي، آلاء البناء، فاطمة زمان، علي حسين، علي الذوادي، علي دعيج، سالم العثمان، فواز العبدالله. ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل. سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: جاءنا من الديوان الملكي الإعلان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى أخوتنا أسرة آل ثاني المالك الكرام وشعب قطر العزيز. إن مملكة البحرين التي ألمها هذا المصاب الجسيم لا تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأسرة آل ثاني الكرام وحكومة وشعب قطر العزيز. دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. هذا وأعلن الديوان الملكي أنه بناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صدر قرار بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ممثل ولاية ساوث كارولينا السناتور لينسي جراهام. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى فخامة الرئيس الأمريكي وأسرة الفقيد، مستذكرا جلالته يده الله إسهامات الفقيد ودوره البارز في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي الأمريكي وسعيه إلى إرساء السلام في العالم، راجيا المولى تعالى له الرحمة ولأسرته جميل الصبر والسلوان.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 1 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية. جاء فيه: يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية شا ميم با برئاسة السيد غسان غالب عبد العال وعضوية كل من السيدة أمنة علي العريض، السيد هاني حسين رضا، السيدة عائشة محمد عبد الملك، السيد يوسف محمد النفيعي، السيدة منال شوق البيات، السيدة مروة خالد آل سعد، السيد تميم سلمان الموسوي. وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية. جاء فيه: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من المفتش العام ممثلا عن وزارة الداخلية، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ممثلا عن المستشفيات الحكومية.

0: الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة الإذاعة ممثلا عن وزارة الإعلام، مدير إدارة المستحقات ومعاشات المتقاعدين ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مدير إدارة شؤون القاصرين ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس خدمات التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية ممثلا عن مراكز الرعاية الصحية الأولية، عضو المجلس الأعلى للمرأة ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة، رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين ممثلا عن جمعية الحكمة للمتقاعدين، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ممثلا عن جمعية البحرين لرعاية الوالدين، مدير مركز سمو الشيخ حصة بنت علي الخليفة لرعاية كبار المواطنات ممثلا عن جمعية النور للبر، الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية ممثلا عن جمعية البحرين الخيرية. وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار الأعضاء من بينهم نائبا للرئيس في أول اجتماع للجنة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. جاء فيه: المادة الأولى: يعاد تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعضوية كل من مدير عام معهد الإدارة العامة، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مدير عام التنظيم وتخطيط القوى العامة العاملة بجهاز الخدمة المدنية، عميد كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، مدير إدارة جودة الخدمة الحكومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، الدكتور محمد عبد الله باقر، السيدة ندى عبد المجيد القصاب، والسيد أحمد عبد الحي العوضي. وتكون مدة العضوية باللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأحد. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. وقعت جامعة الخليج العربي حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لاستكمال المدينة الطبية وتنفيذ مشاريع تطويرية في مرافق الجامعة.
1: يشمل ذلك عقودا لاستكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، إلى جانب عقود أخرى لتطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية الأكاديمية والبحثية والخدمية، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والدكتور سعد بن سعود الفهيد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وعدد من كبار المسؤولين. وفي إطار استكمال مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة كانو لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع تجهيز المدينة الطبية بمنظومة تقنية متكاملة.

0: كاملة. كما وقعت الجامعة اتفاقية مع شركة مشاريع السلام لتوريد وتركيب وتجهيز الأثاث والحلول الداخلية والمعدات غير الطبية للمدينة، وعلى صعيد تطوير مرافق الجامعة وبنيتها التحتية. شهد حفل التوقيع إبرام عدد من العقود الخاصة بتطوير الحرم الجامعي وسكن الطلبة والطالبات والمرافق التعليمية والبحثية والخدمية. وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية جامعة الخليج العربي الرامية إلى مواصلة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية مرافقها الأكاديمية والبحثية والخدمية، بما يدعم التميز في التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويرتقي بجودة الحياة الجامعية، ويعزز مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني أن الإعلام الوطني نجح في تجاوز دوره التقليدي ليصبح اليوم شريكا فاعلا ورافدا مهما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها معهد الإدارة العامة لمنتسبي البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأشار سعادة الوزير إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة اتصالات حكومية متكاملة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ الثقة وإبراز المنجزات الوطنية بما يواكب أولويات مملكة البحرين وتطلعاتها المستقبلية، ويرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار في مختلف مساراته وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإعلامي. وأضاف أن قطاع الإعلام بات عنصرا مؤثرا على دعم جهود التنمية وتعزيز حضور مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن نجاح منظومة الاتصال الحكومي يقوم على تقديم رسائل واضحة وموثوقة تعكس ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، وتدعم بناء الشراكات بما يسهم في تحويل هذه المنجزات إلى قيمة مضافة تدعم مسيرة النمو والازدهار. وفي تصريح بهذه المناسبة أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الجلسات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى في مختلف المجالات، منوهة بما تطرقت لها الجلسة المنعقدة حول مستقبل الإعلام والاتصال الحكومي، مشيرة إلى أن تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاتصال والإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
0: أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة بدأت استعداداتها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس من خلال تطوير أنظمة دعم ومساندة العمل التشريعي والارتقاء بمنظومة الخدمات الإدارية والفنية والقانونية والتقنية.
1: جاء ذلك لدى ترأس سعادتها لقاء تنسيقيا موسعا بمشاركة المسؤولين في الأمانة العامة، وذلك لمناقشة خطة الاستعدادات الخاصة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، والوقوف على جاهزية مختلف الإدارات ومراجعة المشروعات والبرامج قيد التنفيذ بما يضمن توفير الدعم الإداري والفني والقانوني والإعلامي اللازم لأعمال المجلس في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها. طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة،
0: وذلك كخدمة رقمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة ورفع عمليات المتابعة والامتثال البيئية.
1: انطلقت فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها 15 مواصلة مسيرتها كأحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني وتنمية مهاراته وإعداده للمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن.
0: وبهذه المناسبة أكدت السيدة ناني محمد البطي الوكيل المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب أن الإقبال المتزايد من الجهات المختلفة على المشاركة في المدينة يعكس الثقة التي اكتسبها المشروع على المستوى الوطني. للسنة الثانية على التوالي حصلت وكالة البحرين للفضاء على شهادة IAS

0: دايفرسيتي سبورتر 2025 في تقدير دولي يعكس التزامها بتعزيز التنوع والشمول وتوفير بيئة عمل ترتكز على تكافؤ الفرص وتدعم الابتكار.
1: وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد إبراهيم العسيري عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه يمثل تقديرا دوليا لالتزام الوكالة ببناء بيئة عمل شاملة ومحفزة للإبداع والابتكار.
0: تحت شعار حاجة عالمية في زمن مضطرب، تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للأمل من خلال ترجمة القيم والمبادئ الإنسانية إلى برامج ومبادرات، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات.
1: وفي ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة، تحرص مملكة البحرين على إعلاء قيمة الأمل باعتبارها قوة دافعة للعمل المشترك على أسس من الثقة والحوار والاحترام المتبادل.
0: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث شيعت دولة قطر جثمان المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسط حضور رسمي وشعبي كبير.
1: وأقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوزيل، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والشيوخ أعضاء أسرة آل ثاني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة.
0: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
1: إلى دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
0: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وجددت التأكيد على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: في سلطنة عمان، أفاد مصدر أمني عماني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وأكدت سلطنة عمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. أعلنت وزارة الدفاع في دولة قطر تصدي القوات المسلحة لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت البلاد.
0: بدورها، أكدت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 3 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيانها مواصلة الجهات الأمنية المختصة أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.
1: وأكدت القوات المسلحة

0: صرح الأردنية أنها لن تسمح باستخدام أجواء المملكة وأراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديدات يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددة على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين، ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
3: هنا البحرين.
5: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء. أما حديثك في العقول فمشرع، والحلم والحكم الغوالي الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء. جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه وتفجر الإنشاء.

النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق عليه.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج المسمى بالحديث الندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما استمعنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاص النية إلى الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب على الإنسان أن يعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل كي يحظى بالثواب الجزيل والفضل العميم والفردوس الأعلى. فإخلاص النية وتصحيحها وتجريدها لله عز وجل يجعل الإنسان يفعل الواجب لذاته ويسارع إلى الخير بلا نفاق أو خداع، ويتفانى في العمل مهما كانت العوائق كي يؤتي ثماره الطيبة المباركة الموصولة. إن من انحرف في نيته وجعل غايته من عمله الرياء والسمعة وحديث الناس فقد حبط عمله وخاب سعيه ولم ينل إلا العناء والشقاء. ولنقرأ ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل ليذكر، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والإنسان الذي يرائي الخلق ويدع الخالق يعامله الله تعالى بنقيض قصده ولا يحقق له مراده، وتظل الحسرة تلاحقه. فقد خرج أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.

أيها الإخوة والأخوات، هذا هو جزاء المرائي في الدنيا. ونحن نرى في حياتنا اليومية وفي مواقع العمل وفي الأسواق وفي الحياة هؤلاء المرائين الذين لا يخلصون نياتهم في أعمالهم لله عز وجل، وهؤلاء يعاملهم الله بنقيض قصدهم. أما جزاؤهم الأخروي فقد تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أسمعتم ووعيتم وتأملتم أيها الإخوة والأخوات كيف أن الرياء وأن عدم إخلاص النية لله في القول والعمل يحبط هذا العمل؟ فهذا العالم الذي يدعي أنه تعلم من أجل نشر الحق والعلم، ولكنه كان يضمر في نفسه الشهرة والأضواء والإعلام وغير ذلك، فقد حبط عمله وكذب على الله. وكذلك الرجل الذي استشهد في سبيل الله ولكنه لم يكن خالص النية، قاتل ليقال عنه إنه بطل وإنه جريء وإنه وإنه، وهذا الذي ينفق المال حتى ليقال عنه إنه الرجل صاحب الأيادي البيضاء وصاحب المشروعات الخيرية، ولكنه ليس له من إخلاص النية نصيب. هؤلاء صدق فيهم قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأخوات، ما أحوجنا إلى أن نتأمل حديث رسول الله وكلام نبي الله عز وجل لتصحيح مسيرة سلوكنا. إذا أنفقنا أو تعلمنا أو ساعدنا الآخرين أو قمنا بأي عمل خيري فلنجعل كل ذلك لله وفي الله، وهو وحده سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت

حديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألوانا من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. ذكاء العرب.
0: هناك من لديه شغف بقراءة قصص التاريخ واستخلاص العظة والعبرة من سير كبار شخصياته، وهناك شخصيات اشتهرت بالدهاء في التاريخ العربي القديم. وسنتعرف معكم في حلقة اليوم على شخصية اتسمت بدهائها وذكائها حتى أصبحت مثالاً يحتذى به عبر الزمان.
2: من دهاة العرب عمرو بن العاص.
0: هو أبو عبد الله بن وائل السهمي، عرف عنه ذكاء لم يسبق له مثيل بين جميع قادة المسلمين، وقد سمي بداهية العرب لأنه كان واسع الحيلة في تدبير الأمور. وكان عمرو بن العاص بارعا في القتال، يحسن المراوغة والخداع، اللذين لا يخلوان من الذكاء وابتكار الحيل في فن المعارك. ويحكى أنه في أحد الأيام بينما كان في الطريق إلى المدينة لوحده

0: اعترضه جماعة من قطاع الطرق. فماذا حدث؟
1: الآن يا رجال انطلقوا.
2: توقفوا ألا قتل.
3: توقفوا. لقد أمسكت.
4: لقد وقعت في أيدينا. قف ساكنا وإلا قتلناك. هيا.
5: إن قتلتموني بالسيف سنموت جميعا. أجل سنموت جميعا إن قتلتموني بالسيف. اتركني. ماذا تقوله؟ ما هذا الكلام؟ اتركني. إن بيداء. إن انتشر دمي يموت كل من حولي. اتركني. اترك رقبتي.
6: ما يقول؟
5: ما تقوله؟ ما هذا الكلام؟
4: كيف ذلك؟
5: صدقوني وما أتى بي وحدي إلى هنا إلا أني أردت الذهاب لمكان لا يكون فيه أحد فأموت وحيدا وأحمي العرب من هذا المرض اللعين. صدقوني. من أمسكني منكم بيده؟ من ها؟ إذن لا أبرح مكاني هذا حتى يذهب معي. فقد مسه الداء. قد مسك الداء. نعم
7: إنه أصابته عدوى.
6: أجل لابد أنه أصيب.
7: هيا يا رجال لنهرب
6: الآن. هيا وندع الزعيم مع هذا الرجل. لقد انتقلت عدواه إليه. هيا
7: لنهرب.
4: يا جبناء إلى أين تفرون؟ أين أنتم ذاهبون؟ ارجعوا. هيا ارجعوا. أنا زعيمكم وآمركم أن تعودوا إلى هنا أيها الجبناء.
5: والآن سأريك ما الداء، ألا وهو الذكاء.
4: ما الذي تقول؟ داؤك هو ذكاؤك؟
5: أجل وإني أخاف أن تصبح أذكى مني وأنت قاطع طريق، فلا يستطيع الناس الخروج من ديارهم آمنين.
8: لطائف الأخبار.
0: ومن الدهاة النابغين في الفراسة القاضي إياس بن معاوية، وهبه الله من دقة الملاحظة والذكاء النادر والفطنة العجيبة ما جعله مضرب المثل على مر العصور. قيل له يوما:
9: لولا ثلاث خصال فيك ما كان في الدنيا مثلك.
10: وما هن؟
9: تسرع في القضاء بين الخصمين إذا أدليا إليك.
10: وماذا؟
11: تجالس الدون من الناس.
10: وماذا أيضا؟
11: تلبس الدون من الثياب.
10: أما قولك تسرع في القضاء بين الخصمين، فخمسة أكثر أم ستة؟
9: ستة.
10: لقد أسرعت في الجواب.
11: ومن يشك في خمسة وستة؟
10: فأنا لا أشك في ذلك الدقيق كما تشكون أنتم في ذلك الجليل، فما لي أدفعه عن حقه.
9: ماذا تقصد؟
10: أما قولكم أجالس الدون من الناس، فلأن أجالس من يعرف لي قدري أحب إلي من أن أجالس من لا يعرف لي قدري. وأما قولكم إني ألبس الدون من الثياب، فلأن ألبس ثوباً يقيني أحب إلي من أن ألبس ثوباً

0: غريباً أقيه بنفسي.
1: كما قيل في نباهته وفراسته، كان جالساً يوماً فنظر إلى رجل دخل المسجد فقال:
2: كيف حالك؟
0: إن هذا الرجل من أهل البصرة، من ثقيف، قد أرسل حماماً له فذهب ولم يرجع إليه.
3: إني ذاهب أسأل هذا الرجل وآتيكم بخبره.
1: ذهب الرجل وسأل ذلك بنفسه عما قال إياس.
4: أخبرنا يا رجل.
3: أجل، قد أصاب إياس فيما قال.
5: كيف عرفت أمر ذلك الرجل؟ أخبرنا.
0: أما معرفة البصري فلا أحمد عليه، وأما قولي ثقفي فإن لثقيف هيئة لا تخفى، وأما قولي فقد حماما له فإني رأيته يتفحص الحمام، لا يرى ناهضا ولا طائرا ولا ساقطا إلا نظر إليه، فقلت قد فقد حماما لنفسه.
3: يا لنباهتك يا قاضي.
6: لطائف الأخبار.
1: جاء رجلان إلى القاضي إياس بن معاوية يختصمان في طاقيتين، أحداهما حمراء والأخرى خضراء.
7: سيدي القاضي، دخلت الحوض لأغتسل ووضعت طاقيتي وجاء هذا.
8: ليس بصحيح.
0: كفى يا رجل، أكمل.
7: ووضع طاقيته بجانب طاقيتي.
8: لم أفعل.
0: سوف أخرجك من المجلس، دعه يكمل بينته حتى يتسنح لك.
8: حسنا يا سيدي القاضي.
7: أسمت يا رجل.
0: تفضل.
7: ثم دخل واغتسل فخرج قبلي فأخذ طاقيتي فمضى بها.
8: لم أخذها.
0: سوف نعلم الحقيقة بعد أن ينتهي من هذا الادعاء. أكمل.
7: نعم يا حضرة القاضي، ثم خرجت فتبعته فزعم أنها طاقيته.
8: نعم، طاقيتي.
0: حسنا، ألك بينة أيها الرجل؟
7: لا.
8: أرأيت.
0: حسنا، ائتوني بمشط.
1: فأتي بمشط.
0: حسنا، اقترب مني، سأقوم بمشط رأسيكما. هيا اقتربوا.
8: ولماذا يا سيدي القاضي؟
0: اقتربا. هيا اقتربا. أنت أيها المدعي تعال.
7: أنت تؤلمني.
0: كفايدة، اهدأ. لقد خرج من رأسك صوف أحمر. أجل، أحمر. وأنت أيها المدعى عليه، تعال. لا تخف، إنما هو مشط، لا تخف.
8: بالراحة.
0: أما أنت فقد خرج من رأسك صوف أخضر.
8: ماذا؟ حقاً؟
0: بهذا أقضي بالطاقية الحمراء لمن خرج من رأسه صوف أحمر.
7: ظهر الحق.
0: وأقضي بالطاقية الخضراء لمن خرج من رأسه صوف أخضر.
6: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار.

شارك في هذه الحلقة علي حسين، علي القطان، حسن الساعاتي، سالم العثمان، جمال الخلاقي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم الدين الخالص. الدين الخالص. حين تبحث النفوس بنظرها الفاحص عن الأقوال والأعمال التي تقربها من خالقها الذي له الدين الخالص. الدين الخالص.
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق

0: خالص. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد فؤاد الكواري، إخراج أحمد بوريان.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأرحب بكم في برنامجكم الدين الخالص، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على إخلاص ديننا له سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة والأخوات، لقد خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة، كما بين جل وعلا بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبما أن موضوع برنامجنا هو الدين الخالص، فلا بد لنا أن نتكلم وأن نفصل في بعض الأمور التي تخدش في إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وتقدح في التوحيد، وبعضها يخرج الإنسان من الإسلام والعياذ بالله، وربما لا يشعر. أيها الإخوة والأخوات، كل من أخلص الدين لله جل وعلا وحقق التوحيد في قلبه، فلا بد أن يخاف من ضده، وهو الشرك. وكلما عظم الإخلاص في العبادة زاد الخوف والحذر من الشرك. ولذلك نجد أن أشد الناس خوفا من الشرك هم الأنبياء وسادة الأولياء. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام يكثر دعاء ربه بأن يبعد عنه الشرك، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام يكثر من الدعاء لئلا يدركه الشرك. فتحقيق الإخلاص وتحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك. وإذا حصل الخوف من الشرك بفزع القلب

وهلعه صار العبد حريصا كل الحرص على أن يبتعد من الشرك ويهرب منه، وكذلك يصير قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله يبتغي مرضاة الله، فإن عصى أو غفل

سنتكلم اليوم بإذن الله عن نوع من أنواع الشرك الأكبر بالله جل وعلا، والتي تخرج العبد من الإسلام، وهو السحر والعياذ بالله. وقد جاء الوعيد الشديد من السحر، وأنه يتنافى مع دين الإسلام، لأن السحر لا يمكن إلا مع التقرب إلى الشياطين وعبادتهم والتعلق بهم من دون الله. فحقيقة السحر أنه استخدام للشياطين في التأثير، ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين، فإذا تقرب إليها خدمته هذه الشياطين بأن أثرت في بدن المسحور. فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه، ولكل ساحر كذلك مستعان به من الشياطين. فالساحر إذن لا يمكن أن يكون ساحرا في الحقيقة إلا إذا تقرب إلى الشياطين، ولهذا فإن السحر شرك بالله جل وعلا. وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر، ولكن في الباطن ليس بسحر، وهذا ليس الكلام فيه. وكلامنا الآن في هذه الحلقة إنما يتعلق بالسحر الذي فيه استعانة بالشياطين، وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنفث فيها. وبعضهم نسأل الله العافية أول ما يذهب إليه يسأل عن اسم الأم، فإذا سأل أي إنسان يعني يطلب منه العلاج قال له والله إيش اسم الوالدة، فاعلم أنه ساحر إذا طلب اسم الأم في هذا العلاج الذي يدعي. إذن السحر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وسنذكر على ذلك 7 أدلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول قول ربنا جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ففي هذه الآية ذكر الله سبب كفر الشياطين بقوله يعلمون الناس السحر، صريح في أن السحر كفر بالله عز وجل. قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر، هذا أيضا صريح في أن السحر كفر بالله جل وعلا. وكذلك تعلم السحر، لأن الله قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر وفهم كيف يكون وكيف يعمل هذا السحر، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا بالكفر والشرك بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قول الله سبحانه في هذه الآية ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق يعني النصيب من الخير، وإذا نفاه الله سبحانه وتعالى في الآخرة فإنه يقتضي أن يكون صاحبه كافرا والعياذ بالله. الدليل الثاني على أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات في ذم أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر ذمهم الله جل وعلا، آمنوا بالسحر يعني تعاطوه، فذمهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم وغضب عليهم لأنه يكثر السحر واستعماله فيهم خصوصا في اليهود، فذمهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك. فهذا يفيد أنه من المحرمات ومن الكبائر، وإذا كان فيه إشراك بالله سبحانه وتعالى فهذا ظاهر أنه شرك بالله. وقوله قول عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، يعني أن الجبت في هذه الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت

عام يشمل أشياء كثيرة، ومن أبرزها وأظهرها عند اليهود السحر، فيؤمنون بالجبت يعني بالسحر وهو أظهر الأشياء عندهم، يؤمنون كذلك بالطاغوت يعني الشيطان، وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة. تفسير الطاغوت بالشيطان من باب التفسير بالمثال، لأن كلمة الطاغوت مشتقة من الطغيان، لاحظوا حروف الكلمة الطاغوت طغيان، فالطاغوت أصلها من كلمة الطغيان. وما معنى الطغيان؟ تجاوز الحد، فالطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن فهذه الآية فيها دليل على ذم السحر وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه، وهذا صريح في عد السحر من الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات التي توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم موبقا يعني مكان هلاك، فالموبقات هي المهلكات. وهذه السبع المذكورات في هذا الحديث أكبر الكبائر. لاحظوا قال الشرك ثم مباشرة بعده السحر، عطف النبي صلى الله عليه وسلم السحر على الشرك، وهذا ليس عطفا بين متغايرين في الحقيقة، وإنما هو عطف بين خاص وعام، فالشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره، فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه، لأن السحر هو أحد أفراد الشرك كما تبين. وقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا أبلغ من قوله عليه الصلاة والسلام اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وذاك الشيء في جانب آخر، وهذا يستلزم الابتعاد عن تلك الموبقات. والإنسان قد يترك بعض الأشياء لكنها يكون قريب منها، فإذا قيل له اجتنبه يعني اتركه كليا وابتعد عنه. الدليل الرابع عن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف أي من كلام الصحابي. وهذا الدليل يدل على أن الساحر يقتل، فإذا كان الساحر يقتل والقتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم فقتله دليل على تحريمه، والقتل بسبب الكفر، لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه شرك وكفر واستعانة بالشياطين وعبادتها، فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى وارتد فقد حل دمه ويقتله الحاكم ولي الأمر. الدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر يقتل، فقد ثبت عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، رواه أبو داود وأصله عند البخاري. وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه البيهقي في السنن الكبرى. وصح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن الساحر يقتل، وهذا رواه البخاري في التاريخ الكبير. ووجه الدلالة أن القتل يكون جزاء لهذا الفعل المنكر المحرم، ففيه التشديد والتغليظ والتحذير من ذلك الفعل، وهذا في أن السحر كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون، فكيف بمن بعدهم؟ فالواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا السحر بأنواعه، وأن يتعاونوا في تجريم هذا الفعل المنكر، وأن يبلغوا الجهات المختصة عن كل من يعلمون عنده شعوذة أو استخدام شيء من هذه الخرافات أو السحر أو نحو ذلك، إبراء للذمة وإنكارا للمنكر، لأنه كما قال العلماء ما دخل السحرة إلى بلد إلا فشى فيها الفساد والظلم والاعتداء والطغيان، ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين فتطيع الشياطين السحرة
أعاذنا الله سبحانه.

سبحانه وتعالى منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم. وبما أننا أيها الإخوة والأخوات تكلمنا عن السحر، نريد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي ما يسمى بالنشرة، وهي ما يعالج به المسحور. سميت نشرة من النشر، وهي قيام المريض صحيحا، لأنه ينتشر، أي يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة ويشفى من علته. وهذه النشرة على نوعين: النوع الأول حل السحر بسحر مثله، وهذا من عمل الشيطان وهو محرم. وإذا أطلقت كلمة النشرة فهي في المعهود عند العرب هذا، أي حل السحر بسحر مثله، وهذا محرم تحريما شديدا. ونذكر على ذلك ثلاثة أدلة. الأول عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أبو داود بسند صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، لأنهم يستخدمون الشياطين، والسحر كله سواء عقدا أو حلا كله من الشياطين، فهذا دال على تحريمه، بل أشد، لأن نسبة الفعل إلى الشيطان أبلغ في تقبيحه والتنفير منه، فإذا كان من عمل الشيطان فهو محرم. الدليل الثاني ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره هذا، أي يحرمه، لأن الكراهة في عرف السلف أي التحريم. وصح عن إبراهيم النخعي وهو من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أي كانوا يحرمون هذه الأفعال. والدليل الثالث ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن النشر، أي النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، فقال: السحر، أي لا يحل السحر إلا ساحر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. أما النوع الآخر من النشرة وهي علاج المسحور بالرقية الشرعية والتعوذات والدعوات المباحة أو الأدوية التي عند الأطباء، فهذا جائز، فقد أتى في صحيح البخاري معلقا عن قتادة رحمه الله قال: قلت لابن المسيب رجل به طب، أي سحر، لأن العرب كانوا يستخدمون السحر للتطبب، إلى الآن في اللهجة يقولون مطبوب أي مسحور، رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. رواه الأثرم في سننه موصولا، وهذا سنده صحيح. ومراده في أن حل السحر بما ينفع ويعالج بالأشياء المباحة كالرقى الشرعية والدعوات أو الأدوية عند الأطباء فهذا جائز. وأعظم علاج للسحر أيها الأحبة لا شك هو القرآن العظيم، قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين الدين له، وأن يعيذنا وأهلنا جميعا والمسلمين من السحر بكل أنواعه، وأن يعيذنا من السحرة وشرورهم. والحمد لله رب العالمين.

0: كنتم مع برنامج الدين الخالص مع تحيات الشيخ الدكتور محمد فؤاد الكواري والمخرج أحمد بريان.
1: تزامنا مع موسم السفر أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف لتعريف المواطنين بإرشادات السفر لما من شأنه ضمان قضاء فترة سفر آمنة وممتعة حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين بحفظ الله ورعايته. للتعرف أكثر على حملة أمناكم الله يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي إنستغرام ومنصة إكس على BAH Diplomatic. مع تمنيات وزارة الخارجية للجميع بقضاء رحلة سعيدة والعودة إلى أرض الوطن سالمين، وأمناكم الله.
2: مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم.

في حجة الوداع ألقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألقى خطبة عصماء وضع فيها الكثير من الأسس المتينة لقيام الدولة الوليدة في جوانبها المختلفة، ومما جاء فيها قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأنتم تساءلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد.

0: وهذه وقفات تحليلية لتلك الخطبة الغراء، نستنبط من خلالها القيم النبيلة التي تضمنتها كلماتها المضيئة، لتكون نبراسا للأمة تستهدي به وتسير في ضوئه، لتصل بإذن الله إلى شاطئ الأمان. جمع المادة العلمية الدكتور محمد المأمون محمد علي المحرزي، كتب البرنامج عبد العال رزق. تقديم عدنان صعيدي وأحمد سالم العتيبي. إخراج عبد الناصر الزائر.
1: النساء، الجزء الأول.
0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم جميعا.
2: نرحب بكم أعزائنا، ونحن نبدأ هذه الحلقة من برنامج اللهم اشهد. اللهم اشهد. كان من بين ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خطبته العصماء النساء،
0: قال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق لكم عليهن، ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

0: ويأتي الحديث هذه المرة على لسان قائد الأمة الوليدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو حديث ليس ككل حديث.
1: إنه التحول الجذري إذن الذي هبت رياحه العاتية على الجزيرة العربية مع ظهور الإسلام، لتعصف بالعصر الجاهلي وما يسوده من عادات وتقاليد بالية، ولترسى مكانها أسس جديدة يقام عليها بناء الأمة الإسلامية الوليدة. ومن أهم هذه الأسس العناية بالمرأة التي تعد نصف المجتمع. أي مجتمع؟
0: لقد كان المعتاد في المجتمع الجاهلي أن تعامل المرأة على أنها متاع يقتنى، لا على أنها إنسان له ما للإنسان من حقوق وعليه ما عليه من واجبات.
1: كانت المرأة مضطهدة من مولدها حتى مماتها وعلى أيدي أقرب الناس إليها، فولادتها في اعتقادهم نذير شؤم على أبيها، وتربيتها تجلب العار لقبيلتها، لأنها إن سبيت في الحروب عجزت عن الدفاع عن نفسها، وزواجها مجرد تبادل سلعة من يد إلى أخرى، وربما تم هذا الزواج مقايضة لها بفتاة أخرى، يتم ذلك كله ولا حق لها في كلمة تقولها أو رأي تعلنه.
0: فإذا مات عنها زوجها عُملت على أنها جزء من تركته، تورث كما يورث سائر تركته، ويزوجها وارثها من يشاء، وللزوج أن يجمع في عصمته من النساء ما يشاء من دون ضابط بحد أعلى من الزوجات، ويطلق منهن من يشاء ومتى يشاء.
1: ولقد سجل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تلك الحال البائسة التي كانت المرأة في الجاهلية تعانيها، فقال الحق تبارك وتعالى: وإذا

نبرة في الحديث غير مألوفة للمجتمع العربي في ذلك الوقت. أن تأخذ المرأة هذا الحظ الوافر من العناية والرعاية على لسان متحدث.

0: وثم صورة أخرى من صور اضطهاد المرأة في الجاهلية نقلها إلينا الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما.
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزل في ذلك قوله تعالى:

0: إلا.
1: وبهذا البيان الشافي أنهى الإسلام تلك الحالة المزرية التي كانت المرأة تعانيها في الجاهلية، ورد إليها كرامتها المسلوبة، بل وفوق ذلك أوجب الإسلام على الولي استئذان المرأة قبل تزويجها ليعلم رضاها قبل العقد، ومنع إكراهها بكرا كانت أو ثيبا على الزواج ممن لا رغبة لها فيه، وهذا يعني أنها شريكة في العقد لا مجرد تابع يسيره الآخرون كما يشاءون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. رواه الجماعة إلا البخاري.
1: ومعنى قوله

0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها، وليس معناه أن تعقد على نفسها دون وليها، إذ القاعدة الشرعية أنه لا نكاح إلا بولي. ومعنى إذنها صمتها أن سكوتها إذن بالموافقة وإيذان بالرضا.
1: وحفظ الإسلام للمرأة كذلك ملكيتها الخاصة مهما كثرت من أن تمتد إليها يد الزوج بغير رضاها، وجعل لها حقا في الميراث كحق الرجل مع الفارق في النسبة بسبب ما يتحمله الرجل من تكاليف الحياة وأعبائها. فقال جل شأنه:
2: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: وليست هذه هي الصورة الوحيدة التي كرم الإسلام بها المرأة، بل اقترنت بها صور أخرى، منها أن الحق تبارك وتعالى أنزل في كتابه الكريم واحدة من طوال السور حملت اسم سورة النساء، وسورة أخرى سميت سورة مريم، وثالثة سميت سورة الطلاق.
1: بل إن الله عز وجل ذكر نساء بعينهن في القرآن الكريم ليظل ذكرهن على الألسنة إلى يوم القيامة. بعضهن ذكر تصريحا، وبعضهن تلميحا، ومنهن مريم ابنة عمران، وامرأة عمران، وأم موسى، وامرأة زيد بن حارثة، وامرأة فرعون، والمرأة المجادلة، وابنة شعيب عليه السلام. فهل ثم تكريم للمرأة أعظم من ذلك التكريم؟
0: وبالإضافة إلى تكريم المرأة بذكرها في قرآن يتلى إلى يوم الدين، ورد تكريمها كذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.
0: ولقد كان لكل من هؤلاء النساء الفضليات دور عظيم استحقت من أجله أن تنال التكريم في أعلى مراتبه، فمنهن من ربت نبيا مرسلا، ومنهن من أعانت نبيا على أداء رسالته وناصرته بمالها ونفسها، ومنهن من قاومت الفساد ووقفت بعنفوان في وجه طاغية عجز عن الوقوف في وجهه أعتى الرجال، وغير ذلك من أدوار رائعة لا يتسع المجال للتفصيل فيها، ونحن على يقين بأنها لا تخفى على المستمع العزيز.
1: ما دام ديننا الإسلامي الحنيف قد رد للمرأة اعتبارها وأعطاها مكانتها اللائقة بها في المجتمع، فإننا نرى من الضرورة بمكان أن نشير إلى ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، ونستأذن المستمع العزيز في أن نضع تحت سمعه مرة أخرى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق.
1: وفصل صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحق إلى أن قال:
0: قال عليه الصلاة والسلام: وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيرا.

0: إن أول ما يسترعى الانتباه في هذه الوصية المباركة حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الزواج في قوله عن النساء: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
1: فالزواج آية من آيات الله عز وجل بنص القرآن الكريم.

0: وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تؤكد هذا المعنى، وتبين أن الزواج سنة الله في خلقه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصحابي عكاف بن وداعة الهلالي رضي الله عنه: ألك زوجة يا عكاف؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم الحمد لله. قال: فأنت إذن من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم، وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع، وإن من سنتنا النكاح. الحديث الشريف.
0: وللزواج في الإسلام مقصد أصلي ومقاصد تبعية مكملة له. أما المقصد الأصلي فيتمثل في المحافظة على النسل وحفظه من الانقطاع، وأما المقاصد التبعية فكثيرة، وبينها الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين.
1: قال الإمام الغزالي رحمه الله: إن للزواج 5 فوائد: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجات.
0: وتحت كل فائدة من هذه الفوائد 5 تفصيل لا يتسع المجال لذكره. كنتم مع البرنامج الإذاعي.

تم التسجيل في استوديوهات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تسجيل محمد الزاير، مونتاج فهد العيسى، مؤثرات صوتية عاصم البني، الإشراف العام عبد المحسن البناي. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج اللهم اشهد، مع تحيات الكاتب عبد العال رزق والمخرج عبد الناصر الزائر.

هم مشهد من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.
3: نحن عدنا ثانية إليك يا شيخ محمد بن عيسى آل خليفة لنواصل مشوارنا في الحوار معك.
4: أنا جاهز لأسئلتك يا ابنتي.
3: توقفنا بالأمس عند ضرورة التعرف على مشوارك الفكري والحياتي والشعري.
4: مشواري الفكري والحياتي معناه لابد لنا من الغوص عميقا في تاريخ البحرين السياسي والاجتماعي والثقافي، وهذا كما تعرفين يحتاج إلى عشرات المجلدات، فمن أين تريدين أن نبدأ؟
3: أتصور لنبدأ أولا من الفعل الذي غير حياة المجتمع البحريني.
4: تعنين افتتاح مدرسة الهداية الخليفية عام 1919؟
3: بالضبط بالضبط يا شيخ محمد.
4: وضعت يدك على المكان الصحيح، وهو أن البحرين بدأت تدخل مرحلة الحداثة الأولى إذا جاز التعبير، وهو باب التعليم.
3: بودي لو نتوقف قليلا عند هذه النقطة.
4: افتتاح مدرسة الهداية الخليفية جعلنا ندخل في تحقيق الحلم الذي راودنا طويلا، فبالعلم نستطيع أن ندخل الحضارة العالمية من أوسع أبوابها.
3: كيف تم ذلك؟
4: بعد أن اجتمع أصحاب الرأي والمشورة بدأنا نخرج من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، فقمنا بالاتصال بالعديد من الشخصيات الأدبية في عدة دول من العالم العربي، ونطلب منهم المشورة في اختيار مجموعة من المدرسين الذين باستطاعتهم الحضور إلى البحرين للقيام بمهمة التدريس، خاصة وأن البحرين لم تعرف المدارس النظامية قبل هذا الوقت، ولكن استطعنا النجاح رغم الصراعات.
3: صراعات؟ صراعات حول

0: ماذا يا شيخ محمد؟
1: صراعات عادة ما تحدث بين أنصار الجديد وأنصار القديم.
0: مثل ماذا يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: هناك صراع على المستوى الاقتصادي بين من يريد أن يعلم أولاده وبين من يريدهم أن يشتغلوا معه في الزراعة أو صيد البحر، وهناك صراع على المستوى الشعري بين من يريد أن يكتب قصيدة جديدة معاصرة تدافع عن العلم ومواكبة الحياة المعاصرة في العالم، وبين الذين يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه.

0: هل تريد أن نعود للحديث عن الشعر يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: وهل هناك أجمل من الحديث عن الشعر؟
0: من خلال قراءتي عرفت يا شيخ محمد بن عيسى أنك كنت تكتب الشعر النبطي إضافة إلى الشعر الفصيح.
1: نعم.
0: إذن ما الذي جرك إلى كتابة الفصيح؟
1: تعرفين أنني زرت الكثير من البلدان العربية مثل الشام والمملكة العربية السعودية والعراق، وعبر الاتصالات بالأدباء في هذه الدول تشجعت على كتابة الشعر الفصيح.
0: لماذا هذا التوجه لكتابة الشعر الفصيح وأنت تملك ناصية الشعر النبطي؟
1: الشعر النبطي رغم إجادتي فيه إلا أنه لا يمكن أن يفهمه البعيدون عن لهجة أهل المنطقة، لذلك من أجل الاقتراب شعريا والاتصال وجدانيا وعاطفيا مع الآخرين كتبت الشعر الفصيح باسم مستعار وهو الوائلي.

0: لماذا اخترت لقب الوائلي؟
1: الوائلي يعود إلى قبيلة قيس بن وائل التي سكنت البحرين قبل مجيء الإسلام، ولأنني أنتمي لهذه الأرض قلبا وقالبا فضلت هذا اللقب على سائر الألقاب.
0: ألا تظن أن التستر وراء اسم مستعار فيه نوع من الخوف من النقد؟
1: لا أنكر هذا، ولكن في البداية أحببت أن أعرف وجهة نظر القارئ والمستمع إلى شعري وكيفية استقباله لهذا النمط من القصائد التي أكتبها.
0: وكيف كان استقبال الآخرين لقصائدك يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: كان استقبالا طيبا.
0: واسم الوائلي ألم تتخلى عنه؟
1: وهل من الممكن أن يتخلى الشاعر عن اسم رسخ في أذهان القراء والمستمعين؟

0: الملاحظ في قصائدك يا شيخ محمد بن عيسى إن البعد عن الوطن قد أثر كثيرا في تجربتك الشعرية.
1: خليلي مالي والتغرب في الهند، عندكما من خالص الوجد ما عندي،
0: فإني بتذكار المكارم مولع، بذكراهم أشتاق للبارق النجدي،
1: يحركني شوقا ضياء وبيضه، ويمنحني مسراه وجدا على وجدي،
0: أبات حليفا للغرام ومقلتي، تلاحظ موج البحر في الجزر والمد.
1: إذا نام خالي البالي

0: أجفونه جفت نومها واستصحبت جانب الوجد.
1: وما ذاك من شوق إلى دعدي وإن دنت ولا هو في وصل منظومة العقد.
0: ولكنني أشتاق قومي وأسرتي بنات المعالي بالمشقة والجهد.
1: أولئك قوم من ربيعة في الذرى وفي هامها لا في ذراع ولا عضد.
0: لله يا برق السحائب قل متى مررت على البحرين باليمن والرشد. هل أنهل من مجراك سح بساحة قد اشتهرت بالفضل والنائل العدي.

0: يا شيخ محمد بن عيسى، أو يا الوائلي كما تحب أن نسميك، إن القارئ لأشعارك يلاحظ أنه رغم طموحك الكبير والمشروع لتأسيس مرحلة جديدة رومانسية، إلا أنك لم تستطع مغادرة الأسلوب التقليدي في كتابة القصيدة.
1: ربما في طرحك شيء من التعميم، فالتجربة الشعرية حتى هذه اللحظة لم تدرس بشكل جيد ومحايد وبشكل متأني.
0: كيف يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: أنا عمليا حاولت الخروج من البناء التقليدي، إضافة إلى كتابات مطالع لقصائد فيها الحنين إلى الوطن، وهذا وحده يشكل نقلة نوعية إلى الشعر الحديث.
0: إذن أنت تطالب بإعادة قراءة تجربتك الشعرية؟
1: هذا أقل ما يمكن أن يقدمه الناقد الجديد، ليس إلى تجربة الشعرية، إنما إلى جميع تجارب الشعراء السابقين الذين ساهموا بشكل أو بآخر في دفع حركة الشعر في البحرين خطوات إلى الأمام.
0: وهذا يحتاج إلى وقت يا شيخ محمد بن عيسى؟
1: بل يحتاج إلى نقاد جادين يعشقون الوطن.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وعماد عبد الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين. حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيه، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حكاية نجم، الذي نطوف فيه وإياكم في سماء الإعلام العربي، ونقف عند ألق نجومه في مختلف المجالات. هذا البرنامج الذي يأتيكم ليترافق واختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي لعام 2024. يقال لكل امرئ من اسمه نصيب، وكان هو من الحظ أن اجتمع في قدره كل من النجومية والبركة، فكان مبارك نجم الذي ولد في المحرق عام 1957، وبدأ يومه من أصوات العصافير ونداء الباعة المتجولين، وصولا إلى صوت المراويس والطبول المتسربة من دور الطرب المشهورة في مدينة المحرق. درس الموسيقى في سن مبكرة بالبحرين على يد الأستاذ السوري ميشيل إلياس عوض، وكان أستاذ موسيقى يعمل في البحرين آنذاك. وبعد فترة وجيزة من دراسته الموسيقى، قدم العديد من الألحان الناجحة للمطربين البحرينيين وهو لم يتجاوز 13 من عمره. وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، قرر أن يتجه لتحقيق حلمه الذي لم يكن عاديا في فترة زمنية كانت الصورة الكلاسيكية فيها للطالب المبتعث أن يعود إما دكتورا أو مهندسا أو معلما، لكن مبارك اختار لنفسه خطا آخر ليتابع دراسته الموسيقية بمعهد الكونسرفاتوار بالقاهرة.
3: من صغري كانت عندي قناعة أن الموسيقى مصيري، يعني أنا كأني أتخيل أن أنا خلقت لهذا المجال، فتولعت بالموسيقى وأنا صغير، وأنا في المدرسة وبديت ألحن وأنا في سن مبكر جدا. وبعدين قررت عقب ما انتهيت دراسة من الثانوية العامة من مدرسة الهداية في البحرين، المحرق في البحرين يعني، قررت أروح أدرس في القاهرة، وبالذات القاهرة، رغم أنه في البداية جاتني بعثة لدراسة الموسيقى في الكويت، لكن أنا أصريت إن لا تكون القاهرة. وطبعا شقيقي الدكتور راشد هو طبعا سندي، وهو اللي وقف وياي، وهو اللي حقق وياي يعني بصراحة إن تتحول البعثة من الكويت إلى القاهرة، وبفضل معارفه وأصدقائه هو. فرحت القاهرة واختاريت معهد الكونسرفتوار.
2: بعد أن أنهى مبارك دراسته في القاهرة، عاد ليستلم وظيفته كقائد للفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، وهي وظيفة جاءت لتتسق وشخصية فنان راقي حالم وشاب عائد من الدراسة مشبوب بالحماس والإنجاز. واستطاع من خلال هذه الوظيفة أن يعايش ما يحب يوميا، وينجز ويبدع ويضيف طابعا مختلفا لأقدم تنظيم موسيقي عسكري في المنطقة، وهو فرقة شرطة البحرين للموسيقى.
3: تأسست فرقة الموسيقى للشرطة سنة 1929، أقدم تنظيم موسيقي عسكري في المنطقة ككل يعني. بس أنا يعني ما كنت أتخيل أنه يعني، أنا كنت أحب، سمعت مرة أو مرتين، شفتهم في حديقة مرة وكانوا يعزفون

0: لحن من الحاني وشدتني الفرقة لهم ورحت. بس يعني ما كنت أتصور نفسي إن أنا بكون هناك في يعني في حقيقة الأمر. لكن كون إنه هو موسيقى يعني أنا اللي حببني في الشغلة إن أنا أبي أطلع أروح الوظيفة أروح للشغل، يعني أطلع من بيتي الصبح أروح الشغل أمارس الموسيقى، يعني ما أقعد على مكتب ولا أصفح جرايد ولا كتب وكذا. كنت أبي أتعامل مع فرقة، أتعامل معها تعامل يومي. في الحقيقة الفرقة الموسيقية للشرطة بالإضافة إلى يعني كل الحضور المتميز لها في البحرين أصبح لها حضور متميز خارج البحرين على مستوى دولي. صراحة أنا حبيت وظيفتي حب كبير وأخلصت لوظيفتي إخلاص كبير، والوقت يمر علي في الدوام ما أحس فيه. ودائما أنا أروح أقول لهم تروحون الشغل أنا أروح أقابل حبيبتي.
1: استطاع قائد الفرقة مبارك نجم أن يطور من عمل الفرقة بشكل ملحوظ حتى أصبحت جزءا أصيلا من الفعاليات الوطنية والمهمة في مملكة البحرين، وصارت تقدم عروضا لا تقدمها أي فرقة موسيقية عسكرية أخرى في العالم. وتمكن مبارك نجم من تحويل الموسيقى العسكرية الجافة القاسية في ميادين القتال والحرب إلى موسيقى جميلة معبرة متنوعة الإيقاعات والأشكال يعشقها الصغار قبل الكبار، وصارت تحظى بتقدير دولي وإقليمي، وتنثر البهجة الممزوجة بالإبهار في كل عاصمة عالمية تحتضن عروضها المتميزة.
0: صارت الآن يعني مطلوبة يعني من كل الجهات ولها سمعة طيبة وتطورها تطور كبير. والآن الفرقة الموسيقية ما عادت فرقة عسكرية مالت ميادين عسكرية، إنما الآن أصبح فيها أوركستر سيمفوني، أصبح فيها موسيقى عربية، الجاز والفلامينكو واللاتين يعني تكوينات موسيقية، فرقة عربية وفرقة قرب واستعراض الطبول، ويعني صارت إلى مستوى الآن لما الغربيون يعني كذا مسؤول في الموسيقى وقادة موسيقيين من العالم يون مثلا البحرين ونتقابل وياهم يتفاجئون إن شلون فرقة موسيقية فيها التكوينات هذه كلها، يقولون مو معقول حتى مو موجود عندنا التكوينات الكبيرة في فرقة تابعة لجهاز أمني.
1: كان سقف طموحات وتطلعات الموسيقي مبارك نجم ولا يزال عاليا شاهقا، وظلت أقدامه ثابتة على الهوية البحرينية الأصيلة وموروثها العظيم وهمه بضرورة الحفاظ عليه، مسؤولية عبر عنها من خلال قيامه بتلحين وتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسلات البيت العود وفرجان الأول وحزاوي الدار، كما قام بتلحين 350 أغنية وتوزيع العديد من المؤلفات العربية والأغاني للأوركسترا وللفرق العسكرية والفرق الموسيقية الأخرى.
0: أنا ولد محرق ودار مداري كله كان في الفريج اللي أنا فيه، فريج المري كله دور شعبية، وللعلم أنا يمكن مرة ولا مرتين دخل دار شعبية في المحرق، بس أسمعهم دار مداري حوالي أشوف الفرق، أشوف كل الفرق اللي موجودة سواء فرق عرضة ولا فجري ولا يغنون الصوت ولا الليوة وطنبورة وكل الأمور هذه كنت أشوفهم قدام عيني، والجربة وكلهم. يعني ما أقدر أطلع من هذه الشيء، يعني أنا حس متجذر فيني، فلذلك أنا إنسان شعبي فني شعبي، فلذلك ما سلمت مني كل النوعيات الموسيقية، يعني ما سلمت مني الأغنية، ما سلمت مني البرامج التلفزيونية في رمضان البيت العود في رجال، يعني كل أشياء شعبية، ما سلمت من شعبيتي الفرقة الموسيقية وعسكرية والنظام عسكري، ما سلمت من شعبيتي أوركستر سيمفوني الرصين ولا هيبة ولا، ما سلم أيضا ما سلم من شعبيتي.
1: اللواء الدكتور مبارك نجم حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الشعبية تخصص موسيقى شعبية مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، ودرجة الدكتوراه في الفنون تخصص تأليف موسيقي مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الكونسرفاتوار.

ريبرتوار بالقاهرة، كما أنه أول موسيقي من خارج بريطانيا ومن دول ما وراء البحار ودول الكومنولث يحصل على شهادة مدير موسيقات من المدرسة الملكية البحرية للموسيقى ببريطانيا.

0: جميلة تغذي نفسه وأذنه ويطرب لفنون متطورة وجميلة. أنا بكون أكثر سعادة لو يرددها ويسمعها ولد المحرك ولا بنت الرفاع ولا ولد سترة ولا يعني أي قرية من قرانا في البحرين في الدراز ولا في بني جمرة ولا في الحد ولا في المنامة أي مكان. يعني أنا عندي إن لو وصلت موسيقاي لهذا الإنسان البحريني واستمتع بها هذه اللي عندي، هذه عندي أنا أهم من شيء اسمه العالمية.
1: حكاية نجم، إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كنبر.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، ولكل متابعينا في كل مكان دائما وأبدا نرحب بكم في استوديوهات إذاعة مملكة البحرين، وسعداء بالتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامجنا قامات إذاعية التي نلتقي فيها وذاكرة إذاعة مملكة البحرين من خلال رجالاتها ونسائها الذين انضموا للعمل فيها طوال هذا المشوار الممتد لسنوات بل ولعقود. في حلقة اليوم، الشاعر الذي قال أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، أعتقد لا يوجد أكثر من الإذاعة دليل وتأكيد على هذه النظرية، لأن الناس سمعت هذه الأصوات وعاشقت من خلفها، ارتبطت بمن يقدمون هذه البرامج أو تلك النشرات والمواجيز، أو حتى الذين يقومون بعمل الأدوار في التمثيليات والدراما الإذاعية. الناس ارتبطت بالأصوات قبل أن ترتبط بالصورة، وتعلقت بالأسماء، بل وأحيانا رسمت لها صورتها الخاصة، وذلك من أجمل ما في الإذاعة والأثير. اليوم ضيفنا

0: هو أحد تلك الأصوات التي ارتبطت بها أذن المستمعين في مملكة البحرين وحتى في الخليج. شخصية استطاعت أن تقدم عطاءات مختلفة ببرامج نوعية نخبوية، وفي ذات الوقت بعطاء ممتد وجميل طوال سنوات هذه الخدمة في مجال الإعلام والإذاعة تحديدا وحتى في التلفزيون. ولكن أيضا هذه الشخصية شخصية لها بعد تربوي ولها تاريخها في سلك التعليم، باعتباره موظف في وزارة التربية والتعليم وتقلد فيها مناصب سوف نأتي على ذكرها لاحقا في هذه الحلقة. لما حاولت أن أنا أبحث عن أقرب تعريف لضيفنا اليوم اللي منورنا في الاستديو، ولطالما نور أثيرنا وصوته حاضر في كل البرامج التي سمعناها ولا زلنا نسمعها من أرشيف مكتبة الإذاعة، أعتقد أن أقرب صوت يتذكرون أهل البحرين هو صوت 141 عند الإشارة تكون الساعة. ضيفنا واللي منورنا اليوم في الاستوديو الأستاذ الكبير الأستاذ أمير قاسم، تربوي وإداري وإعلامي فذ، وله أكيد عطاءات سوف نحاول أن نغطي غيظ من فيض هذا العطاء في حلقتنا اليوم. حياك الله يا أبو محمد.
1: أهلا وسهلا،
0: شاكرين لك وجودك معنا في الاستوديو.
1: حياك الله شيخة، الله يخليك.
0: أهلا وسهلا. طبعا احنا بنرجع بالذاكرة إلى البداية،
1: نعم،
0: ونمسك قطار الذاكرة من المحطات الأولى، ونحب أن احنا نتعرف على أمير في بداياته في طفولته وذاكرة الطفولة الجميلة في سنة قدومك لهذا العالم، وكيف كانت بداية حياتك؟
1: أشكرك أولا أخت شيخة، خاصة تقديم رائع، وذكرتي فيه حاجة مهمة، نقطة حساسة، وهي أن الصوت يسبق الصورة.
0: نعم.
1: في الحقيقة الإذاعة عادة لما يسمعها الشخص، إذا كان دراما أو حاجة مثل هذه في الإذاعة، يتصور التصورات في ذهنه عن المكان وعن الوقت وعن الزمان وعن كذا، وحتى الأشخاص يتهيأ له شكلهم
0: يعني. صحيح.
1: وهو بينما في التلفزيون لا يعطيك الصورة فتضيع عليك هذا التفكير والحساسية.
0: جميل.
1: عموما أنا الحقيقة في طفولتي من أحسن الأشياء اللي بدأت بها حياتي في الدراسة، كنت أخذني الوالد إلى المدرسة.
0: عفوا على السؤال، مواليد عام؟
1: 1947.
0: العمر كله الصحة والعافية. من مواليد أي منطقة؟
1: أنا من الديه.
0: من الديه؟
1: نعم.
0: طيب،
1: في هذه المنطقة لما أخذني الوالد للمدرسة، أبوي كان اسمه جاسم،
0: نعم،
1: وكان المدير اسمه إبراهيم رجب، أبو نبيل رجب وسميرة رجب.
0: نعم نعم.
1: هذا كان
0: مدير المدرسة.
1: مدير المدرسة. فلما سأل الوالد شو اسمه الولد، قال له أمير، عبد الأمير. ابن من؟ قال له أنا أبو جاسم. قال له ما في جاسم. جاسم ما في. قام خلى قاسم،
0: كتب في الأوراق يعني،
1: الأوراق خلاص يعني رسميا قاسم. اي، فالوحيد أنا بين إخواني اللي اسمي قاسم. عندي 5 إخوان كلهم أولاد جاسم، ما عدا أنا ولد قاسم،
0: وكلهم عيال جاسم إلا أنت ولد قاسم.
1: اي نعم.
0: وكل السبب من المدير.
1: كل سبب من المدير.
0: طيب ليش غير الاسم يعني
1: لا يقول اصلا جاسم ما في.
0: يعني قصده في اللغه العربيه.
1: في اللغه العربيه في الاساس. يعني النبي محمد سلام الله عليه ابو القاسم.
0: صحيح،
1: مو ابو الجاسم. فهذه الجاسم لهجه خليجيه الى حد العراق، لكن ما تسمعين اسم جاسم في مصر ولا في المغرب ولا في ما في. يعني هذه لهجتنا احنا، بنقلب القاف جيم.
0: صحيح.
1: نقول قريب نقول جريب.
0: جريب.
1: شيء من هالنوع. ف بعد ما سأله وكذا، قال لي الولد متعلم القرآن. انا جميل. جدتي الله يرحمها علمتني القرآن وانا صغير، فأخذوا علي

0: اختبار وشافوني عارف أقرأ
1: ما شاء الله،
0: فقاموا قالوا ما نودي الصف الأول يعني
1: الأول، ولك ترفيع؟
0: إيه ترفيع مباشر.
1: الله جميل.
0: إلى الصف الثاني الابتدائي، وبعدين من يعني الابتدائية 5 سنوات بقيت في الابتدائية بدل 6.
1: في أي مدرسة؟
0: في مدرسة جد حفص الابتدائية للبنين.
1: جميل.
0: بعد 5 سنوات رحت ثانوي، قبل ما كان في شيء اسمه
1: إعدادي.
0: يعني تروح بعد 6 الابتدائي أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، رابع ثانوي.
1: إذن أنت نرجع لمدرسة جد حفص؟
0: جد حفص الابتدائية للبنين. انتهيت من الابتدائي ورحت بابكو علشان أشتغل في بابكو مباشرة.
1: يعني أنت مباشرة طلعت من المرحلة الابتدائية؟
0: أيوة.
1: أنت تتكلم عن معهد أبرانتس.
0: أبرانتس أحسنت.
1: أبرانتس في بابكو.
0: ولكن ما قبلوني لأن عندي عين واحدة ما أشوف بها تمام. ما فطلع عين 6/6 وعين 6/60. فقالوا ما في يعني ما أخذوني.
1: ما حصلت لك الفرصة.
0: ما حصلت قبول. فرحت الثانوية.
1: طبعاً بس أساس إن إحنا نوضح لمن يستمع إلى هذه الحلقة، معهد أبرانتس هو المعهد الملحق في شركة نفط البحرين بابكو.
0: نعم.
1: وهذا المعهد له أهمية تاريخية عظيمة.
0: ممتاز، ممتاز جداً. أخرج رجال.
1: نعم.
0: بمختلف أوجه العلم.
1: نعم.
0: يعني من المحاسبة، من الإعلام، من التربية، من حتى المطبخ أيضا.
1: صحيح.
0: يعني
1: كانت بدايتهم في أبرانتس.
0: نعم.
1: فأبرانتس ما حصل. زي ما هو الخيار الآخر؟
0: ثانوي.
1: وين الثانوية صارت؟
0: ثانوية المنامة. أصلا ما كان في البحرين ثانوية سابقا
1: إلا المنامة.
0: إلا المنامة. فجو المدرسة غريب، يعني كل أنحاء البحرين
1: تلاقيها
0: في المنامة.
1: جميل.
0: من سترة إلى الرفاع إلى الحد إلى المحرق إلى القرى إلى كل البحرين.
1: وكأن هذه الثانوية جمعت كل البحرين.
0: كل البحرين.
1: جميل. نعم. وكونت صداقات وتعرفت على.
0: طبعا يعني في الثانوية في ناس أقرباء يعني قريبين منه تماما، فكوننا فعلا صداقات وأخوة. نلعب مع بعض، نطلع رحلات مع بعض إلى كذا.
1: نعم. طيب، واخترت أنت الأدبية والعلمية والتجارية؟
0: أنا اخترت العلمي.
1: العلمي.
0: العلمي معلمين.
1: معلمين
0: علمي. وتخرجت من المعلمين علمي الحمد لله بدرجة ممتاز. وبعدين اشتغلت معلم مباشرة. عمري 16 17 18 سنة.
1: يعني بعد ما تخرجت من الثانوية مباشرة اشتغلت.
0: نعم.
1: معلم.
0: نعم.
1: تذكر أول مرة درست في أي مدرسة؟
0: أول شيء كانوا القسم معلمين يودوننا تدريب.
1: ايه؟
0: تدريب عملي. فكانت في مدرسة اسمها مدرسة راس رمان. هذه الآن ما موجودة. كانت في راس رمان فعلا. فكنت أنا أتدرب في ذيك المدرسة. بعدين أول ما عينوني في مدرسة الخميس الابتدائية للبنين.
1: طيب.
0: أي نعم. في أثناء التدريس صرنا نحتاج إلى يعني مؤهل أعلى.
1: وأنت يعني في مهنة التدريس،
0: وأنا في مهنة
1: حسيت
0: التدريس
1: إن تحتاج إيه إنه.
0: فكانوا البعض يعني يتجه إلى جامعة بيروت العربية.
1: نعم.
0: أنا من العلمي تخرجت، وكان ثاني ثانوي، ما كان في توجيهي سابقا. فعلشان اخذ الشهاده الجامعيه لازم اول اخذ التوجيهي،
1: شهاده التوجيهي او الثانويه
0: العامه. فانا علمي فرحت الادبي، درست ثاني ادبي وثالث ادبي، يعني ثاني ادبي وتوجيهي ادبي، لأن ما يصير من العلمي أطلع مباشرة للتوجيه أدبي. فصار درست في البيت ثاني أدبي وتوجيه أدبي، وبعدين توجهت إلى الجامعة.
1: أي جامعة؟
0: جامعة بيروت العربية. طبعا كل هذا في أثناء العمل يعني، وأنا أشتغل. ودرست في جامعة بيروت العربية 4 سنوات، تخرجت بعدها على ليسانس

0: آداب لغة عربية. نعم.
1: يعني أنت هواك من البداية لغة عربية.
0: أيوة.
1: إيش ودك علمي؟ شو اللي خلاك تروح علمي؟
0: أي صح.
1: واضح أن خطك يعني ماشي في الأدب واللغة.
0: الأدب اللغة العربية نعم. تخرجت من الجامعة الحمد لله.
1: نعم.
0: ولكن أنا على رأس عملي أباشر عملي.
1: هذه في سنة كم كانت الدراسة؟
0: انتهت سنة 1972 ميلادي.
1: يعني أنت رحت بيروت في الفترة الذهبية لبيروت.
0: أيوة.
1: وعشت يعني صحيح. أوج أمجاد بيروت.
0: أيه.
1: بيروت الثقافة
0: الله.
1: بيروت الجمال بيروت الفن.
0: نعم.
1: بيروت
0: نعم.
1: الأدب
0: كل شيء فيها
1: كل ما فيها جميل.
0: وكان هي ملتقى العرب
1: طبعا.
0: ملتقى العرب يعني كل العرب وملتقى الثقافات وملتقى العلم.
1: نعم.
0: يعني كانت بيروت عاصمة للثقافة العربية.
1: نعم. وصارت لك هذه النقلة بعد هذه الأربع سنوات.
0: نعم.
1: طيب الآن أمير يعود إلى البحرين عنده لسانس آداب تخصص لغة عربية وأنت في نفس الوقت مدرس وكملت في مشوارك.
0: نعم.
1: هذا الحديث في 72.
0: 72 نعم.
1: طيب متى صار في خط رديف لخطك التربوي ودخلت الإعلام؟
0: الإعلام الله يسلمك احنا في وزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
0: لان بعد ما كنت انا مدرس انتقلت الى وزارة التربية والتعليم
1: الى الإدارة.
0: الى الإدارة.
1: نعم.
0: ايوه من التربية والتعليم الى الإدارة. ففي وزارة التربية والتعليم التحقت بإدارة الأنشطة والخدمات الطلابية.
1: نعم.
0: هذه الإدارة من ضمن الخدمات الطلابية أو الأنشطة الطلابية فيها مسابقات فيها
1: مهرجانات
0: ندوات محاضرات مهرجانات.
1: نعم.
0: يعني أنشطة عامة.
1: كلمنا بداية عن هذه المسابقة كمشروع كيف بدأ في التربية التي كانت تحدث على مستوى مملكة البحرين في فرق يعني مختارة مدرسية. من الطلبة في كل مدرسة يمثلون مدرستهم ويدخلون في منافسات وتصفيات لين نوصل للتصفية النهائية ويفوز بالكأس اللي هو فريق المدرسة الفائزة. هذه المسابقة الثقافية إذا تصحح لي كانت في
0: نعم.
1: فترة السبعينات تحديدا
0: نعم.
1: في
0: نعم.
1: 78
0: نعم.
1: وانطلقت هذه المسابقة وكانت يعني مثل ما نقول ترند إذا كان حين الترند هو المهم كانت إيه الترند في ذاك
0: نعم.
1: الوقت
0: نعم.
1: وأولياء الأمور يتحمسون ويعني يشجعون فرقهم وكان في تأهيل للطلبة وإعداد مسبق
0: نعم. نعم.
1: والمسابقة كانت تنقل عبر الإذاعة
0: صح
1: صحيح
0: صحيح
1: إيه والناس كانت تسمع يعني تسمع
0: أيه
1: المسابقة
0: نعم.
1: والسجال والمنافسة بين الفرق
0: نعم.
1: وأنت كنت تدير المسابقة؟
0: أولاً أنا كنت فعلاً أول واحد أجرى أو أدار المسابقة أنا
1: نعم.
0: شخصياً وامتد ذلك إلى سنوات
1: نعم.
0: بعدين إحنا عندنا الأستاذ فيصل المرباطي
1: نعم
0: جاء من بعدي يعني
1: نعم كمل
0: استلم
1: المشروع.
0: الموضوع
1: نعم.
0: وكمل ولا شخصيته هو فعلاً حلوة يعني في الأداء فكان يقول إذا يسأل طلاب المدرسة ما عرفوا الجواب قال هو الجواب قال لكن أنتوا استفدتوا الحين معلومة أخذتوا معلومة جديدة إيه فهذه استلمها عقب هو الأستاذ يعني فيصل
1: مرباطي
0: نعم.
1: طيب بعد هذا مشروع المسابقة الثقافية كلمنا عن وجودك في إذاعة مملكة البحرين وأن أنت الآن أصبحت يعني مذيع ومقدم برامج متعاون وأيضا أصبح لك باع حتى في نشرات الأخبار وقراءة المواجيز الأخبارية فكلمنا عن تطور التجربة يعني هي بدأت ببرنامج بتعاون ما بين التربية وما بين الإذاعة وأصبحت الآن معتمد في إذاعة البحرين كمقدم نشرات وأيضا ومقدم برامج فكلمنا عن هذا التطور في تجربتك الإذاعية
0: قبل ما أعتمد كمقدم برامج
1: نعم
0: كانت في دائما الحلقة الأخيرة من المسابقات يحضرها وكيل وزارة التربية وكيل وزارة الإعلام وتسجل للتلفزيون
1: اللي صار فيها تسليم الكاس
0: اللي يصير فيها تسليم.

0: والكاس. فكان على أيام وزارة التربية والتعليم كان فيها الدكتور حمد السليطي وكيل الوزارة، ووزارة الإعلام كانت الدكتورة هالة العمران.
1: هالة العمران، نعم.
0: فلما قدمت، أنا قمت أقدم البرنامج في مدرسة، في مدرسة من مدارس البحرين،
1: نعم.
0: في مدرسة أم أيمن،
1: أم أيمن تحديدا،
0: نعم. فكان في تفاعل، كانت الأسئلة وحركة والمعلمات والطلاب في تفاعل وانشداد إلى
1: على فكرة ترى مو بس الفريقين يعني موجودين،
0: لا
1: في مشجعين بعد من المدرسة،
0: في مشجعين
1: يعني أنا أتذكر إحنا في الإعدادي إذا ما كنا نشارك في المسابقة، لأن المسابقة امتدت لسنوات ولسنوات،
0: نعم.
1: إذا ما كنا إحنا في الفريق المشارك
0: تروحون،
1: إحنا فريق مشجع لازم نكون موجودين.
0: فكان في المشجعين. انتهت المسابقة،
1: نعم،
0: وصار سلام، سلم كل واحد سلم على الثاني، المسؤولين والطلاب والعلم.
1: نعم.
0: مسكتني الدكتورة هالة العمران،
1: نعم،
0: قالت لي أمير، قلت لها نعم، قالت نبيك في الإذاعة.
1: جميل،
0: لأن شافت البرنامج على الهواء وكذا، قالت لي نبيك في الإذاعة. قلت لها يصير خير، يصير خير. رحت أنا أتكلم مع مديري الأستاذ محمد صالح عبد الرزاق، قال لا تروح، ما يبي يفقدني.
1: طبعا متمسك فيك.
0: قال لي لا تروح، مع الإذاعة مو مثل هني، ترى خليك هني أحسن. ففعلا ما جيت الإذاعة. فمن هني يعني صار مطلب ان نسوي برنامج تربوي، برنامج تربوي، وهذا الكلام كان على ايام شيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة رحمة الله عليه، كان وزير التربية في ذلك الوقت.
1: نعم.
0: فاول شيء قلنا له احنا بنسوي برنامج، وش تقترح علينا من اسم؟ بروحه هو اقترحه، قال برنامج وزارة التربية والتعليم. قلنا له إيه؟ قال بس تربية وتعليم،
1: تربية وتعليم،
0: إيه؟
1: جميل.
0: فمشينا البرنامج تربية وتعليم. فيما بعد رحنا التلفزيون وقلنا له الحين احنا بعد عندنا برنامج للتلفزيون، قال بعد تربية وتعليم.
1: إذا أنت تتكلم عن مشروع برنامج تربوي تعليمي نفذتوه كإدارة الأنشطة الطلابية،
0: نعم،
1: في الإذاعة.
0: في الإذاعة،
1: يعني هذه كان تعاونك الأول مع الإذاعة.
0: إيه، هذا أول.
1: شنو كان محتوى البرنامج؟ يعني
0: برنامج تربية وتعليم يعني يغطي المناسبات، يغطي النشاطات، الفعاليات في المدارس، وأيضا الأشياء الإدارية من وزارة التربية والتعليم، يعني من الوزارة ومن المدارس، وكان هو يغطي هذه الأشياء تقريبا.
1: يعني نقدر نقول أنه كان ينقل أخبار وزارة التربية والتعليم للناس.
0: نعم.
1: طيب، وتطورت الفكرة وصار هناك في نسخة تلفزيونية.
0: في نسخة تلفزيونية، نعم.
1: طيب، وكانت هذه بداية تعاونكم كإدارة،
0: نعم،
1: مع الإذاعة،
0: نعم،
1: في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: طيب،
0: جيت الإذاعة من باب المسابقة ومن باب التقديم الأخبار ونشرات الأخبار والمواجيز وكذا كمقدم إذاعي.
1: فأصبحت متعاون مع الإذاعة.
0: متعاون، نعم.
1: وأبقيت على وظيفتك الأساسية في سلك التربية والتعليم.
0: نعم.
1: وأنت أساسا إداري في دائرة الشؤون الطلابية الأنشطة والخدمات الطلابية.
0: نعم.
1: بعد ذلك انتقلت إلى العلاقات العامة.
0: نعم.
1: نعم. بس كلمنا عن خطك الآن في الإذاعة، هالة العمران اقترحت عليك وانت يعني ومسؤولك متمسك فيك وقررت تمسك العصا من النص.
0: اي،
1: وتقدم هني.
0: مقدم
1: هني وتكون موجود هني.
0: اي نعم.
1: وما تسأل احد.
0: احسنتي. نعم.
1: طيب، الان في ظل وجود برنامج تربية وتعليم، وهو برنامج ايضا مشروع من ضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاعلام، انت لا تزال في هذه المرحلة يعني تمثل الوزارة.
0: نعم.
1: انت لم تدخل في الاذاعة بشكل رسمي.
0: احسنتي.
1: طيب، كلمنا عن هذا البرنامج الذي كان في أثناء المسابقة الطلبة، ويعني خلنا نقول ثبت أركانك أكثر في الإذاعة وعبر

0: الأثير وأصبحت الناس تعتاد على صوتك وتألفه أكثر خارج إطار المسابقة.
1: أنا في الحقيقة في أثناء المسابقة، المسابقة أسبوعية
0: صحيح
1: نقدمها، في الأثناء يعني شعرت أنا أن عندي إمكانيات صالحة للإذاعة.
0: نعم.
1: فتقدمت بطلب بطلب رسمي إلى الإذاعة، وكان مديرها أيام زمان الأستاذ خليل
0: الدوادي.
1: كانت في الإذاعة في العدلية قبل. فتقدمت بطلب ووافقوا عليه. جو أخذوا علي اختبارات أقرأ وكذا، وشافوني أوكي فوافقوا علي، وبدأت العمل في الإذاعة طبعا في أوقات غير دوام العمل، يعني
0: على اعتبار أن أنت متعاون.
1: أنا متعاون.
0: نعم.
1: فبالعصر بالليل، لكن صباحا ما فيه إلا إذا كان يوم الجمعة مثلا ممكن يعطوني دوام.
0: نعم. وشنو هي كانت البرامج اللي قدمتها في هذه البداية؟ طبعا برنامج تربية وتعليم على اعتبار أنه أصلا برنامج من وزارة التربية، ولكن بعد ذلك بدأت في تشكيل وإعداد وتقديم برامجك الخاصة في الإذاعة.
1: نعم.
0: فكلمنا عن تطور التجربة، الآن أصبحت ليست فقط، يعني أنت لست فقط مرآة وزارة التربية والناطق باسمها في الإذاعة، ولكن أصبحت الآن معد ومقدم برامج، عندك رؤية وعندك رسالة وعندك فكرة.
1: بعد أول برامج كانت أيضا تربوية، يعني ندوات تربوية، فهذه بدأت فيها، ونأتي بأشخاص مثلا معلمين، مديرين مدارس، موظفين كبار إلى آخره، نأتي فيهم ونتحدث معهم حول قضية معينة، من قضية تربوية معينة،
0: وكل يدلي بدلوه.
1: كل يدلي بدلوه، فتكون ندوة، يعني
0: ندوة ثرية فيها أفكار،
1: فيها أفكار ومختلف
0: التوجهات
1: والتوجهات. فكانت هذه بعد بدايتي بعد تربوية في بالنسبة للإذاعة، يعني
0: خلصنا من المسابقة وبرنامج تربية وتعليم.
1: أيوة.
0: ونأتي للندوات التربوية.
1: التربوية
0: ولا تزال عباءة المدرس على كتفيك، والتربوي مو قادر تخلعها. طيب.
1: ومن ضمن هذه أيضا غير الندوات كنت أقدم برنامج تربية وتعليم مثل ما قلت.
0: نعم.
1: وبرنامج تربية وتعليم هذا عادة مخصص للمدارس، أنشطة مدرسية، فعاليات،
0: أخبار. نعم.
1: قضايا.
0: نعم.
1: قضايا تربوية، مو بس يعني أخبار وكذا.
0: جميل.
1: فكنا نجمع، ومن الشيء البديع أن أكثر من يقدم هذا البرنامج من المدارس هم طلاب، أكثر شيء طلاب، يعني لما نحصر قضية معينة نجيب الطلاب يتكلمون فيها، هذه كان يعني نوع من التشجيع والتحفيز،
0: يعني في انتقائية للطلاب.
1: إيه طبعا،
0: يحضرون
1: طبعاً
0: الإذاعة. إيه
1: نعم.
0: ويسجلون معك في الاستوديو،
1: يسجلون معنا ندوات وإلى آخره، ومع هذا أيضا ندوات أخرى تربوية.
0: جميل.
1: فيما بعد انتقلنا من يعني حسوا الظاهر المسؤولين في الإذاعة بأن بإمكانياتي في تقديم الندوات، فأعطوني فرصة أن أقدم ندوات خارجية، يعني ما لها علاقة بالتربية، يمكن تكون لها علاقة بالتربية لكن يعني ليست تابعة لوزارة التربية والتعليم،
0: يعني بشكل غير مباشر.
1: بشكل غير مباشر.
0: نعم.
1: فأدينا لقاءات كثيرة، في برنامج كان عندي سلم شاء الله اسمه ضيوف البحرين.
0: نعم.
1: هذا البرنامج نلتقي فيه بالضيوف الكبار اللي يجون في مسؤوليات للوزارات، مثلا مهندس جاي لوزارة الكهرباء والماء، واحد رجل دين جاي لوزارة العدل، واحد تربوي جاي لوزارة التربية، وهكذا.
0: وكلها شخصيات تأتي في مهام رسمية.
1: أيوة فكنت
0: هي إذن هي شخصيات تفد إلى البحرين.
1: نعم.
0: في مهام رسمية سواء بالتواصل مع الجهات الرسمية من وزارات

0: هيئات حكومية، نعم، نعم، أو حتى عندما يأتون للمشاركة في مؤتمرات، في فعاليات، نعم، نعم، نعم، في مهرجانات، فكانوا يمرون على برنامج ضيوف البحرين.
1: نلتقطهم يعني من
0: هناك، هو يقتنصهم حقيقة وليس فقط التقاط،
1: ايه،
0: هذا اقتناص المعد،
1: ايه.
0: طيب
1: أيضا الله يسلمك، كان في جمعية اسمها منتدى البحرين أو شيء من النوع،
0: نعم،
1: هذه الجمعية كانت تدعو مفكرين وأدباء وكتاب من العالم العربي.
0: جميل.
1: إيه، لا صار بيني وبينهم توافق أو اتفاق،
0: نعم،
1: على أن أي أحد يجيهم يعطوني إياه أنا قد أسوي له لقاء
0: في برنامج ضيوف البحرين.
1: في برنامج ضيوف البحرين.
0: جميل.
1: فكانت الحقيقة الحصيلة ممتازة جدا.
0: طبعا أكيد
1: ممتازة، يعني حتى أنا شعرت أن هذه البرنامج،
0: نعم،
1: المفروض يوثق، بمعنى يعني يكتب،
0: يحول إلى كتاب. طبعا لأن أستاذ أنت هذه التجربة التي تتفضل فيها الآن في مسألة ضيوف البحرين تحديدا، الفكرة ظهرت من الإذاعة، وأنت أصاحب الفكرة، وترى أن يمكن نحن نستثمر وجود هذه الشخصيات في برامج تثري الإذاعة وتثري يعني الأثير وذائقة المستمع. ولكن لما وسعت الدائرة وأصبح هناك في تعاون بينك وبين الجهات مثل المؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة وبالأدب، والتعاون مع، خلينا أسميه، مجتمع التكنوقراط، الناس المثقفة،
1: لا،
0: الناس المتعلمة، الناس التي تحمل درجة مهنية عالية، سواء كانوا مثقفين، أدباء، مهندسين، أطباء، أيا كان، ويقدمون عطائهم في البحرين، وأيضا في نفس الوقت تستثمر وجودهم في هذه الندوات. أعتقد أن يعني هذه النقلة في إعداد البرنامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعلها أعطت البرنامج بعد آخر وأثرت فيه، وصار حتى يمكن وسعت حتى الدائرة.
1: كلامك صحيح شيخة، الواقع اللي كنا نستضيفهم من الناس كانوا على مستوى عالي من الثقافة والعلم، وليسوا جميعا من البحرين،
0: نعم،
1: في من غير البحرينيين،
0: يعني هم ضيوف البحرين.
1: أحسنتي، أنا في بعض من البحرين، وفي لكن من الأردن قابلت ناس، من فلسطين، من لبنان، من مصر، من تونس، مجموعة يعني ما شاء الله، وكل واحد يحمل في رأسه علم وثقافة،
0: نعم،
1: تثري يعني
0: البرنامج والمستمع طبعا،
1: نعم.
0: يعني هذا البرنامج شو نقول احنا، يعني موسوعي،
1: نعم،
0: لأن أنت في كل مرة تقابل شخصية بتخصص مختلف، بخلفية ثقافية مختلفة، بانتمائها لبلد يحمل إرث مختلف، فكيف كنت تعد لهذه الحلقات؟ لأن أنت يعني مو ماشي في خط، يعني أنت لأنك تربوي، فلما تمشي في الخط التربوي أنت عارف أدواتك وعارف المساحات الحديثة، تفضي إلى أين أهم القضايا المطروحة على الساحة في هذا المجال لأنها مجالك. ولكن أعتقد ضيوف البحرين لعله شكل لك تحدي في أن أنت تبحث في الهندسة، تبحث في الطب، تبحث في الأدب، في الفكر، حتى في السياسة، حتى في الدين،
1: صح،
0: في كل مرة تستضيف شخصية. فوق ذي كله احنا نتكلم عن شخصيات نخبوية، يعني هذه مو أشخاص يعني هو أو توهم بادين، لا، هذه الناس لهم اسمهم سمعتهم وتاريخهم. فكيف تعاملت مع هذا التحدي كمعد؟
1: أحسنتي، أنت قلتي لي وأنا في التليفون أن أعرفها معلومات، قلت لك كيف عرفتي المعلومات؟ قلت يعني أنا أبحث، لازم أبحث علشان أقابلك وأنا عندي معرفة
0: طبعا ما يصير أقابلك إلا لازم يعني أسوي أعمل واجب.
1: هذا الشيء هو نفسه اللي أنا كنت أسوي، يعني أروح لاسم الشخص في النت وأشوف فعالياته ونشاطاته وأموره وأكون فكرة عنه وعن
0: مجاله وعن تخصصه، نعم،
1: إيه. فلما يجي أقابله

0: ما لازم يكون عندك انت خلفية كمذيع، تكون عندك خلفية فعلا عن الشخص بحيث ما يتفاجأ او ما يتفاجأ بانك ولا تدري بشيء. فكنت هذه كانت هذه الصورة هي اللي انا اسويها الحقيقة.
1: اذا هذا البحث وهذا الهومورك والواجب الذي يسبق المقابلة جاوب على سؤالي لما قال لك زميلنا المخرج عبد الناصر نعار استاذ امير دائما يجي الاستوديو معاه الشنطة الحقيبة.
0: صحيح.
1: فطلعت هذه الحقيبة هي السر، فيها اوراقك وفيها تجميعك وفيها بحثك وفيها اعدادك لهذا البرنامج. طيب برنامج ضيوف البحرين بدأ في تذكر من أي سنة عملت فيه؟
0: والله هذا في التسعينيات.
1: في التسعينيات.
0: إيه التسعينيات. ساعدني على هذا على الموضوع أخواني في وزارة التربية والتعليم، كانوا أيضا يعني إذا شافوا أحد جاي يعني يقول لي ترى فلان، وأنا فعلا استطلع عن هذا الشخص.
1: نعم.
0: وأحاول أعرف معلومات عنه حتى لما أقابله يعني
1: أكون جاهز
0: يعني.
1: صحيح. طيب هل مثلا في ذي الفترة أنت طبعا كنت كما يقال أن أنت يعني من أكثر من قدم النشرات والمواجيز.
0: نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية دائما أبدا.
0: بعدين يعني أنا من ضمن البرامج يمكن ما سألتيني عنها، من ضمن البرامج اللي سويتها وكان لها يعني مردود ممتاز وإيجابي برنامج أطروحات جامعية
1: نعم. الذي كان يتناول رسائل الدكتوراه
0: والماجستير.
1: نعم.
0: هذه عجيب، لأن لما أنا أختار شخص عشان أقابله أروح أخذ أطروحته من المكتبة العامة وأقراها وألم بكل
1: ما فيها
0: وبعدين أجيب الشخص
1: وتناقشه في الأطروح،
0: أناقشه على أساس المستمع يعني يرتاح، يعني فعلا يحس أنه في معلومات في.
1: طيب.
0: فهذه أطروحات جامعية بعد أخذ من عندي وقت جيد يعني.
1: طيب أنا خليني أقول لك أن هذا البرنامج ودعني أخلع عباءة مقدم البرنامج الآن معك وألبس عباءة المستمع وأقول لك أن سبب رئيسي من يعني تحفيزي لأن أنا أكمل الماجستير.
0: نعم.
1: أنا كنت أسمع البرنامج وأقول إن شاء الله في يوم من الأيام يستضيفوني، إن شاء الله في يوم من الأيام يعني أناقش الماجستير والله يكتب لي وأكمل دكتوراه وأحضر وأكون ضيفة في هذا البرنامج. فهذا البرنامج لم يكن فقط لخدمة من قدموا هذه الأطروحات وهم طبعا نخبة في البحرين حملة الماجستير والدكتوراه، ولكن أيضا أنت يعني حفزت الكثيرين لأنهم يكملون مشوارهم وأنا واحدة منهم.
0: الحمد لله.
1: فشكرا
0: الحمد
1: لك لله. على هذا البرنامج.
0: الحمد لله.
1: أنت تكلمت عن برنامج ضيوف البحرين وإحنا تحدثنا عنه باستفاضة لأنه يعتبر من أكثر البرامج في تاريخ حضرتك طبعا المؤثر وله ميزة، وأعتقد أنه ليس له برنامج شبيه.
0: نعم.
1: على طول هذه السنوات. ولكن خلنا نرجع لفترة ما بعد المسابقة، مسابقة الطلبة في نهاية السبعينات وبرنامج تربية وتعليم ودخلت على الإذاعة. كلمنا عن هذه الفترة، ما هي أهم البرامج التي قدمتها؟ هل كان يستهويك مثلا قالب إذاعي معين قلت خلني أجرب أسوي برنامج من هالنوع ولا برنامج من ذاك النوع؟ كيف تلمست الطريق في هذه البداية؟
0: أنا من الناس اللي يتشبثون بموقفهم يعني في حال يعني أعطي مهمة.
1: نعم.
0: أحب أكون أنا المسؤول، يعني في جماعة مثلا ممكن يقول لك في معد وانت تقدم، انا ما احب في المعد، انا احب انا اكون المعد والمقدم. ف وبدايتي هالشكل، وانا اثق في نفسي، عندي ثقة في نفسي ان انا اعد واقدم بدل ما اقدم. لما تقدم بس يعني فكرة المعد

0: على يعني على راسك انك لكن لازم تسويها، بينما انت كمعد تدريش بالضبط تسوي ماذا تفعل. فكنت انا اعداد وتقديم.
1: اذا هو يعني عموما الاعلام يعني هناك مدرستي، هناك المدرسة التي تؤمن بوجود معد متخصص، وهناك المعد يعني معني بالإعداد بشكل كامل.
0: نعم.
1: ويقدم هذا الإعداد وهذه المادة مذيع ومقدم برامج متمكن ومتخصص.
0: نعم.
1: لكن المدرسة الثانية اللي أنت مؤمن فيها وتنتمي إليها، وأعتقد أن الآن يعني كل الجيل يؤمن بها، أن أنت تكون المعد وفي نفس الوقت أنت تكون المقدم، لسبب باختصار.
0: نعم.
1: بدل أن تكون لسان غيرك
0: أحسنتي،
1: أنت لسان حالك.
0: نعم.
1: نعم.
0: صحيح.
1: وأعتقد أن خير من يمثل ما في أفكارنا ما في عقولنا من فكرة
0: وأشخاصنا.
1: أنا في بالي فكرة يعني تختمر تعتمل تاكل من راسي من وجداني، أريد أن أوصلها بفكرة معينة بسياق معين في إطار معين، فأفضل من سيوصلها هو أنا.
0: صح.
1: ولي همون طبعا البقية. وهناك أيضا أحيانا يحدث بعد سبحان الله يعني وأنت أخبر مني بهذه الأمور أبو محمد، يصير هناك في تناغم عجيب وغريب بين معد ومقدم.
0: صح.
1: فيصبح وكأن في بينهم يعني خيط خفي، كأن بينهم قناة تواصل غير مرئية، ويشكلون ثنائي ولا أروع.
0: ممتاز. صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: ولكن أنت فضلت المدرسة.
0: نعم.
1: الثانية.
0: نعم.
1: أنت المعد وأنت المقدم،
0: خاصة أن برامجي مو على الهواء، ليست
1: تسجيل.
0: على الهواء.
1: نعم.
0: تسجيل. في التسجيل يعني لو أخطأت لو كذا المخرج يقطع عليك ويقول أعيد سو شيء ثاني كذا، هذه تسجيل مريح بالنسبة لي.
1: وأنا الحين بسألك يعني كيف قاومت إغراء الهواء؟ ان انت تطلع لايف هذه أيه. يعني اعتقد يعني شيء جميل.
0: انا قاومت لان وضعي كمتعاون.
1: نعم.
0: يعني اكثر البرامج اللي على الهواء تكون في النهار.
1: نعم.
0: توقيتها
1: ما يناسبك.
0: أيه.
1: صح.
0: نعم.
1: ففضلت ان انت تكون فضل دائرة الامان. ها.
0: نعم.
1: هذا الجانب اللي في أريحية.
0: أيوة.
1: وتقطع وتعيد.
0: أيوة.
1: وتزيد وانت مرتاح يعني. في كل الأحوال يعني ما قدمته جميل وراقي ومميز، وتخلينا نحاول نستذكر البرامج الأخرى اللي قدمتها. أنت حين قدمت اللقاءات في ضيوف البحرين والبرامج التربوية والندوات، بس هل كان عندك مثلا برامج لا تزال تذكرها، مثلا ثقافية، برامج لربما خفيفة، أو أنت يعني بس كنت مركز في خط معين؟
0: لا، هذه البرامج اللي ذكرتها
1: يعني ما جربت.
0: إلى جانب برنامج ديني كنت أقدمه من إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: نعم.
0: بسيط بعد، هو لقاء مقابلة أسبوعي يستقبل تساؤلات
1: المستمعين. نعم.
0: ولكن ليس على الهواء يعني،
1: بعد مسجل
0: يعني يستقبلهم الشيخ
1: يجاوب
0: عليهم. نعم.
1: نعم. وصوتك حاضر في إذاعة القرآن الكريم بتقديم المشايخ، صح؟
0: نعم. نعم.
1: كيف تجد تجربتك في إذاعة القرآن الكريم؟ كيف تقيمها؟
0: إذاعة القرآن الكريم إذاعة هادئة. ما في يعني استوديو الإذاعة البرنامج العام واستوديو القرآن الكريم جيران، لكن تشوف هذا حيوية وحركة وناس داشة وناس طالعة، وتشوف البرنامج القرآن الكريم هدوء، ما يعني
1: هدوء وسكينة.
0: هدوء وسكينة. المخرج أو يعني تلاقي قاعد مرتاح، ما في حركة وحيوية مثل. فلذلك البرامج الدينية كلها يعني

0: ولقاءات وأحاديث نبوية وإلى آخره، فيها هدوء.
1: هدوء. هدوء. متى دخلت في يعني مجال الإذاعة الدينية وتحديدا إذاعة القرآن الكريم؟
0: بس تذكر؟ هو كان عندي أنا برنامج واحد بس.
1: في أي عام تذكره؟
0: والله في 2000 جديد.
1: هذا هو البرنامج الأسبوعي،
0: الأسبوعي
1: اللي يستضيف فيه أحد المشايخ ويجاوب على أسئلة المستمعين.
0: هو واحد شخص واحد، مش شيخ واحد.
1: واحد. إيه
0: شيخ واحد يجي.
1: اللي هو
0: يوسف المحمود.
1: يوسف عبد الوهاب المحمود.
0: إيه نعم.
1: طيب ما فكرت أن أنت تكرر التجربة أو تخوض تجربة أخرى في تقديم البرامج الدينية، ولا اكتفيت بهذا البرنامج؟
0: لا الحقيقة اكتفيت. أنا طرحوا علي نقل صلاة الجمعة، قال لي أستاذ أمير أنت صلاة الجمعة نحتاجك يعني تنقلها. قلت لهم سامحوني ما أقدر، لأن يعني الموقف،
1: ولأن مباشر
0: ولأن
1: مباشر وأنت ما تحب المباشر. فاعتذرت عن النقل.
0: اعتذرت عن تقديمي.
1: نعم. طيب تذكر مثلا خلنا نقول على طول هذه المشوار من السبعينات وصولا للألفية، أكثر المدراء مثلا اللي مروا عليك أو الزملاء اللي انت تعاملت معاهم تعاونت معاهم ولا يزالون يعني لهم مواقف وصور وذكريات؟
0: اي ما شاء الله المذيعين، طبعا مذيعين من بينهم خليل إبراهيم ولا يزال موجود.
1: نعم الله يعطيه الصحة والعافية أبو أيمن.
0: وعندك عبد الجليل الطريف.
1: نعم صحيح.
0: وعبد الجليل الصفار رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه.
0: وأحمد حسين، مجموعة يعني جيدة جدا ومقدرة يعني.
1: صحيح.
0: إيه. أما الكنترولر اللي هو المخرج،
1: نعم،
0: من المخرجين عدنان ملك، وطبعا على رأسهم عبد الناصر النعار، وبعدين محمد وهيب محمد
1: بالقرآن الكريم.
0: وهيب لا بعد كان في
1: الإذاعة البرنامج العام.
0: البرنامج العام. نعم. ومن البنات أذكرهم لطيفة ومطيع.
1: نعم.
0: نعم.
1: منال عتيق.
0: منال عتيق لا زلت أتواصل معها الحين.
1: صبري حسين. هذه كلها مخرجاتنا.
0: نعم.
1: العظيمات الجميلات اللي قدموا هذا العطاء الجميل.
0: نعم.
1: طيب بالنسبة للمدراء،
0: مدراء
1: اللي تعاملت معهم في فترة يعني عملك في الإذاعة، اللي
0: في
1: كانوا
0: الإذاعة.
1: في إدارة الإذاعة.
0: إيه طبعا خليل الزوادي.
1: خليل الزوادي.
0: حسن كمال، عبد الرحمن عبد الله.
1: طيب على طول هذه المشوار، كيف تشوف مستوى التطور في إذاعة البحرين، يعني سواء على مستوى البرامج حجما ونوعا، على مستوى الطاقم الذي يعمل فيها من بدايتك أول ما دخلت الإذاعة في بداية السبعينات، عفوا في نهاية السبعينات مع برنامج مسابقة الطلبة، وصولا إلى إعدادك لبرامج نوعية ومهمة ومؤثرة مثل ضيوف البحرين وحتى برنامج يعني إذاعة القرآن الكريم؟
0: نعم في الحقيقة الآن الإذاعة يعني تعتمد على البرامج على الهواء، لأن ما عاد يعني المستمع عنده وقت يقعد يسمع الإذاعة وحتى الأخبار وما أخبار وكذا إلا قليل إذا كان في السيارة يمكن، لكن إذا صار في برنامج تفاعلي تحس أول هذا الشخص اللي يتكلم عند من يسمعه، والمقدم عند من يسمعه، ولذلك يعني الناس تقدر وتقيم مقدم البرامج وتقيم أيضا الناس اللي يتصلون بالبرامج وكذا. فالحقيقة أنا لاحظت أن

0: أنا فعلاً يعني قبل كانت الإذاعة ما في برامج حية على الهواء، لكن فيما بعد صارت الآن يعني دائماً أكثر البرامج حيوية هي البرامج الحية على الهواء، وهي طبيعي يعني من حسنات الإذاعة.
1: نعم.
0: إيه يعني كل ما صار البرامج تفاعلي مع الجمهور كل ما صار أحسن.
1: وأصبح يعني عملية التغذية الراجعة تصبح أكثر وضوحا حتى للمعد والمقدم. أنت تقدم برنامج وتنتظر تشوف ردة الفعل، لربما عن طريق مقالات، لربما عن طريق أحاديث الناس أو رسائل أو غيرها، في طرق كثيرة لقياس هذه رجع الصدى أو خلنا نقول التأثير للي أنت تقدمه كرسالة إعلامية وخصوصا في الإذاعة. لكن لما أنت تكون في المباشر تكون ردة الفعل آنية، وحتى أنت كمقدم برامج يعني البرنامج نفسه تحس فيها أكثر.
0: نعم نعم.
1: وتؤثر فيك يمكن بشكل أكبر.
0: نعم.
1: رغم ذلك ما أغراك البث المباشر؟
0: لا،
1: لازلت متشبث بالتسجيل.
0: بالتسجيل.
1: طيب.
0: لأن التسجيل يعني يطلع حقيقة المقدم، حقيقة الشخص اللي قابله، حقيقة إذا كان ندوة ولا كذا، كلها تطلع كما هي. وبعدين لو صار في أي خطأ أو
1: يمكن
0: تجاوزه.
1: نعم.
0: يعني يقطع عليك المخرج ويقول لك أعيد
1: في مجال. طيب. بعد هذا المشوار،
0: نعم،
1: لا تزال تستمع إلى الإذاعة ولا خذتك السوشيال ميديا والإنترنت والعالم الجديد الآن والإعلام الجديد؟
0: السوشيال ميديا والإنترنت يعني للشباب أكثر. يعني إحنا
1: أنت لا تزال شباب يعني.
0: لا، إحنا يعني نشوف السوشيال ميديا لكن شيء بسيط، يعني ما نعطي وقتنا كله للسوشيال ميديا، وبعدين ما يعني ما تفاعل مع السوشيال ميديا. يعني في شخص يعني يكون فاعل ويتكلم،
1: فاعل ومتفاعل،
0: فاعل ومتفاعل.
1: نعم.
0: بينما أنا شخصيا ما أتفاعل مع السوشيال ميديا، أشوف ولكن ما يأخذ وقتي كله. والإذاعة أسمعها بس الحقيقة لما أكون في السيارة، وكثير ما أكون في السيارة.
1: طيب.
0: أسمع الإذاعة.
1: لا تزال وفي للقراءة؟
0: الحمد لله. هذه القراءة،
1: القراءة الكلاسيكية من الكتب.
0: اي نعم،
1: وليست القراءة الإلكترونية من الشاشات.
0: من الكتب.
1: لا تزال وفي له
0: الحمد لله.
1: وهي حين يعني خلنا نقول بعد التقاعد وبعد المرحلة الجديدة من حياتك، هي رفيقة الدرب القراءة والكتب؟
0: يعني رفيقة الدرب، ولكن ليس كل الوقت. يعني أخذ لي فترات يعني كل يوم أقرأ شوي.
1: طيب، قراءاتك في أي مجال؟
0: أنا قراءاتي ما بقولش المجالات السياسية، ما أحبها. أحب الأشياء الاجتماعية، الأشياء النفسية. أرتاح لها كثير.
1: نعم.
0: وأيضا العلمية، الأشياء العلمية، يعني طالع الموسوعات العلمية، طالع.
1: وكأنك يعني تحاول أن يعني تعوض اللفة اللي سويتها في خطك من بعد ما كنت علمي ورحت أدبي وكأنك تريد أن تطبطب على العالم اللي في داخلك وتعود.
0: أنا أحب العلم صراحة.
1: نعم.
0: أحب العلم، لكن اللي خلاني أرجع إلى الأدبي هو خوفي من صعوبة العلمي، لأن العلمي في أشياء لازم تحفظها تمام، ورياضيات وما أعرف كيف، ففي صعوبة.
1: وما أعتقد صعوبة بعد هذا المشوار، واضح أن أنت يعني اللب اللي داخلك أديب ومحب للغة وعندك فكر.
0: أقنعوني الآخرين.
1: أما العالم هذه بس واقف في الزاوية يعني، بس كذي طالعك من بعيد. عموما يعني سواء كان في خط العلم أو في خط الأدب والثقافة، بصمتك.

0: واضحة وجميلة ومؤثرة وباقية إن شاء الله. وكل هذا المشوار حين لو تلتفت إلى الوراء وتنظر إلي، أمير ذلك الشاب العائد من بيروت، بيروت الثقافة وبيروت الجمال وبيروت الأدب وبيروت الفكر، مشبوب بالحماس، يمكن في بالي أفكار كثيرة، مشاريع عظيمة، خطط وطموحات وآمال. وصولا إلى أمير اليوم بكل هذا الأرث وهذا العطاء وهذه التجربة الإنسانية والمهنية والإعلامية الغنية، ماذا يمكن أن تقول لأمير في ذلك الوقت عن أمير اليوم؟
1: في ذلك الوقت كنت فعلا مثل ما تقولين شاب متطلع ونشط وفاعل ومغامر، فكنت فعلا أسافر، أطلع، أدخل مجالات مختلفة. وش أقول للشاب هذا الشاب المنطلق؟ أقول له يعني زين، ترى اللي فعلته جيد، كون شخصيتك فيما بعد. فالآن أنا الحقيقة عندي نوع من الرضا،
0: الحمد لله،
1: نوع من الرضا على اللي أديته،
0: الحمد لله.
1: كثير من الناس أنا تلاقيهم يعني مهمومين، عندهم مشاكل، أنا الحمد لله بخير،
0: الحمد لله.
1: ولذلك يعني أنا راضي فعلا عن
0: عن هذا المشوار. جميل، الله يديم عليك هذا الرضا. وأعتقد أن هذه يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يديمها عليك وأنت في خير عظيم.
1: الله يسلمك.
0: إحساس الإنسان بالرضا وعندما يلتفت إلى الوراء وينظر إلى هذا المشوار بكل ما فيه،
1: نعم،
0: بنجاحاته، بإخفاقاته، بلحظات الفرح، بلحظات الحزن، بلحظات الحيرة، بلحظات يمكن البوصلة لما تضيع وتضيع وترجع مرة ثانية للطريق، بكل ما فيه لما تنظر له بعين الرضا أعتقد أنت في خير عظيم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب، من خلال هذه الرسائل، الرسالة اللي قدمتها، ومن خلال الاقتناع، وأنت قلت أنا يعني تحب تكون أنت القائد في عملك،
1: نعم،
0: وتتشبث برأيك، وخلني أقول أنا أنت مو متطرف في فكرك، ولكن أنت مؤمن لربما بفكرة في داخلك وتنحاز لها وتدافع عنها.
1: نعم.
0: شو تقول حق الشباب الآن اللي يعني داخلين مجال الإعلام، سواء كان معد أو مقدم برامج أو حاب يدخل في هذا المجال، ما هي أهم الأدوات أو ما هي أهم الأمور التي يجب أن يضعها نص بعيني وهو يخوض مجال الإعلام؟
1: أقول للناس اللي فعلا متجهين للإعلام،
0: نعم،
1: رقم واحد يكون إنسان صابر، صبر في مواجهة الميكروفون. دائما الإنسان يعني يخشى أن يصير عنده هيبة، خوف، لكن إذا صبر على المرة والمرتين والثلاث بيلاقي نفسه فعلا يعني اكتسب الخبرة. الله يسلمك، هذا من ذكريات الميكروفون.
0: نعم.
1: احنا كنا نقدم ندوات ومحاضرات في المدارس من ضمن برامجنا،
0: نعم،
1: في وزارة التربية. فأتذكر بمدرسة المنامة الثانوية للبنات استضفنا أحد، احنا أقول ليش، عالم طبيب نفسي، وجاء للميكروفون وسكت، ما عرف يقول كلمة، سبحان الله، وهو يعني شايب، رجل كبير،
0: ولو ربما تلاقيه مثلا في ندوة، أنا أتكلم عن ندوة اللي تحاور فيها مع الناس، مفوه ومنطلق وتكلم وسولف، أي عند الميكروفون وصيد عملية فريز، يصير حالة تجمد، حالة تبلد،
1: نعم،
0: وهذه هيبة الميكروفون.
1: هيبة الميكروفون،
0: ونفس الهيبة ترى للكاميرا،
1: في ناس طبعا
0: في ناس يعني خارج الاستديو تشوفه يسولف ويتقشمر و...

0: وعنده أريحية وعن... يدخل الاستوديو يشوف الكاميرا يصيد نفس الحالة.
1: صحيح.
0: وكأنه يعني ربط لسانه مثل ما نقول.
1: فهو فعلا يعني يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يعني مران، بحيث أن